باري. ووصفت الشركة مشروع القانون بأنه مجحف وسيء التصميم، مؤكدة معارضتها الشديدة له. وبحسب المقترح، ستتاح لشركات ميتا وجوجل وتيك توك فرصة إبرام اتفاقات مع المؤسسات الإعلامية أو دفع ضريبة تعادل نسبة 2.25% من إيراداتها في أستراليا. في السياق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن العمل الصحفي ينبغي أن تكون له قيمة مالية، مؤكدا أنه لا ينبغي للشركات العالمية الاستفادة من المحتوى الإخباري دون مقابل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اتفاق وقف إطلاق النار قد يشكل الفرصة الأخيرة لإنهاء المواجهة، محذرا من أن فشله سيتعين على كل طرف تحمل مسؤولياته. وفي السياق نفسه، أكد وزير الحرب الإسرائيلي أن خطط إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطان ما زالت قائمة. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وقال إنه قتل عنصرين قرب قلعة أشقيف. في الأثناء، أعلنت المقاومة استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي بمسيرات في بلدة القنطرة، فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على عدد من بلدات الجنوب والبقاع. إقليميا، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الإيرانيين إلى الحفاظ على وحدتهم الوطنية، محذرا من محاولات لبث الفتنة وإضعاف صمود البلاد. وفي واشنطن، أقر مجلس النواب الأمريكي لأول مرة قرارا يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الحرب مع إيران، فيما وصف ترامب القرار بأنه بلا معنى ويعرقل جهوده الدبلوماسية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية في باريس أن طائرات حربية فرنسية نفذت 11 مهمة خلال الأسبوع الماضي في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي لحراسة المجال الجوي لدول البلطيق، واصفا التوغلات الروسية بأنها تجاوزت العدد المعتاد من الاستفزازات. وشملت الطائرات التي تم اعتراضها مقاتلات مسلحة وطائرات استطلاع ونقل كانت تحلق بدون خطط طيران أو اتصال لاسلكي. أخيرا، كشفت شركة لوفتهانزا للطيران الألمانية عن إصابة عدد من الموظفين إثر انهيار العجلات الأمامية لطائرة ركاب من طراز بوينغ 787 عند إحدى بوابات الركوب بمطار فرانكفورت أمس الخميس. وقالت لوفتهانزا المشغلة للطائرة إنها كانت تستعد للإقلاع باتجاه لوس أنجلوس، وأضافت الشركة: نحقق حاليا في الملابسات الدقيقة مع السلطات المختصة. أعزائي المتابعين، ينتهي هذا الموجز. نشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: أتوي مفهم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: التويمة فيم سبونسر.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita

0: لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تكثر حسناتنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن ترفع درجاتنا، وأن تثبتنا على الإيمان والتقوى. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا هو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الصباح المبارك، صباح يوم الجمعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.

0: بشكر كل المستمعين اللي عم يستمعوا لنا على هيدي الموجي واللي عم يستمعوا على tomfm.org واللي كمان عم يسمعوا على الديجيتال راديو واللي متابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب.
1: حجة جهاد جمعة مباركة عليك، كيفك اليوم على هالصباح؟ طمنينا كيف هالبردات معك.
0: أهلا وسهلا فيك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع مستمعينا الكرام.
1: آمين آمين.
0: وبنتمنى كمان جمعة مباركة على كل اللي هن عم يسمعونا، كل اللي انضموا لنا وكل اللي هن معنا من الصباح الباكر. الحمد لله رب العالمين، يعني اليوم هيئته برد
1: برد. نعم. الشتوية شكلها باردة، فقد ما فيك تدفي. أنا بريدة والمستمعين قد ما فيكم تبهوا على صحتكم وتدفوا، يعني
0: نعم.
1: قد ما فيكم
0: تتفاوت قوة الاحتمال عند بعض
1: نعم.
0: الأشخاص.
1: في ناس بيحبوا الشتوية
0: نعم.
1: بيحبوا البرد، سبحان الله.
0: نعم.
1: حسب الجسم وطبيعة الإنسان يعني.
0: نعم. الشتاء
1: تختلف.
0: جميل كمان.
1: نعم.
0: في الواحد يغتنم فرصة كبيرة.
1: نعم.
0: للازدياد من الطاعات.
1: صحيح.
0: كمان
1: يعني بما أنه الليل طويل.
0: نعم.
1: بيقدر الإنسان يقوم يصلي، يرجع ينام، يرجع يقوم، يعني عنده وقت طويل.
0: نعم.
1: والصيام بهالأيام كتير يعني سهل.
0: نعم.
1: نهار قصير يعني.
0: صحيح.
1: ما بيلحق الإنسان يبلش نهار ويخلص.
0: نعم. المغرب وقته قريب.
1: نعم.
0: ولكن إن شاء الله تعالى حسب ما ذكرين من غدا إن شاء الله تعالى حترجع ترتفع الحرارة شوي. هلأ.
1: نعم.
0: بعد قليل إن شاء الله تعالى بنخبر مستمعينا عن درجة الحرارة بسدني والمناطق اللي حوالينا إن شاء الله تعالى.
1: نعم.

0: مستمعينا الكرام، اليوم أكيد هو الجمعة 19 من ذي الحجة من السنة الهجرية 1447 الموافق للخامس من حزيران يونيو من سنة 2026. يعني سبحان الله العظيم، حيخلص هيدا الشهر ذي الحجة وإن شاء الله تعالى قريباً حنفوت بالمحرم.
1: الأيام تمر بسرعة
0: صحيح.
1: يعني ما كان إله شيء مبلش ذي الحجة، سبحان الله، يعني الوقت وأيامنا عم تمر بسرعة.
0: نعم.
1: فلنغتنم أحبابنا بالطاعات.
0: نعم صحيح،
1: قبل فوات الأوان ما هيك؟
0: نعم أكيد.
1: نعم، أما بالنسبة مستمعينا لأوقات الصلاة لليوم فهي على النحو التالي: وقت الظهر بيدخل 11:57، أما العصر فوقته بيكون 2:37، المغرب بيدخل 4:56، أما العشاء فوقته 6:21، والفجر ليوم غد إن شاء الله 5:23، والشروق وقته بيكون 6:54.

0: شو رأيك بالأنسودي حجي؟
1: صلى الله على سيدنا محمد، جميل كتير.
0: نعم سبحان الله،
1: يعني العظيم. القلب هيك بتحسي بيفرح كتير لما يسمع هيك كلام وهيك أناشيد.
0: أكيد أكيد سبحان الله العظيم، لسيما اليوم الجمعة.
1: نعم.
0: شو رأيك كمان ننتقل نخبرنا عن أحوال الطقس اليوم؟
1: نعم
0: نعم. درجة الحرارة بيسدني هلأ 15.
1: برد
0: برد حترتفع اليوم لتوصل حسب ما ذاكرين
1: 16، بسدني يمكن أقل
0: 18 حسب ما ذاكرين عندي 18.
1: يعني لأنه عندنا بتشستر هيل صح 16. أنا عم بطلع على الوقت هلأ.
0: نعم
1: صحيح أقصاها ل 18.
0: نعم قديش بتشستر هيل؟
1: 16 هلأ 16.
0: نعم
1: وبتوصل بأقصاها ل 18 درجة فقط، يعني لا غير. الله والله أعلم يعني.
0: أكيد هلأ حسب ما ذكرين أنه الأجواء باردة نسبيا بالصباح مع بعض الغيوم، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة بساعة الصباح، ثم تميل يعني الأجواء للاستقرار خلال النهار، ودرجة الحرارة مثل ما قلنا بين ال 11 وال 18، وفي بعض المناطق حسب ما ذكرين أنه حتوصل يمكن للعشرين. رياح غربية لجنوبية غربية. أما بالنسبة لبكرة كمان طقس مستقر في معظم مناطق سيدني وضواحيها،
1: وكمان مشمس حسب ما قايلين، يعني نعم. بكرة مشمس وبتوصل للعشرين.
0: صحيح
1: يعني ها
0: يعني أدفى من نعم. اليوم يعني حتى ذاكرين أنه فرصة الأمطار ضئيلة جدا ضعيفة.
1: نعم.
0: والرياح حتكون خفيفة لمعتدلة
1: إن شاء الله. هو اليوم الهواء سبحان الله بتحسي بالبرد أكتر لما يكون فيه هواء، وبالأماكن اللي ما فيها شمس، أما بتوقفي بالشمس يعني بتعطيكي دفى، وهيدي نعمة الله
0: نعم.
1: أنعم علينا
0: نعم.
1: بهالشمس إنه بتعطينا دفى.
0: نعم كمان بالنسبة لبعض المناطق مثل بالساحل الشرقي مثل بونداي، درجة الحرارة بين 12 و19 مع احتمال خفيف لزخات المطر، والضواحي الشمالية مثل هونزبي بين 9 و18 درجة ومشمس غالبا يعني، والضواحي الغربية والوسطى بين 8 إلى 20. هيدا بالنسبة لبكرة، ودرجة يعني 20 درجة مع طقس مشمس ومستقر إن شاء الله تعالى. فاليوم أكيد الله أعلم بدهن اللي بعد ما طلع من بيته ناوي يطلع يطقل التياب ياخد معه جاكيت سميك، لأنه
1: يعني الهواء بارد.
0: نعم بارد كتير، الطقس بارد اليوم، ولكن غدا إن شاء الله تعالى بترتفع درجة الحرارة شوي لتكون هيك الشمس واضحة أكتر. اليوم في شوية غيوم مثل
1: صحيح.
0: ما شفنا
1: الحمد لله يعني نعمة والله
0: نعم.
1: تعالى أعلم، يعني الله أعلم كيف بيتغير أحيانا
0: نعم.
1: بيقولوا في مطر ما بتشتي
0: صحيح.
1: ما بيصير مطر والله
0: نعم.
1: أعلم يعني، ولكن نحن بفصل الشتاء يعني
0: نعم.
1: معروف بالبرد
0: يعني هيك بس من باب
1: نعم.
0: يعني استئناف أنه رح نخبر مستمعينا الكرام، ولكن حسب ما نحن حاسين أنه اليوم برد.
1: إيه بس ما تاخذوا على كلامي، أنا ببرد كتير.

0: إذن مستمعينا الكرام، مع اقتراب شهر محرم، شهر عظيم من أشهر الله المبارك، منحييكم وبنقولكم أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله تعالى خلونا نستقبل هالأيام المباركة بالتوبة والطاعة والعمل الصالح إن شاء الله تعالى، يعني راجينا من الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل العام الهجري الجديد بداية مليئة بالخير والنجاح والسعادة لنا ولكم ولأهلنا وأحبتنا إن شاء الله.
1: اللهم آمين
0: آمين. فعن هالمواضيع عم نحكي بهالفترة حجي خديجي.
1: نعم، اليوم كمان حنحكي عن الفجر المبين في هجرة النبي الأعظم الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. الهجرة المباركة.
0: نعم
1: إن شاء الله، يعني بنستمع بتسمعوا لها يعني بتستفيدوا وبتنسروا
0: إن شاء الله تعالى. نعم. موضوع وفقرة شيقة وجميلة. نعم. جدا حينسروا فيها مستمعينا الكرام إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة.

الفجر المبين في هجرة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا المستمعين، إن لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته الأوائل البواسل الذين اتبعوا نبيهم ونصروه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فضائل جمة ومزايا عديدة وإشراقات نور وهدى، ستبقى عبر التاريخ والدهور للأجيال المؤمنة أنواراً ساطعة ودروساً لامعة نيرة تهديهم سواء السبيل وتؤكد لهم عظمة نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي جاهد في الله حق جهاده، وعظمة أصحابه الغر الميامين والأبطال الذين نصروا دين الله. لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إلى الله تعالى أذى شديدا، وأوذي أصحابه الكرام في مكة، وأوذي ياسر وابنه عمار وزوجه سمية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون ويقول: اللهم اغفر لآل ياسر. وانصب أنواع العذاب على المستضعفين صبا، وتجرعوا مرارات الصبر على أنواع العذاب من المشركين، إلى أن جاء الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور نبيه عليه الصلاة والسلام، فخرجوا فرارا بدينهم من أذى المشركين. خرجوا مهاجرين جماعات متتابعين ووحدانا وفرادا تنفيذا لأمر الله تعالى.

دينهم من أذى المشركين، خرجوا مهاجرين جماعات متتابعين ووحدانا وفرادا تنفيذا لأمر الله تعالى.

قصة هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق. تعالوا بعد ذلك أحبابنا الكرام لنتحدث عن قصة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، خير قائد عرفه التاريخ ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لقد روى علماء السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما وجد إخوانه المسلمين قد تتابعوا مهاجرين إلى المدينة المنورة، جاء هو الآخر يستأذن حبيبه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الهجرة، فقال له النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحب حبيبه المصطفى في هذه الهجرة المباركة، وعلف راحلتين كانتا عنده، وأخذ يتعهدهما بالرعاية 4 أشهر. وفي هذه الأثناء رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له أنصار وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، وخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأن يكون قد صمم هنالك على حربهم، فاجتمعوا لهذا الأمر الذي أهمهم في دار الندوة، حيث كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيه، وصاروا يتشاورون فيما يصنعون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم أخيرا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت مؤامرتهم تقضي أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا، ثم يعطى كل منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، ويتفرق دمه بين القبائل، ولا يقدر عشيرته بني عبد مناف على حربهم جميعا. وأتى جبريل الأمين عليه السلام ملك الوحي وأخبره بكيد المشركين، وأمره بأن لا يبيت في مضجعه وفراشه تلك الليلة. ولما جاء الإذن والأمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج والهجرة إلى المدينة المنورة المباركة، انطلق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى منزل حبيبه ورفيقه أبي بكر رضي الله عنه ليكون صاحبه في هذه الرحلة الميمونة والهجرة المباركة.

نعم حجي جهاد. تقول السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها زوج النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في حر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني قد أذن لي في الخروج.

0: نعم حج خديجي، فقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: وكله شوق وهيام وولع بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، الصحبة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم قالت السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. وشقت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نطاقها قطعتين، فأوكأت بقطعة منه الجراب، وشدت فم الجراب بالباقي، فسميت لذلك ذات النطاقين. ثم دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفارس الكرار والبطل الشجاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أن يبيت في تلك الليلة على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، وطمأنه عليه الصلاة والسلام بأنه لن يصل إليه أي مكروه، ففعل رضي الله عنه ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.

وفي ظلمة تلك الليلة التي هاجر فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، اجتمع المشركون على باب رسول الله يتربصون به ليقتلوه، ولكن العناية الربانية كانت تحفه، والله تعالى ناصره وحافظه، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قومه المشركين وهم على بابه ومعه حفنة من تراب، فجعل عليه الصلاة والسلام يذرها على رؤوس المشركين، وأخذ الله تبارك وتعالى بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول الأعظم يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم.

0: فلما أصبح المشركون فإذا هم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام قد خرج، فانقلبوا خاسئين مذعورين، وركبوا في كل وجه يطلبونه. وتابع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحلة الهجرة المباركة مع حبيبه وصاحبه الوفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى وصلا إلى غار ثور ليقيما فيه، ودخل الصديق أبو بكر قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لينظر أفيه سبع أو حية ليقي النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بنفسه. وكان في الغار عدة ثقوب، فجعل الصديق رضي الله عنه يسد الثقوب بثوبه، وبقي ثقب واحد فسده رضي الله عنه برجله ليحمي حبيبه وقرة عينه محمدا خير من وطئ الثرى، فلدغته الأفعى في رجله فما حركها وما أزاحها، وبكى رضي الله عنه فنزلت دمعته المباركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام وأيقظته، فقام عليه الصلاة والسلام ومسح بريقه الطاهر المبارك على مكان اللدغ، فشفي أبو بكر بإذن الله تعالى
1: رضي الله عنه. يعني سبحان الله، يعني كان عم يتألم ويتوجع ولدعته الحية وما فيأ الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: فهو يفديه بأمه وأبيه.
1: نعم، سبحان الله العظيم، ما هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه.
1: طبعا نفدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كنا معه يعني كنا عملنا نفس الشيء. سبحان الله.
0: صحيح صحيح،
1: رضي الله عنه.

0: نعم أحبابنا، وانطلق المشركون بعد أن علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ينتشرون في طريق المدينة المنورة كالوحوش الكاسرة، يفتشون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى وصلوا إلى غار ثور حيث يقيم الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورفيقه في الغار، وحمى الله تبارك وتعالى حبيبه بخيط العنكبوت أوهن البيوت، وأرسل سبحانه حمامة باضت على فم الغار، فأعمى الله تعالى أبصار المشركين عن رؤية حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وصاحبه أقدام المشركين تخفق من حولهم، فأخذ الروع والخوف أبا بكر رضي الله عنه، وصار يهمس يحدث حبيبه وقرة عينه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي العظيم وكله ثقة وتوكل على خالقه ومولاه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي ناصرهما؟
1: يا الله، الله أكبر، سبحان الله العظيم. نعم. قصة جميلة جدا.
0: نعم.

0: نعم أحبابنا، فأعمى الله تبارك وتعالى أبصار المشركين حتى لم يحن لأحد منهم التفاتة إلى ذلك الغار، ولم يخطر ببال واحد منهم أن يتساءل عما يكون بداخله.
1: سبحان الله العظيم حجي.
0: نعم، يعني لو نظروا لكانوا
1: الله
0: رأوهم.
1: أعماهم
0: نعم
1: تبارك وتعالى.
0: سبحان الله. ولما انصرف المشركون عن الغار، خرج الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر برعاية الله تعالى وعنايته من الغار، وتابعا طريقهما إلى أرض المدينة المنورة. وفي أثناء هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه ودليلهم عبد الله بن أريقط، مروا بخيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها تمرا أو لحما يشترون، فلما لم يجدوا عندها شيئا مسح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على ضرع شاة هزيلة كانت في إحدى جوانب الخيمة، وكان ضرعها خاليا من اللبن أي الحليب، فلما مسح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على ضرعها وذكر الله تعالى امتلأ ضرعها باللبن، فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد وسقى من كان معه، وكان صلى الله عليه وسلم آخرهم شربا. قال أحدهم: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي.
1: ما شاء الله، كلام جميل، سبحان الله العظيم. حلو، يعني لما بتسمعي هيك قصة الهجرة بتعيشي هيك تتخيل الأماكن وشو صار معه، سبحان الله العظيم.

0: نعم أحبابنا الكرام، ومن المعجزات الباهرات التي أيد الله تعالى بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة المنورة، ما حدث لسراقة بن مالك الذي غره المال الكثير الذي جعلته قريش لمن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه أو يأسرهما. فخرج سراقة يتبعهما بعد أن علم بمكانهما، فلما اقترب منهما عثرت به فرسه فخر عنها، ثم ركبها ثانية وتقدم نحوهما كثيرا حتى صار يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واستغراقه في مناجاته لخالقه ومولاه، وهو عليه الصلاة والسلام كله ثقة وتوكل على الله لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، فساخت قائمتا فرس سراقة في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخر عنها.
1: الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. يعني الرسول عم يقرأ وهو عم يلحقهم بده يقتلهم.
0: سبحان الله العظيم.
1: نعم حجي. ثم زجرها حتى نهضت، فلم تكد تخرج يديها حتى سطع لأثرهما غبار ارتفع في السماء مثل الدخان، فداخل سراقة رعب عظيم، وعلم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مؤيد منصور من الله عز وجل، وناداهما بالأمان، ثم عاد أدراجه إلى مكة وهو يصرف أنظار المشركين عن الرسول عليه الصلاة والسلام بما يراه من القول. وهكذا انطلق سراقة بن مالك إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر في الصباح جاهدا عازما على قتلهما، وعاد أدراجه في المساء إلى مكة يحرسهما ويصرف المشركين عنهما. يعني سبحان الله العظيم، تصوري طلع بنية ورجع بنية
0: سبحان
1: أخرى.
0: سبحان الله العظيم، الله قادر على كل شيء. سبحان
1: نعم.
0: الله العظيم،
1: النية بتتغير بين فترة وفترة
0: القلوب طبعا. نعم. سبحان الله العظيم.

0: قدوم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة. كان المؤمنون من الأنصار والمهاجرين في المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بأنوار حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ينتظرون بشوق ولهف وصول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وهو يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وإذ برجل ينادي بأعلى صوته: ها قد جاء من تنتظرون يا أهل المدينة. فتكر الجموع عائدة فرحة مستبشرة بقدوم الحبيب المحبوب، والقلوب هائمة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولسان حالها يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وصار النساء والجواري والصبيان يقولون فرحين: هذا رسول الله قد جاء قد جاء. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله وحبه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء.
1: نعم حجي، وتلقى المسلمون من أنصار ومهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال، فخرجوا في الطرق وعلى السطوح مبتهجين، وانتشر الخدم والصبيان في الطريق يهتفون: الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد. ولما دخل النبي الأعظم المدينة المنورة التف من حوله الأنصار فرحين، كل يمسك زمام راحلته يرجوه النزول عنده، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل راحلته تسير في فجاج المدينة المنورة وطرقها حتى وصلت إلى مربد، وهو موضع يجفف فيها التمر، لغلامين يتيمين من بني النجار أمام دار الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ها هنا المنزل إن شاء الله. وجاء أبو أيوب رضي الله عنه فاحتمل رحل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته
0: عليه الصلاة والسلام. يعني تخيلي المشهد والفرحة برسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصل والكل منتظرينه وعم يقولوا: طلع البدر علينا.
1: نعم، الله أكبر. هيك بتقدري تتخيلي حالك حجي. نعم. مغمض عيونك وتتخيلي أنه أنت بانتظار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي وفجأة بطل.
0: يا الله،
1: الله أكبر.
0: يعني سبحان الله، شعور ما بيقدر الإنسان يوصفه.
1: صحيح.
0: يا ليتنا كنا في ذاك الوقت،
1: يا ليتنا كنا في أيامه عليه الصلاة والسلام.
0: الله يرزقنا رؤيته، هيك ننتظره ونراه أمامنا.
1: آمين.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: آمين. في المنام وفي اليقظة.
0: اللهم آمين.
1: اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا رؤيته ومجاورته وشفاعته وصحبه في جنات النعيم، وتوفنا على هديه وسنته المباركة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم آمين.
1: آمين آمين.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى اللي حبينا ننقلكم إياها، فبتمنى تكون نالت أعجابهم حجي.
1: إن شاء الله، أنا متأكدة أنه الكل نسر بهالقصة الحلوة، قصة الهجرة، مثل ما نحن كمان بننسر فيها يعني.
0: نعم، شيء أكيد. بارك الله فيكي. طيب لهون مستمعينا الكرام بيكون انتهى برنامجنا، ولكن
1: يعني
0: قبل ما ننهي
1: سبحان الله.
0: نعم، مرة على السريع، وقبل ما نترك مستمعينا الكرام بدنا نصبح على الحجي أحمد قلاوون وبقول لك أهلا وسهلا فيكي وجمعة مباركة عليكي وعلى الأخت روعة الخواجة كمان، بارك الله فيكنا.
1: نعم، كمان بحب صبح على الحجي أم خالد وبقول لك صباح الخير يا حجي وبارك الله فيكي، والأخت سناء كمان بسلم عليكي سناء عرداتي وبقول لك صباح الخير خير وجمعة مباركة عليك.
0: نعم، نصبح عليكم.
1: ما تنسونا من الدعاء وأكثروا من الصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم مستمعينا الكرام، لقائي بتجدد فيكم غدا صباحا بإذن الله تعالى في تمام العاشرة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ عائلاتكم وأن يبارك لكم في أيامكم ولياليكم.
1: آمين آمين.

إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها، سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي

شريك ولا يشرك في حكمه أحدا.

استبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآية.

عدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفيس، الكثير التسليم.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار كثير الأنوار.

السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا شبيه له. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله،

اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا

وأعظم أجرا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، عاد حجاج بيت الله الحرام، عادوا من رحلة العمر التي تشتاق نفوس المؤمنين إليها لرؤية الكعبة المشرفة زادها الله شرفا، والحجر الأسود وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم وميزاب الرحمة وعرفات وجبل النور وجبل الرحمة وغار حراء وجبل أحد ومقام حمزة وبئر تفلة والبقيع وزمزم. عادوا من حيث ترتوي نفس الظمآن

محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى لهم جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، إن الله على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، ينتظر أهل الحجاج أقاربهم وأحبابهم بشوق للقائهم بعد غياب، اشتاقوا للاجتماع بهم بعد فراق، وليسمعوا منهم ما حصل معهم من الخيرات في رحلتهم، وهم ينتظرون منهم بعض الهدايا التي يجلبونها الحجاج معهم من تلك البلاد المباركة من سواك وماء زمزم وقلنسوة وسبحة وتمر المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فحافظوا إخوة الإيمان على هذه العادات، فإن عادات السادات سادات العادات. فليكن السواك رفيقك على مدار العام، وليس لشهر فقط من وصول الحاج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل السواك: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة من غير سواك. فيسن الاستياك عند القيام إلى الصلاة، وكذلك بعد غسل الكفين عند الوضوء. ومن فوائده أيضا أنه يذكر بالشهادة عند الموت، ومن منا لا يتمنى أن ينطق بالشهادة عند الموت: اللهم ارزقنا إياها يا أرحم الراحمين. وأما ماء زمزم فمن كانت له حاجة فليشرب ماء زمزم على نية قضاء حاجته، وليقل إذا شاء: اللهم إنه بلغني أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. ثم قل: اللهم إني أشربه سائلا علما نافعا ورزقا وشفاء من كل داء، ثم تدعو بما شئت من الخير لك. وأما تمر عجوة المدينة فقال صلى الله عليه وسلم فيه: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره ذلك اليوم سحر ولا سم. ومن جملة ما يحمله الحاج عند عودته من حجه السبحة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة لرسول الله حيث أنبأ وأخبر عن شيء قبل أن يحصل، ما كان الرسول والصحابة يحملون هذه السبحة التي يحملها الناس في هذه الأيام. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ خير مذكر السبحة. فمن هنا فهم العلماء أن التسبيح بالسبحة جائز، ليس حراما كما يدعي هؤلاء الذين حادوا عن الحق، ولكن الذكر، إن أن تذكر الله بعد الأنامل بأصابعك وعقدها أفضل من أن تستعمل السبحة، وكلاهما جائز. وأيضا مما يجلبه الحجاج معهم القلنسوة، هذه الذي يرتديها الحاج، والقميص التي تسمى الدجداشة أو العباية. فلا تخجل أخي المسلم من لبس اللباس الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه. وعودوا أولادكم على هذه الأمور الحسنة، فإن اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاح لنا في الدنيا والآخرة. ولكن يا حسرتاه،
إن أردنا أن نعود أبناءنا على هذه السنن الأغلب لا يفعل هو بنفسه، لا يعمل بهذه السنن، وكيف سيجعل أبناءه يعمل بهذه السنن؟ تراه لما يكون ولده صغيرا يلبسه الدجداشة ويتصور معه يفتخر به أنه صار له صبي ويلبس الدجداشة فيفتخر به، جيد. ولكن هذا الولد كبر فما رأى يعني أباه يلبس هذه السنة فتركها. كن قدوة لولدك، البس هذه السنة، وخصوصا لما تأتي إلى المسجد وأنت تعلم أن لباسك السنة في الصلاة، وخصوصا في المسجد في صلاة الجماعة أجرها أعظم ما لو أنت صليت بهذه السنة، فافعل هذا رحمك الله. والعجب من كثير من الناس في هذه الأيام ابتعدوا عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا عن عادات السادات الأنبياء والأولياء والصالحين، فبدل أن يتبعوا هذه العادات الراقية الرفيعة تراهم يتبعون ويقلدون الفجر الكفر والفسق في هيئتهم ولباسهم، وتركوا سنة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا باتباعه في القرآن الكريم، حيث قال:

كثيرا وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. فيا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، إن فيكم من يتبع بعض العادات التي لا خير فيها، كالوشم ولبس الرجال العقد في العنق ما يسمى بالسلسال، وأمور أخرى كثيرة فيها تشبه بغير المسلمين في هيئة الشعر وغيرها، بل وبعضهم يتنافس في هؤلاء الشباب، بعضهم يتنافس فيما بينهم ويتسابقون عليها، لأن الذي لبس هذا اللباس مشهور، صار عنده كثير من الذين يتبعونه على السوشيال ميديا. فالحري بكم يا شباب الإسلام أن تتسابقوا إلى عادات السادات. ومن هم السادات؟ هذه العبارة نسمعها كثير، عادات السادات، سادات العادات. من هم السادات؟ ساداتنا الصحابة الكرام والعلماء والصالحين، وما كان عليه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فليفتخر المسلم. بماذا يفتخر؟ بما لبسه هذا الذي يرقص ليلا ونهارا. فليفتخر المسلم باتباعه لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أرشد ولدك إلى هذا، كن قدوة له ليكون نافعا لنفسه أولا ثم لمجتمعه. فالعز كل العز باتباعه عليه الصلاة والسلام، وليس باتباع هؤلاء أهل الأهواء وأهل المجون وشاربو الخمور. فإن أردنا المجد الذي كان عليه سلفنا فلنرجع إلى ما كان عليه السلف، رسول الله والصحابة. ثم أخيرا إخوة الإيمان، لا تغفلوا أن تسألوا حجاجكم الاستغفار لكم أيضا، فقد ورد في الحديث الذي رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين والصحابة الميامين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهديين أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds, and may Allah raise the rank of our Prophet Muhammad and protect his nation from what he fears for them. Dear brothers in Islam, Allah Ta'ala said in the Quran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. This ayah means, O you who believe, fear Allah and let everyone prepare oneself for hereafter, and fear Allah, for Allah knows about your doings. Good tidings are due to those who are fear Allah and adhere to the methodology of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Good tidings are due to those who perform Hajj and Umrah and visit the grave of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear brothers in Islam, as the Hujjaj of the Holy House start arriving to their home countries, we ask Allah to accept the Hajj from them and erase their sins. Ameen. In my speech today, I would like to emphasize the importance of some items the pilgrims bring with them from Mecca and Medina. Firstly, I would like to talk about As-Siwak. The Messenger of Allah said what means sallallahu alaihi wasallam. Using the siwak is purification for the mouth and a means of seeking the acceptance of Allah. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said what means praying two rak'ahs of the optional prayers after using siwak is more rewardable than praying 70 rak'ahs without using a siwak. Among the great benefits of using siwak is that it purifies the mouth, it strengthens the gums and prevents tooth decay, it whitens the teeth, it helps remind the dying person to utter their two testifications of faith. Using it also helps one pronounce the Arabic letters correctly. This is important for the student seeking to learn the recitation of the Holy Quran. And also, it's recommended to use siwak before performing wudu, and when one walks up and before performing the prayers. Secondly, it's also the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to wear al-qulun suwa and the al-jallabiyya, al-abaya, and the best color to wear is white. It's also recommended to drink zamzam water. The water of zamzam has great benefits and blessings. When drinking zamzam water, it's recommended to say what means, Oh Allah, it reached me that your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said what means, zamzam water is useful for whatever purpose it is drunk. I now drink it, seeking the cure by it. So, O Allah, cure me and forgive me. O Allah, I ask you beneficial knowledge, wide sustenance, and cure from all afflictions. And one should also remember to wear perfume, utr. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said about it, the best of perfume is a musk. One should not forget to eat from the diets of Al-Madinah, especially Al-Ajwa. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said what means, that the one who eats in the morning seven diets of Ajwa, diets which are from a special place in Medina would be protected from poison and sorcery for that day. That's why we have to, in nowadays, to guide our youth, to teach them, to talk to them, to try to teach them how to follow the Prophet Muhammad Sunnah sallallahu alaihi wasallam. And very important nowadays to warn our youth to not follow the su'ah, yani disbelievers and sinners, instead of following and imitating the best of Allah creation Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watch your son, what he wearing, telling him, explain to him, teach him the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bring him to the mosque while he wearing a white cloth and cap, sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Finally, do not forget to ask those who performed Hajj this year to ask Allah for forgiveness for you, as the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said. What means? O Allah, forgive the one who performed pilgrimage Hajj and the one whom the pilgrim asks forgiveness for. O Allah, have mercy upon us, grant us the ability to perform Hajj and Umrah and to visit the grave of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen. وأذكركم بأمر عظيم أذكركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم إذ قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا أرحم الراحمين اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك اللهم هذا حال الأمة المسلمون في بعض النواحي يقتلون ويحرقون إلهنا إلى من نشتكي وأنت الكريم القادر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر اللهم يا من بيده مفاتيح الفرج فرج عن إخواننا واكشف ما بهم من غمة اللهم يا مغيث يا مغيث يا مغيث أغثهم وارحم شهداءهم وأطعم جائعهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم اللهم إنا نسألك نصرا تعز به الإسلام وأهله وتذل به الباطل وأهله يا أرحم الراحمين اللهم وارفع رايتنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا وطد الشيطان من بيننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم واغفر لمن حضر جمعتنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: أكبر لا إله إلا الله
1: دائما وأبدا لا إله إلا الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير استووا واستقيموا واخشعوا في صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ولا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين. وعلى نية الشفاء ودفع البلاء والنصر على الأعداء والقبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: Atuim FM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو ام اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الصالحة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الباب معقود لبيان كيف كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أكله.
2: This upcoming chapter talks about how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to eat.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب

0: his index finger and his middle finger.
1: وهكذا ينبغي للمؤمن أن يفعل لا يستعمل زيادة على هذه الأصابع الثلاث في الأكل إلا حيث لا يستطيع إلا حيث لا يستطاع لا يستطيع أن يأكل بالثلاث فقط.
0: And this is how a mu'min person should eat. One should eat using these three fingers only, unless he couldn't.
1: وهكذا وينبغي أيضا أن يكون ذلك بيده اليمنى لا بغيرها.
0: And of course, this should be with one's right hand, not with one's left hand.
1: بعض أهل الفضل لا يستعمل يده اليسرى بالمرة أثناء الأكل في أمر الطعام بالمرة.
0: Some of the good people, the pious people, they do not use their left hand when eating at all for anything.
1: حتى قسم الخبز شيخنا رحمه الله كان يقسمه بيده اليمنى لا يستعمل اليدين في قسمه.
0: Even if they wanted to tear a piece of bread, for example, they would only use their right hand. Sheikh Abdullah was like this. When he wanted to take a piece of bread, to separate a piece of bread, for example, from the loaf, he wouldn't use both hands. He would only use his right hand.
1: وكان بعد أن يأكل يلعق النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه الثلاث يلحس أصابعه الثلاث الوسطى ثم بعد ذلك السبابة ثم بعد ذلك الإبهام.
0: And after the Prophet صلى الله عليه وسلم would finish eating, he would lick these three fingers that he used to eat, the thumb and the index finger and the middle finger. He would begin with the middle finger, then the index finger, then the thumb.
2: قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث.
1: مر معنا.
0: This is a similar hadith.
2: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا.
1: وهذا أيضا مر معنا.
0: This hadith also has been mentioned previously.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه.
1: هذا مثل الذي قبله.
0: Also, this hadith is similar to the previous hadith.
2: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
1: هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جائعا فأتي له بتمر فجلس مقعيا يأكل التمر وهو مقع. مقع المراد بمقع هنا أنه نصب قدميه وجلس على قدميه ركبتاه على الأرض وأليته على مؤخر القدمين وهو ناصب للقدمين.
0: In this hadith it is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was once hungry and some dates were brought to him sallallahu alayhi wasallam to eat. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam ate these dates while he was sitting. He had his legs bent beneath him, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam, so his backside was resting on his feet and his feet were put upright on the floor.
2: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم امضي.
2: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت

0: عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا صفة الباب في صفة خبز الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان خبزه وأشياء أخرى من أكله، ويتبع ذلك بأشياء أخرى من أكله. فقال، روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، معناه ما شبع حتى من خبز الشعير، ما شبع يومين متواليين صلى الله عليه وسلم.
2: So this chapter pertains to describing
1: صلى الله عليه وسلم.
2: This chapter pertains to describing the bread of the Prophet صلى الله عليه وسلم. And then Al-Imam al-Tirmidhi will mention other things that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to eat. In this first hadith in this chapter, it is narrated that the wife of the Prophet صلى الله عليه وسلم, Sayyida Aisha, said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not full from eating barley wheat for two consecutive days. So the
1: إذا شبع يوما لا يشبع الذي بعد، إذا يعني أكل كفايته يوما الثاني لا يأكل كفايته من الخبز.
2: So the Prophet sallallahu alaihi wasallam would not find what is enough, would not have, would not eat what is enough for him from barley bread for two consecutive days. So if one day he had to eat what was enough for him from barley bread, for example, the next day he would not have enough to eat. And this was the case until the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away.
0: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال: سمعت أبا أمامة يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير،
1: يعني ما كان عندهم خبز كثير، بحيث إنه كان لا يفضل عليهم شيء، ما يحتاجونه لليوم يأكلونه لا يفضل شيء منه، عندهم قدر حاجتهم تماما، زوجاته كان عندهم بقدر حاجتهم على التمام، لا يزيد شيئا من خبز الشعير لا غيره.
2: In this hadith it was narrated that the wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم in their homes they would not have any leftover barley bread from that day. So the day that, for example, today they would eat what is available in their house of barley bread, and there would be no leftover. So they didn't have a lot. What they had was not a large amount.
0: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد.
1: There was no leftover at any day. This is it. From the barley, the bread made out of barley, not even from wheat. نعم.
0: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب.
1: يزيد أصلحوها، هذه يزيد، لو جعلتم فتحة فوق الدال بدل كسرتين تحت الدال. نعم.
0: عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، لا يجدون عشاء، وكان أكثر،
1: يعني يبيت طاويا أي يبيت من غير عشاء، ينام من غير أن يتعشى.
2: In this hadith it was narrated that consecutive nights would pass and the Prophet صلى الله عليه وسلم and his wives would, the night time would fall and they would not have any dinner. So they would go to sleep, they would go to bed without having dinner.
1: وهم جائعون، هذا معنى بات طاويا، بات جائعا، نام جائعا من غير أن يتعشى.
2: So they would go to bed hungry without having had dinner.
0: وكان أكثر خبزهم خبز الشعير.
2: And the bread they ate most of the time was barley bread.
1: وأذكركم بأن هذا كان عن اختيار منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله كفايته ما يكفيه ويكفي أهله، لكن هم كانوا يختارون أن يتصدقوا بذلك ويجوعوا.
2: And just a reminder, this hunger that the Prophet sallallahu alayhi wasallam and his wives felt, this was something they chose because Allah Ta'ala endowed the Prophet sallallahu alayhi wasallam with what is enough for him and his family. However, they would give this food away in charity rather than spending their money and the food on themselves.
1: النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فقيرا بمعنى أنه لا يجد كفايته. ما كان.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم was not poor in the sense that he could, يعني, in a way that he would not have what was enough for him.
1: مرة أحد الملائكة جاء إليه فقال له الله تعالى أمرني أن أحول لك الحصى الذي في بطحاء مكة ذهبا إذا أردت، فقال لا أشبع يوما وأجوع يوما.
2: So one time an angel came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he told him, Allah Ta'ala ordered me to turn the stones and the rocks, the pebbles that are in the flat land of Mecca into gold for you. So the Prophet,
1: if you wanted that.
2: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, I do not want this. I prefer to live that I would be hungry one day and I would be full one day.
1: الذي جاءه الملك يقول له هذا يكون فقيرا، لا يكون فقيرا.
2: So the person that the angel would say this to would not be a poor person.
1: لكنه كان يختار أن يجوع.
2: However, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he would choose to be hungry.
1: ليعطي ما كان عنده ليتصدق بما كان عنده.
2: For the purpose of giving away in charity what he had.
1: وهكذا زوجاته رضي الله عنهن.
2: And likewise were his wives رضي الله عنهن.
0: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارة.
1: هذا معنى النقي الحوارة. يقول له هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز النقي، يعني خبز الحوارة.
2: So in this hadith it was
1: الحوارة هي الخبز القمح المنقى من قشره، يعني أرفع أنواع الخبز يعمل من أحسن الطحين، هذا الحوارة.
2: In this hadith it was narrated that one of the companions was asked, did the Prophet صلى الله عليه وسلم eat the type of bread that is called in Arabic huwara? This type of bread is made from the best kind of flour.
1: يعني القمح لا يطحن بقشره، ينقى من قشره.
2: When they grind the wheat, it's not whole wheat, so it would have been peeled.
0: فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى.
1: قال النبي ما رآه، كيف يأكله؟ رؤية ما رآه.
2: So this companion answered, not only did the Prophet صلى الله عليه وسلم not eat this bread until he died, rather he did not see it. This type of bread the Prophet صلى الله عليه وسلم did not see.
0: فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: المنخل الغربال الذي يغربل فيه الطعام بعدما يطحن حتى ينقى من قشره. قال كانت لكم مناخل ما ينخل فيه الطحين.
2: So this person asked this companion another question. He said, so did you have sifts in those days?
0: قال لا ما كانت لنا مناخل.
1: قال ما كان عندنا مناخل.
2: He said, no, we did not have.
0: فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟
1: إذا طحنتم الشعير إذن كيف كنتم تفصلون ما تريدونه للخبز عن القشر؟
2: So he then asked, what did you used to do? How did you used to do after grinding the barley? How would you separate it from the peel?
0: قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه.
1: قال كنا ننفخه هكذا الذي يطير يطير والباقي نعجنه.
2: He said, we used to blow on this flour and whatever flies away from the peelings, it would have flown away and the rest we would just bake.
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي
1: ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام لترفه لكنه لم يريد ذلك وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن بعيدا عن التنعم والرفاهية لو أراد لترفه.
2: And had the Prophet صلى الله عليه وسلم wanted worldly matters
1: to live in a luxurious way, to have better bread, better food, he would have been able to do that. But he didn't want that. And this is how a Muslim should be, away from this type of life.
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان.
1: الخوان الطاولة المنخفضة التي يوضع عليها الطعام أي ولا على طاولة مرتفعة لا مرتفعة ولا منخفضة.
2: In this hadith, it was narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not use to put his food when eating on a table. So neither a small table nor a big table.
0: ولا في سكرجة.
1: وما كان يضع الطعام في السكرجة هي الإناء الصغير الذي يوضع فيه المقبلات وما يساعد على الهضم. هضم الطعام ما كانوا يحتاجون إلى هذا.
2: Nor did the Prophet صلى الله عليه وسلم used to put food in small plates that usually are used for appetizers and types of food that help digest. They did not need this. So the Prophet صلى الله عليه وسلم did not used to put food in these plates.
0: ولا خبز له مرقق.
1: ولا عمل له خبز ملين لين. كما يعمل الخبز في أيامنا.
2: Nor was soft bread baked for the Prophet صلى الله عليه وسلم like the bread that we eat today.
0: قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفرة.
1: على جلد يمد على الأرض أو نحو ذلك على هذا كانوا يضعون الطعام.
2: Then the narrator that was saying this was asked, what did they use to put their food on then? And he said they had leather that they would put on the ground and the food would be placed on that.
1: Leather of the like.
0: حدثنا محمد بن بشار يونس الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت.
1: يعني دخل على عائشة فوضعت له قدمت له طعاما ثم قالت كل مرة يوضع طعام أكل كل مرة أكل من طعام فأشبع لو أردت لو تركت نفسي أبكي لبكيت.
2: In this hadith it was narrated that Sayyida Aisha had a visitor once and she placed food for him. So, and then after she had this food placed for him, she told him, never have I eaten until I was full or whenever I eat until I am full. If I do not hold myself back, I would cry.
0: قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا.
1: قالت لأنني أتذكر على أي حال مات النبي عليه الصلاة والسلام.
2: He asked her why is that, and she said because I remember how the Prophet's lifestyle was and how his situation was.
0: والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في اليوم.
1: يعني
0: في يوم.
1: ما شبع في يوم واحد مرتين حتى ولا من خبز فقط أو من لحم فقط. إذا شبع في الصباح في المساء لا يأكل ما يكفيه يجوع، وإذا شبع في المساء في الصباح لا يأكل ما يكفيه يجوع عليه الصلاة والسلام.
2: She said, I swear by Allah, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was not full twice in one day. So if he ate in the morning, what was if he ate in the morning what was enough for him, in at night he would be hungry. And if he ate at night what was enough for him, in the morning of the same day he would be hungry. So not even from bread and meat. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was not full twice in the same day.
0: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم ماذا معنا؟
0: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن عمرو وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات عليه الصلاة والسلام.
1: نعم وهذا أيضا مر معنا، هذان الحديثان مر معنا.
2: These two hadith have been previously mentioned.
0: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قالا حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الصديقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل.
1: ما أحسن الخل من إدام. الإدام هو ما يؤكل بالخبز. ما أحسن الخل من شيء يؤكل به الخبز، يعني شيء حسن أن يؤكل بالخبز الخل.
2: This chapter pertains to describing what the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to eat with bread and the different types of food that the Prophet sallallahu alayhi wasallam ate. In this first hadith, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, vinegar is something good to eat with bread.
0: قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص.
1: من يأكل اليوم الخل بالخبز؟
2: شيخ سمير says who today eats bread and vinegar.
0: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
1: هذا مر معنا. نعم. We already mentioned this.
0: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام.
1: واحد. I know one person. This person was poor and he was a generous person and people wouldn't notice that he was a poor person. Out of his generosity. Many times what he would eat was, he didn't have anything to eat. What he would eat was only bread and vinegar. That's it. That's all what he had to eat. Many times. And mashallah, he was a very strong person. He taught many people. He would say the truth wherever he was. Sheikh Abdullah once described him, he said about him, he was like an army, alone. He was like an army by himself. This is the only person I knew he used to eat bread and vinegar nowadays.
0: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو الأدم الخل.
1: هذا أيضا ما هو معنى امضي.
0: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم.
1: تنحى ابتعد جانبا يعني ما يريد أن يأكل الدجاج، وضع الدجاج لا يريد أن اشمأزت نفسه فابتعد.
2: So in this hadith it was narrated that one of the followers of the companion said one day we were with the companion Abu Musa al-Ash'ari, and while we were sitting, chicken was brought to eat. So one person among us, he moved away. So it was obvious that he was disgusted or he didn't want to eat chicken.
0: فقال مالك فقال إني رأيتها تأكل شيئا.
1: قال أبو موسى قال له مالك لماذا ابتعدت؟ قال أنا رأيت الدجاجة تأكل قزرا، يوما رأيت بعض الدجاج يأكل القزر فاشمأزت نفسي. الدجاج أحيانا إذا كان مطلقا قد يأكل القزر فيما يأكل.
2: So this companion Abu Musa al-Ash'ari asked this person, why did you move away? Why do you move back? Why don't you want to eat? And he said, once in the past I saw some chicken eating filth. And this is what chicken do. Sometimes among what they eat, there would be filth and they would eat
1: they
2: this
1: might
2: filth.
1: Eat, يعني, some filth.
0: فحلفت أن لا أكلها.
1: قال من ذلك الوقت حلفت لا أكل الدجاج.
2: So he said, when I saw that, at that time I swore that I would never eat chicken again.
0: قال ادنو فإني رأيت.
1: قال ادنو. قال له موسى اقترب كل لا تبالي بها لو حلفت. ادنو كل فإني.
0: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج.
1: قد أكل النبي عليه الصلاة والسلام لحم دجاج. فلا عبرة بما تشعر به أنت في نفسك تجاه هذا.
2: So Abu Musa al-Ash'ari then told this person, come close and eat, for I have seen the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam eating the meat of chicken. So even if you have sworn not to eat chicken, or if you feel disgusted by this, do not pay that any attention. This feeling that you have, do not pay that any attention. Come and eat.
0: حدثنا الفضل بن سهل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة.
1: الحبارة طائر يكون في الجزيرة العربية، معروف في الجزيرة العربية، عنقه طويل، منقاره طويل، لونه قريب من لون رماد، رمادي اللون، كبير أكبر من البطة. هذا الحبارة طائر بري أكله النبي عليه الصلاة والسلام.
2: In this hadith it was narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم once ate the meat of a bird, a type of bird called in Arabic Hubara. This bird is well known in the Arab Peninsula. It has a long beak, a long neck. It's grayish in color. It's bigger than a duck.
1: ما ذهبتم مرة لصيد الطيور في جزيرة العرب بالصقر أو نحو ذلك؟
2: Sheikh Samir asks, have you not gone bird hunting in the Arab Peninsula before using a hawk or the like?
1: You didn't. هذا الذي يصاد بالصقور، هذا هو الطائر الذي يصاد بالصقور في الجزيرة العربية.
2: This is the type of bird that is in the Arab Peninsula that they use hawks and the like to hunt.
1: يقال له الحبارة.
2: In Arabic it's called الحبارة.
0: حدثنا علي
1: قد أكله نبي الله صلى الله عليه وسلم.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم ate this bird.
0: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى ادن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أني لا أطعمه أبدا
1: لا أطعمه اجعلوها ضم بدل الفتحة لا أطعمه ضم فوق الميم نعم هذا الحديث مثل الذي قبله لكن فيه زيادة فائدة أن هذا الرجل الذي ما أراد أن يأكل الدجاج من قبيلة يقال لها تيم الله.
2: This hadith is similar to the story that we mentioned about the person that did not want to eat chicken. However, this narration has an extra benefit. That is, this person that did not want to eat chicken was from the tribe, from a tribe called Banu Taymillah.
1: وأن هذا الرجل الذي ما أراد أن يأكل ليس منهم صلبية ليس من صلبهم إنما كان عبدا عندهم كأنه كان عبدا عندهم فأعتقوه.
2: And it also bears the benefit that this person that did not want to eat chicken, as if he wasn't one of this tribe, he wasn't actually one of the tribe. Rather, he was.
1: No, he was one of the tribe. He wasn't one, a member of the tribe by blood.
2: He wasn't a member of the tribe by blood. Rather, he was one of their slaves that had been set free.
1: لأن شكله لا يشبههم.
2: Because he didn't resemble them. His appearance was not like the appearance of the rest of the tribe.
1: العبد إذا كان مملوكا لأحد أفراد القبيلة ثم أعتقوه يصير معدودا من هذه القبيلة.
2: A slave, if for example a person of a tribe has a slave and then he sets this slave free, this slave is counted as one of the tribe.
1: لكن ليس بالدم إنما بسبب العتق.
2: However, not by blood, rather by the fact that one of them set him free.
0: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة.
1: نعم النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أكل الزيت والزيت في لغة العرب هو دهن الزيتون فقط لا يقال لأي دهن آخر زيت لا يقال مثلا زيت إيش زيت الكتان لا يقال زيت الذرة خطأ هذا عند العرب لا يوجد الزيت دهن الزيتون أما غيره يقال دهن الكتان دهن الفجل دهن كذا أما الزيت هو دهن الزيتون إذن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أكل الزيت وقال هو من شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون كما هو معلوم لكم وصفها الله في القرآن بأنها شجرة مباركة ما تشرح
2: In this hadith, it was narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam urged us to eat olive oil, also to oil our bodies with it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that olive oil is derived from a blessed tree. So the olive tree is blessed, as was mentioned in Al-Quran.
0: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيت
1: وكلما كان الزيتون الشجر يعني أقرب إلى بيت المقدس كلما كان البركة فيه أكثر
2: And the closer the olive tree is that the olives are taken from is closer to Jerusalem the more blessed this tree would be
0: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما

0: عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. الدباء هو القبع، يعني هذا هو الدباء، القبع اليقطين، هذا هو الدباء.
2: In this hadith it was narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم liked to eat pumpkin.
0: فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه.
1: يعني دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام وكان في الطعام دباء، فصار أنس يقرب الدباء إلى النبي، قطع الدباء يقربها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعرف رغبة نبي الله عليه الصلاة والسلام فيه.
2: And one day the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was invited to eat food. So the platter that the food was in contained pumpkin and other things. So this companion says, this companion Anas said, I took the pumpkin from the sides of the platter and I put it in front of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam because I knew that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam liked to eat pumpkin.
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع.
1: رأيت من يقطع الدباء عنده.
2: In this hadith it was narrated that one of the companions said, once I came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and I found that there was someone there chopping pumpkins, cutting pumpkins into pieces.
0: فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا.
1: لماذا تقطعون الدباء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نكثر به طعامنا، نجعله مع غيره فيكثر الطعام بذلك، يصير كافيا.
2: This person then asked, why is this pumpkin being cut up? And the Prophet sallallahu alayhi wasallam replied, we will add this pumpkin to our food and by that our food will become plenty, so it would be enough for the people that want to eat.
1: فيعرف من هذا أنه إذا خلط صنفان لهذا الغرض هذا لا يكون من التنعم الذي ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه.
2: And from this it is known that if two different types of food are mixed for this purpose, then this would not be considered being attached to worldly matters that a person should not.
1: This wouldn't be considered luxurious food that one should be away from it. Because one shouldn't eat, like when he wants to eat, he shouldn't eat different types of food. It's not haram, but this is not how one should act. Also, one shouldn't put like 3 or 4 or 5 types of food together, like to have, يعني, to make the food taste better and more delicious, etc. One shouldn't do that. This is not how the Prophet عليه الصلاة والسلام used to do, and this is not how he urged us to do.
0: قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر المطارق.
1: They might do it if they are guests, to let the person who invited them feel happy. Yeah, this is different. They might do it if they have guests. They put more than one type of food to act in a nice way towards the guest. Yeah, that's good. That's not bad. But for themselves, they don't seek it. They don't seek it.
0: قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق.

0: ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد.
1: ماشي.
0: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه.
1: خياط، إنسان خياط، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام عمله للنبي، فنبي الله لبى الدعوة. ما قال هذا خياط، خياط في الماضي ليس كأيامنا، خياط عند العرب أيام الصحابة ليس كما عند غيرهم، ولا هو كما هو في أيامنا. في تلك الأيام خياط يعني لا يكون من علية القوم، لا يكون ممن له جاه بين الناس، لأن العرب ما كانوا في الجاهلية، العرب ما كانوا يقبلون على هذه الصنعات، حداد، خياط، نجار، ما شابه، ما كانوا يفعلونها، ما كانوا يعملون في هذا كله، إنما كان يعمل لهم في هذا أناس من غيرهم. يعني المقصود أن الذي دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس إنسانا من علية القوم، بل إما عبد أو كان عبدا فأعتق، فأجاب دعوته. ما قال أنا لا أذهب إلى دعوة مثل هذا، أنا شأني أعلى من ذلك، إنما أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام ولباها.
2: In this hadith, it was narrated that once the Prophet sallallahu alaihi wasallam was invited to eat food by a tailor. So tailors at that time, tailors are not like they were today. Yani, between Arabs, tailors were not as they are today. So being a tailor was not a noble trade. Neither
1: ولا كحالهم عند غير العرب.
2: Tailors between Arabs were not like tailors between non-Arabs. So most Arab people, they did not at that time consider this to be a noble trade. Rather, most of the people that worked as tailors were either non-Arabs that would work these such trades, such as being a tailor or a metal worker or a carpenter and the like. Most Arabs didn't like working these trades at that time. So what is meant is that a person that is not considered a noble person or a person with a high status invited the Prophet sallallahu alaihi wasallam to eat, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted his invitation. He did not say this person is not a person with a high status, he's not a noble person, so I will not accept his invitation. Rather, the Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted his invitation.
1: وهكذا ينبغي بالمسلم أن يكون.
2: And this is how a Muslim should be.
1: حتى جاء في الحديث بئس الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. إذا عمل الإنسان وليمة فخص بدعوته الأغنياء دون الفقراء، بئس الوليمة هذه. لا ينبغي أن يخص هؤلاء دون هؤلاء، بل يدعو هؤلاء وهؤلاء. إذا كان عنده عرس أو ما شابه فعمل وليمة لا يخص هؤلاء دون هؤلاء.
2: The Prophet sallallahu alayhi wasallam dispraised. He said the invitation to food which only rich people are invited to, wealthy people are invited to, and poor people are not invited to, this is a bad invitation. This is a dispraised invitation.
1: Like so for a wedding also, don't people invite others to come and have food or the like? It is a bad manner to invite only wealthy people, for example, and leave out inviting poor people to such events. It shouldn't be how the Muslim acts. الفضل عند الله بالتقوى لا بالمال ولا بالجاه. The one who's better to Allah is the one who has a higher rank in piety, not in money or power or knowledge or the like. Allah knows best. طيب نهلل. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. هنا إذاعة الجالية الإسلامية، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء.

اعترفت الحكومة الأسترالية بوقوع خلل تقني أدى إلى إلغاء ما يقرب من 300 ألف دفعة دعم اجتماعي تابعة لنظام سنترلينك بصورة غير قانونية. وأفاد مسؤولون أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن النظام الآلي ألغى المدفوعات قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للمستفيدين لإعادة التواصل مع خدمات التوظيف. وفي السياق نفسه أشارت منظمات موصوفة بالحقوقية إلى أن عدداً من المتضررين قد يكونون مؤهلين لطلب التعويض أو مراجعة قرارات الإلغاء. من جهتها أعلنت الحكومة خططاً لإعادة هيكلة نظام خدمات التوظيف، فيما أكدت وزيرة التوظيف أماندا ريشورث أن الإصلاحات تهدف إلى تقديم دعم أكثر فعالية للباحثين عن العمل. أعلنت الحكومة توسيع نطاق الدعم الحكومي لعلاج إمجاليتي الوقائي من الصداع النصفي ليشمل آلاف المصابين بنوبات حادة ومتكررة اعتبارا من الأول من حزيران يونيو. وبناء على القرار سيتمكن المرضى الذين يعانون خلال 8 أيام أو أكثر من الصداع النصفي من الحصول على العلاج شهريا بتكلفة مخفضة تبلغ $25 فقط للوصفة. وفي هذا الشأن قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن القرار سيعيد الأمل إلى مئات الآلاف من الأستراليين الذين يعانون من آلام مزمنة. من جهتها رحبت منظمة مايغرين هاديك أستراليا بالخطوة، لكنها أشارت إلى استمرار تحديات تتعلق بالتشخيص والوصول إلى العلاج والأخصائيين خاصة في المناطق النائية. أفادت تقارير بدخول الجيش اللبناني إلى بلدتي دبين وبلاط بعد تثبت من انسحاب القوات الإسرائيلية منهما، فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع. في الغضون أكد وزير الحرب الإسرائيلي أن قواته ستواصل عملياتها في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن دولته تشترط وقف الهجمات وانسحاب المقاومة إلى شمال النهر الليطاني. إلى ذلك كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بتوقيع اتفاق مرحلي مع طهران، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس في المفاوضات حتى الآن. ومن جهته أعلن قائد فيلق القدس إسماعيل قاني أن الأولوية أولوية أي تفاهم في لبنان تبدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها السابقة. وإلى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح، لكنه كان الخيار الأفضل لخدمة مصلحة لبنان. وأكد أن المفاوضات واجهت تعنتا إسرائيليا، مشددا على أن انتشار الجيش اللبناني وخلو جنوب الليطاني من السلاح يندرجان ضمن التزامات القرار 1701 دون التنازل عن حق لبنان في الانسحاب الإسرائيلي الكامل. أخيرا قتل 3 أشخاص وأصيب 7 جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية على مدينة سيمفيروبل الواقعة في شبه جزيرة القرم. من جهة أخرى قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا روسيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 مدنيين في مدينة كارماتسورك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا. أعزائي هذا الموجز انتهى، نشكركم على المتابعة، بحفظ الله.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنرجع بكم لأكثر من 1000 سنة. رحلتنا النهاردة هتاخدكم لمكان من أعظم مساجد القاهرة التاريخية، مسجد واقف من 1000 سنة وشاهد على تاريخ كبير مليان بالأسرار. النهاردة هنزور مسجد الحاكم بأمر الله، اللي بعض الناس بتسميه الجامع الأنور. وانت ماشي في شارع المعز لدين الله الفاطمي هتلاقي بوابة ضخمة وعالية، تحس إنها بوابة لزمن تاني وبتحكي تاريخ من الزمن البعيد. دي بوابة الحاكم بأمر الله. المسجد اتأسس سنة 990 ميلادية 380 هجرية، واللي بدأ تأسيسه في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي. والمسجد فضل يتبني 12 سنة وتم البنى في عهد الحاكم بأمر الله ابن الخليفة العزيز بالله الفاطمي. المسجد لما تقف قدامه تحس بهيبة كبيرة وتحس إنك داخل على حصن قوي أو قلعة، وده بسبب أسواره العالية وبواباته الضخمة والأعمدة الفخمة اللي بتزين المسجد والفناء الرخامي الجميل. ده غير الإيوانات الأربعة اللي حوالين الصحن الواسع اللي معمول بكل دقة، اللي بتاخدك لسحر العمارة الفاطمي المميز. ومن أجمل الحاجات اللي بتميز مسجد الحاكم بأمر الله

المآذن، أو بالأحرى المأذنتين المحاطين بغلاف حجري، ودي حاجة مش موجودة في مساجد كتير تانية في مصر القديمة. والغلاف ده اتعمل علشان يحمي المآذن من الزلازل، وده طبعا اتعمل بعد زلزال كبير حصل في القاهرة قبل بنى المسجد، وده كان تفسير بعض الدراسات الأثرية، وده اللي خلى المآذن واقفة لحد النهاردة تشهد على الفن في العمارة الفاطمية. ولكن بعد فترة مر المسجد بأوقات صعبة، وأولها لما تعرضت أجزاء كبيرة منه للهدم نتيجة زلزال قوي أصاب القاهرة، وتحول المسجد لمخزن، وتعرض المسجد لفترة تانية صعبة وكانت وقت الحملة الفرنسية اللي استخدموه كمقر للجنود. وبعد فترة كبيرة من الإهمال في بداية القرن العشرين كان في عملية ترميم كبيرة، وهي اللي رجعت للمسجد جماله ورونقه الرائع. وآخر ترميم للمسجد كان عام 2017، وده كان بتوجيه من الرئيس السيسي، وبعد الترميم ده تم افتتاح المسجد في عام 2023. اللي يزور المسجد النهاردة يحس بسكينة وسلام نفسي غريب. المكان واسع، نور الشمس مال الدنيا وداخل في كل مكان، وجمال العمارة ياخدك لزمن تاني. الصحن الكبير معقود على رخام أبيض جميل وناعم، والإيوان اللي ناحية القبلة ضخم وكبير يليق بمسجد الحاكم بأمر الله وبمكان للصلاة. ورغم إن المسجد ده قديم جداً إلى إنه النهاردة بيزوره طلاب ورحلات مدرسية وسياح من كل أنحاء العالم العربي، وبياخدوا صور للصرح المبهر ده. إحنا النهاردة مش بس بنحكي عن مسجد، لأ، ده جزء من القاهرة وشاهد على تاريخها. المسجد ده فيه جمال غريب، وبيزيد جماله بالإضاءات اللي بتغطي جدرانه وبتحسسك بقدسية المكان وهيبته. هي دي القاهرة ومساجدها الجميلة. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، وخلصت رحلتنا في مسجد الحاكم بأمر الله اللي شفنا فيه التاريخ بأبهى صوره والأصالة والهيبة وجمال المساجد والعمارة الفاطمية. استنونا في حكاية جديدة وحكاية مكان. كنت معاكم النهاردة هلا إسماعيل من إذاعة 2M FM.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل صافي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم محمود صافي رحمه الله، أولاده أحمد وجهاد صافي، صهره أحمد قاسم، إخوته محمد علي يحيى زكريا ويوسف صافي. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 5 ولغاية 8 مساء في مركز جمعية الضنية على العنوان 274 ميلر رود فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 6/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 274 ميلر رود فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

الرجال والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان. من مال عن واحدة فقد طغى والدين محفوظ من الطغيان.

0: The following program is supported by New South Wales Health.
1: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked, Tuesdays at 4:10 p.m. and Fridays at 2:15 p.m. on 92.1 FM.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج Vaccines Unmasked. معنا اليوم الدكتورة إيمان حجازي. دكتورة إيمان أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية توأم أف أم.
3: أهلا وسهلا أستاذ زياد، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك على وقتك. دكتورة إيمان، بداية ممكن تعرفي المستمعين عن حضرتك وعن اختصاصك؟
3: أنا استشارية أطفال في أستراليا، مكان عملي الأساسي في وزارة الصحة في مستشفى ويسمي تشيلن هوسبيتال، و برايفت رومز بتاعتي اسمها أليكسيني في جرجك في نور ويست سيدني.
2: ممتاز جدا، لأنه نحن برنامجنا اليوم عم نحكي عن موضوع اللقاحات للرضع والأطفال. فإذا السؤال الأول دكتورة، لماذا تعطى اللقاحات للرضع والأطفال الصغار في وقت مبكر من حياتهم؟
3: يولد الأطفال الرضع وجهازهم المناعي لا يزال في طور النمو، لذلك بيكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوات الخطيرة. الأمراض المعدية ممكن تسبب ضرر شديد للأطفال أو حتى الوفاة، وبخاصة عند الرضع والأطفال الصغارين. حتى مع العلاج قد تترك بعض هذه الأمراض أثاراً صحية طويلة الأمد على الأطفال الذين يصابون بها. الأطفال الرضع والأطفال أقل من 5 سنين بيحصلوا على لقاحات لحمايتهم من أمراض خطيرة زي الحصبة، السعال الديكي، شلل الأطفال، الالتهاب الكبدي الوبائي، وفيروس روتا اللي جاء من نزلات معوية شديدة وغيرها خلال السنة الأولى من حياتهم. يوفى طبعا بتلقي بعض هذه اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا بشكل سنوي للحفاظ على الحماية للأطفال دون سن 5 سنوات. والأطفال والبالغين بصفة عامة، لكن طبعا الأطفال دون عمر 5 سنوات عرضة أكثر للإصابة بمضاعفات فيروس الإنفلونزا، ولهذا التلقيح السنوي هو أفضل وسيلة للحماية. طبعا بفضل برنامج التطعيمات القوي اللي في استراليا من سنين على مدى سنوات طويله، بعض هذه الامراض اصبحت في غايه الندره. علشان كده بيبقى التطعيم ضروري لاستمرار حمايه المجتمع ككل وسلامه الجميع ومنع عوده هذه الامراض من جديد.
2: طيب كيف تساعد اللقاحات المبكره اذا على حمايه الاطفال من الامراض الخطيره؟
3: التلقيحات بتساعد أستاذ زياد على حماية الأطفال من الأمراض الخطيرة، لأنها بتساعد الجسم على مقاومة الجراثيم like البكتيريا

0: تبتدي في إنتاج الأجسام المناعية، يساعد على توفير حماية مني في المستقبل لو الطفل تعرض لنفس الميكروب في المستقبل. فتعلم جهاز المناعة هذه الاستجابة من خلال التطعيمات طبعاً بيعتبر أكثر أماناً بكثير من الإصابة بالأمراض ثم محاولة علاجها. يعني عندما يتعلم جهاز المناعة كيفية محاربة مرض معين فإنه غالباً ما يوفر حماية طويلة الأمد قد تستمر مدى الحياة في بعض الحالات لهذه الأمراض.
1: طيب هلأ ضمن كلامك دكتورة لما عم بتقولي يتعلم جهاز المناعة مكافحة هذه الأمراض، ونحن بنعرف لاسيما من خلال لقاءاتنا ببعض الدكاترة والأطباء ذكروا لنا أنه عادة جهاز المناعة عند الأطفال وعند كبار السن غالباً ما يكون أقل مناعة من عند اللي هني كبار في السن أو اللي هني في بصحة عامة. فكيف هون اليوم نحن بنقول إنه جهاز المناعة عند الأطفال يتعلم كيفية مكافحة هذه الأمراض هو بمحل من المحلات إسا ما وصل إلى درجة كما عند الكبار بالسن؟
0: طبعاً الطفل السليم مولود بجهاز مناعة كامل وصحي، لكن ما تعلمش لسه عن الميكروبات وعن الأمراض اللي في الدنيا. جهاز مناعة الطفل بيتعلم وبيتعرف على الميكروب عن طريقه عن طريق الإصابة بالميكروب نفسه في البكتيريا أو الفيروسي، وده اللي احنا مش عايزينه، لأن في رحلة التعلم عن طريق التعرض للمرض نفسه الطفل بيصاب بكل أعراض المرض، ممكن يمرض بشدة، ممكن تحصل له مضاعفات شديدة. لكن لما بندخل لجسم الطفل السليم المولود في معاده، ما عندوش أي أمراض مناعية، ما بيخدش أي علاجات مثبتة للمناعة، بندخله جزء من البكتيريا أو الفيروس مضاعف طبعا، بجهاز المناعة بيبتدي يتعرف عليه بطريقة آمنة ويكون أجسام مناعية. ففي المستقبل لما الطفل يتعرض للفيروس دوت أو البكتيريا ديت، بيكون جسم الطفل أوريدي عنده أجسام مناعية جاهزة لمقاومة المرض. فحتى لو الطفل صغير لعمره يوم، جهاز مناعته السليم قادر على تكوين أجسام مناعية بالطريقة الآمنة دي.
1: لكن بهالموضوع هذا، هل توجد لقاحات بتكون أهم في أعمار معينة؟
0: طبعا هو بعض اللقاحات بيوصى بها سنويا للحفاظ على الحماية، خصوصا الأطفال اللي أقل من 5 سنوات، لأنهم عرضة للإصابة بمضاعفات أكثر من هذه الفيروس، زي فيروس الإنفلونزا مثلا. ففيروس الإنفلونزا الذي يغير شكله كل عام، التطعيم بيتطور كل سنة علشان تستمر الحماية من الشكل الجديد للفيروس اللي احنا عرضة ليه كل شتاء. لهذا بيكون تطعيم الإنفلونزا من التطعيمات الموصى بها سنويا. جدول التطعيمات اللي هو برنامج التحصين الوطني National Immunization Program للأطفال من عمر الولادة حتى عمر 5 سنوات، بيحمي الأطفال من 13 مرض مختلف. جدول التطعيمات هو قائمة باللقاحات الموصى بها اللي بيحتاجها الطفل في الأعمار المحددة، زي عمر 2 شهر، 4 شهور، 6 شهور، 12 شهر، 18 شهر، و4 سنوات، وعند الولادة كمان. اللقاحات الموصى بها في البرنامج دوت مجانية طبعا، والبرنامج National Immunization Program أو برنامج التحصين الوطني كمان بيوفر بعض التطعيمات للمراهقين مجانية، وبتعطى هذه اللقاحات في المدارس. بعض الأمراض اللي المراهقين بيكونوا عرضة ليها وبنحب نحميهم منها في أعمار معينة، زي السعال الديكي والفيروس الورم الحليم البشري والمكورات السحائية طبعا. من المهم جدا أستاذ زياد الالتزام بتلقيح الأطفال في الأوقات المحددة، لأن تأخير اللقاحات بيصيب الطفل بدون حماية في مرحلة مهمة جدا من نموه. لو فوتنا بعض اللقاحات، عدم أخذ بعض اللقاحات بيصيب الطفل بدون حماية، وكمان بيساهم في انتشار الأمراض دي بين الآخرين. مثلا في بعض الأطفال بيعيشوا معنا في المجتمع مناعتهم ضعيفة، زي الأطفال اللي بياخدوا علاج السرطان اللي أو بياخدوا علاجات مثبتة للمناعة. الأطفال دول ما يقدروش ياخدوا التطعيمات مؤذية بالنسبة لهم، فبيعتمدوا على كل الناس اللي حواليهم، خصوصا الأطفال اللي حواليهم يكونوا مطعمين للحد من انتشار المرض.
1: لكن هذا بيقودنا للسؤال اللي بعده. هلأ أنت كأنك ضويت عليه فيما يتعلق بموضوع

0: ماذا يحدث إذا فات الطفل موعد لقاح مجدول في سن مبكرة؟ يعني في كأنه هم بين قوسين أو تأثير بهذا الموضوع. شو التأثير؟ يعني ماذا يحدث؟ شو بصير هون؟
1: طبعا لما ما ناخدش التطعيم في الميعاد المحدد، الطفل بيكون عرضة للإصابة بالمرض ده. يعني بنصيب الطفل في مرحلة مهمة جدا من حياته غير محصن، عرضة للإصابة بالمرض بكل المضاعفات بتاعته بعد الشهر. لو الطفل فاته لقاح أو أكثر، الأسرة ممكن تراجع طبيب العيلة أو طبيب الأسرة أو الجي بي أو مقدم خدمة التطعيم فأقرب وقت ممكن. الجي بي في الحالة دي بيحط خطة تعويضية لاستكمال اللقاحات وفق الجدول المقرر للتلقيح. يعني مش نهاية الدنيا لو نسينا لقاح أو ترددنا في أخذ اللقاح وبعدين اقتنعنا بعد ذلك أو قرأنا وعرفنا عن المرض اللي التلقيح بيحمي طفل منه وقررنا ان احنا نراجع نفسنا ونعوض اللي فات. الأسرة ممكن تروح لطبيب الأسرة وطبيب الأسرة بيحط جدول تعويضي علشان نعمل كاتشب لكل اللي فات.
0: يعني هون الموضوع كمان يعود إلى الأهل، الاهتمام بهذا الأمر فيما لو فاتهم موعد أخذ لقاح معين، أنه يخبروا طبيب الأسرة لوضع خطة بديلة. كمان هون سؤالي بهذا الموضوع دكتورة، هل عدم أخذ لقاح معين من هذه اللقاحات، لأنه هلأ ذكرتي أنت أنه يوصى بها سنويا وتحمي من 13 مرض مختلف، هل عدم أخذ لقاح معين دون بقية اللقاحات قد تؤثر على عمل اللقاحات الأخرى في جسم الطفل؟
1: لا، الإجابة المختصرة لسؤال حضرتك أستاذ زياد لا، لأن بعض الأهل بيكون عندهم مخاوف أحيانا غير مبررة وأحيانا مبررة من بعض التطعيمات، وبيختاروا أنا عايز طفلي ياخد هذا اللقاح ونؤجل هذا اللقاح. إجابة المختصرة لسؤال حضرتك لا، هو وجود التطعيمات الجسم بيستجيب للتطعيم اللي الطفل ياخده بصفة كاملة، ولكن وجود التطعيمات حسب الجدول المقرر بالعدد دوت، والتي قد تبدو لبعض الأهالي أنها يعني شديدة على جهاز المناعة، هذا يحفز جهاز المناعة للاستجابة بصورة أقوى وبصورة دائمة أكثر. فأحياناً ما يظنه الأهل شديد على جهاز المناعة هو في الأصل محفز أقوى لجهاز المناعة.
0: طيب شو أكثر مخاوف الشائعة لدى الوالدين بشأن تطعيم الأطفال؟ لأنه هون أنت طبعاً حضرتك عم بتقولي أنه في بعض الأهالي بيكون عندهم تحفظ طبعاً على بعض اللقاحات، ما هي أكثر المخاوف الشائعة من خلال خبرتك بعملك كاستشارة أطفال وبوزارة الصحة وبمستشفى ويست ميد في هذا الموضوع؟
1: بعض أولياء الأمور يشعروا بالقلق بشأن سلامة التطعيمات، سلامة اللقاحات. اللقاحات بتحتوي على جزء صغير من الجرثومة البكتيريا أو الفيروس بتسمى الأنتيجين. ده بيساعد جهاز المناعة على تعلم كيفية حماية الجسم وتذكر العدوى في المستقبل. بالإضافة للأنتيجين اللي هو الجزء الصغير من البكتيريا والفيروس، في مكونات تانية في التطعيمات. المكون الأساسي هو المية. في مكونات تانية وظيفتها إنها بتساعد جهاز المناعة على التعرف على الجرثومة بشكل أحسن، وبتساعد جهاز المناعة على زيادة فاعلية اللقاح. ما فيش أي دليل علمي إلى الآن بيثبت أن المكونات أو الإضافات اللي موجودة في التطعيم ضارة عند استخدامها بهذه الكميات الصغيرة جدا. طبعا اللقاحات اللي موجودة في استراليا دلوقتي اللي بنوفرها لأطفالنا موجودة لعقود طويلة، وملايين الأشخاص سنويا بتتلقى هذه التطعيمات بأمان كل عام، سواء بشكل روتيني أو استجابة لتهديدات مرضية معينة زي الكوفيد مثلا. التطعيمات كلها بتمر بثلاث مراحل من التجارب السريرية، وده بياخد سنين طويلة لضمان سلامتها قبل الموافقة على استخدامها في أستراليا، حتى بعد توفرها في السوق واستخدامها المتواصل بتواصل الجهات الصحية الوطنية مراقبة سلامة هذه التطعيمات لاكتشاف أي مخاوف محتملة والاستجابة لها بسرعة. علشان كده بنقول للأهالي أي أثر جانبية للتطعيم لازم يبلغوا الجي بي في الحال، لأن طبعا كل هذه المعلومات بتسجل لمتابعة سلامة وفعالية التطعيمات. طبعا بعض أولياء الأمور كمان أستاذ زياد بيلاقوا بشأن الأثار الجانبية. اللقاحات طبعا آمنة وفعالة، لكن اللقاح دواء زي جميع الأدوية قد تكون لها بعض الأثار الجانبية. معظم الأثار الجانبية اللي بنشوفها في أولادنا الصغيرين بتكون خفيفة وعادة بتزول خلال بضعة أيام. أكثرها شيوعا هو بعض الإحمرار في مكان التطعيم أو التورم أو الألم في موضع الحقن، بتظهر خلال ساعات من التلقيح وعادة بتتحسن في ظرف يوم أو يومين. في بعض الأثار الجانبية خطيرة شوية أو أكثر خطورة زي ردود الفعل التحسسية، طبعا دي نادرة جدا. التلقيح أقل خطورة بكثير من الإصابة بالمرض نفسه، لأن بعض الأمراض اللي احنا بنطعم منها أولادنا المرض نفسه بعد الشر قد يكون مميت للطفل، أو بعد الشر بتسبب أمراض صحية طويلة الأمد ما نتمناش نشوفها في أطفالنا خالص. عودة للردود الأفعال التحسسية النادرة جدا، طبعا بنسميها بالإنجليش أنافيلاكسي، وكثير من الأهل على دراية بهذه الكلمة. لو دي حاجة نادرة، بس لو الأهل قلقوا منها في صعوبة في التنفس، في تغير في درجة الوعي، أنا بكرر إنها نادرة جدا لكن ما زالت بتحدث، وده السبب إن طبيب الأسرة بيطلب من الطفل وأسرته يتواجدوا في وقت التطعيم لمدة ساعة أو ساعتين بعد التطعيم لمتابعة أي ردود تحسسية شديدة، لأنها بتظهر في وقت قصير بعد التطعيم. لو الأهل روحوا البيت بعد التطعيم وقلقوا من أي حاجة، من أي أثر جانبي لم يظهر في عيادة الطبيب، بيتصلوا برقم الإسعاف طبعا 000. ولو قلقهم مش في الدرجات دي ممكن يزوروا قسم الطوارئ بالمستشفى اللوكل، أو ممكن يرجعوا تاني لعيادة الطبيب. بس أسهل طريقة طبعا الاتصال برقم الإسعاف. أنا بكرر أن الأثار التحسسية الشديدة هي في غاية النظرة.
0: طيب هذه الآثار طبعاً. هذه الآثار الجانبية هل هي أكثر شيوعا لدى الأطفال الرضع الصغار مقارنة بالمراهقين مثلا أو بأولاد المدارس أو بالبالغين؟
1: نعم ولا. طبعا من اللافت النظر للأطفال، مش الأطفال، الشباب من سن 18 لسن 40 سنة جهاز مناعهم أقوى. استجابتهم المناعية للتطعيم بتكون أقوى. فلو حصل لهم أثار جانبية بتكون أكثر شدة بعد التطعيم مقارنة بالأطفال الصغيرين والرضع. الأطفال الصغيرين والرضع بيعانوا من أثار جانبية أكثر، يعني متكررة بصورة أكثر، ولكنها في العادة بتكون أحسن.
0: طب هذه الأثار الجانبية بالنسبة للأطفال والرضع هلا لما بتحكي عنها يعني شيء طبيعي على الحالة هاي؟
1: شيء طبيعي وشائع جدا، ومعظم الأهالي اللي عندها أطفال صغيرين اتعاملوا مع حرارة شوية أو احمرار أو ألم، مزاج الطفل بيكون مقريب شوية أول يوم أو يومين، وده ريفليكشن بتاع جهاز المناعة بأنه بيعمل الشغل بتاعه.
0: يعني مش معناته أنه بيوصل لمحل أنه مثلا الأهل لما بتشوف هذه الأثار الجانبية عن طفلها انه تصاب مثلا بانزايتي، ولا فورا بدها يعني يتغير لونها وما بعرف شو تصير تبكي وشغلات مثل هيك،
1: انما اطلاقا. وطبيب الاسره بيتكلم على هذه الاثار الجانبيه مع الام او الاب اولي الامر اللي مع الطفل بصفه مستفيضه او حتى ممرضه التطعيمات، وبتشرح للاهل ما هو المتوقع حدوثه في اليوم أو اليومين بعد تلقي التطعيم، وكيفية معالجته، وعند أي مرحلة محتاج الطفل يرجع تاني لطبيب الأسرة أو للمستشفى.
0: حلو، يعني بحطوهم بالصورة وبيقولوا لهم أنه فيما لو حصل كذا وكذا بتعملوا 1 2 3، أو يعني إذا كان اضطر الأمر يتم
1: طبعا بالكامل وبالتفصيل الممل.
0: طيب ماذا بهذه الحالة لكان طالما يعني عم نتكلم عن هذا الموضوع عن الأهل ماذا ينبغي على الوالدين أو مقدمي الرعاية الصحية إذا لم يكونا متأكدين من اللقاحات أنه يسألوا عنه؟ لا سيما أنه هلا ذكرت من شوي أنه بعض الأهل عندهم شيء من القلق فيما يتعلق بسلامة اللقاحات.
1: طبعا أولياء الأمور يمكن أن يسألوا الطبيب عن أي شيء، أي سؤال محتاجين إلى معرفته أو يرغبون في فهمه بشأن التلقيحات أو الأثار الجانبية. أطباء العائلة حيكونوا في غاية السرور الإجابة عن الأسئلة بتاعة الأهل المتعلقة بالتطعيمات، زي مثلا إزاي التطعيم بيشتغل، جدول التطعيمات، الكاتش أب بروجرامز أو اللقاحات التعويضية، أو أي مخاوف أخرى، مثلا الأثار الجانبية اللي ممكن ابني أو بنتي يتعرض لها، أعمل إيه لو ظهر على ابني أو بنتي أي رد فعل مش طبيعي، هل ابني أو بنتي بيعانوا من أي حالة طبية بتمنع إنهم يتلقوا التطعيمات أو اللقاحات الموصى بهم، وهكذا.
0: هون كمان سؤال فيما يتعلق بموضوع مقدم الرعاية الصحية، ألا ينبغي أن يكون إنه عنده تاريخ هذا الطفل الصحي أو هذا الشخص الصحي قبل ما يعطيه اللقاح؟
1: طبعا، ولكن أستاذ زياد، في عالم مثالي كل أسرة لها طبيب أسرة بيذهبوا لطبيب الأسرة فقط، ولكن أحيانا الأهل بيغيروا سكنهم من مكان لمكان، أو بيجوا نفس المركز الطبي والطبيب يكون غير موجود في وقت التطعيمات، فبيضطروا يشوفوا طبيب تاني أو يغيروا البلد من بلد لبلد، أو الأسرة تكون يعني غير معتادة على معاودة الطبيب بصفة دورية وليس لها طبيب أسرة، أو ممكن بعض الأسر تكون مترددة في التطعيمات بصفة عامة ولم تحتاج خدمة طبيب الأسرة حتى الآن، ثم بعد ذلك حصل تغيير في رأي وأرادوا الاستفسار عن التطعيمات في المستقبل، وطبيب الأسرة كان أول مرة يشوف طفله وعنده 6 سنين ما خدش تطعيمات خالص، عمره 6 شهور مثلا ما خدش تطعيمات خالص لغاية دلوقتي، فالأهل أكيد هيكون عندها أسئلة كتير، وطبيب الأسرة ممكن يكون أول مرة يقابل الطفل، أول مرة يقابل الأسرة، هيحتاج وقت أكثر يسأل أسئلة أكثر، والأغلبية العظمى من أطباء الأسرة في أستراليا على دراية مفصلة بالتطعيمات وأثرها الجانبي.
0: طيب كمان ذكرتي، حارجع شوي لبعض المعلومات اللي ذكرتيها سابقا، قلت أنه بعض اللقاحات التي هي يوصى بها سنويا تحمي من 13 مرض مختلف، هل كذلك يدخل فيها أنه هذه اللقاحات التي تعطى للأطفال من أمراض قد تصيب البالغين أيضا قد تحميهم؟
1: هو بس تصحيح صغير، 13 مرض دول ده اللي بيحمي منه التطعيمات اللي بتتاخد للأطفال من عمر الولادة حتى عمر 4 سنوات. التطعيمات السنوية مثل فيروس الإنفلونزا دي حاجة ثانية، دي لبعض الفيروسات اللي بتغير شكلها سنويا، فهما 13 مرض ده للأطفال الصغيرين، الأطفال بنحميهم منه إن شاء الله مدى الحياة.
0: أيوة.
1: عودة لسؤال حضرتك عن التطعيمات اللي بنديها للأطفال، هل يمكن
0: أنه
1: تحمي الأطفال من بعض الأمراض اللي بتصاب البالغين؟ طبعا، هي الأمراض زي الإنفلونزا أستاذ زياد، الجدير المائي، الحصبة، النكاف والحصبة الألمانية، هي أمراض شديدة العدوى، ممكن تصيب الأطفال وممكن تصيب البالغين على حد سواء. طبعا تطعيم الرضع والأطفال الصغيرين بيحميهم من الأمراض اللي ممكن تتنقل ليهم من البالغين، خصوصا في الوقت اللي لسه جهاز مناعتهم فيه بيتكون. بعض الأطفال لما بنديهم التطعيمات ده بيساعد على حماية البالغين من حولهم كمان، يعني احنا بنحمي الأطفال من الأمراض اللي ممكن تجيلهم من البالغين، وبنحمي بعض البالغين في محيط الطفل من هذه الأمراض. بعض البالغين، بعض الأهالي، بعض الجدود قد يكون عندهم أمراض مناعية، قد يكونوا تحت العلاج الكيماوي مثلا من أمراض السرطان، لو تعرض البالغ اللي مناعته ضعيفة لأي من هذه الأمراض طبعا قد تصيبه بشدة وتسبب مضاعفات شديدة تصل لدرجة الوفاة، فحماية الأطفال اللي في محيط البالغين الذين يعانون من أمراض مناعية أو تحت العلاج المثبط للمناعة بيكون مهم جدا جدا. للصغير والكبير.
0: طيب ماذا عن جرعات التعزيز للأطفال أثناء نموهم وما هو الدور الذي تؤديه؟
1: طبعا الجرعات المعززة أو البوستر دوزس بتقوي جهاز المناعة، لأن جهاز المناعة يعني الاستجابة المناعية قد تضعف مع مرور الوقت. الجرعات المعززة بتساعد على تقوية هذه الاستجابة واستمرارها، بتوفر حماية أطول أمدا مما يضمن استمرار حماية الطفل مع تقدمه في العمر، زيادة اختلاطه بالأطفال الآخرين، البيئات المختلفة مثلا مع بداية ذهاب الطفل المدرسة. الجرعات المعززة أيضا بتساعد في مواجهة التغيرات اللي بتحصل للفيروس، إذا تم تحديث اللقاح، لقاح الإنفلونزا مثلا سنويا لمواكبة السلالات المتحورة من الفيروس سنويا.
0: طيب كما ذكرت ضمن الكلام أشرت إلى المراهقين والمدارس، كيف تمنع اللقاحات انتشار الأمراض في المدارس ودور رعاية الأطفال؟
1: طبعا الأطفال بطبيعتهم يحبون استكشاف العالم من حولهم، يلعبون ويتشاركون في الأكل وفي الألعاب، يتسلقون، وهذه طبيعة الأطفال وطريقتهم في استكشاف العالم والتعلم. التواجد مع أطفال آخرين وفي أماكن مزدحمة زي المدارس وتشايلد كير أو مراكز رعاية الأطفال بيعرض الطفل لكل الأمراض الخطيرة دي. اللقاحات بتساعد في حماية الطفل من التسبب في هذه الأمراض عند مع بداية الاحتكاك بالأطفال الآخرين مع طور دخول المدرسة. طبعا لا يمكننا منع جميع المخاطر، ولكن يمكننا حماية الطفل قدر المستطاع عن طريق التطعيمات. مهم جدا أن الأطفال يتلقون التطعيمات في مواعيدها المحددة. طبعا اللقاحات بتتوفر عند طبيب العيلة، الخدمات الطبية الخاصة بالسكان الأصليين، بعض البلديات المحلية، وبعض مراكز الصحة المجتمعية الكوميونيتي ميديكال سنترز. ولو الأسرة ترغب في البحث عن مقدم خدمة التلقيح، في رابط إلكتروني Find a Health Service Health Direct ممكن يساعدها في كده. الالتزام بجدول التطعيمات في الوقت المحدد هي رسالتنا الأولى والأخيرة، وده أمر مهم جدا.
0: طيب عندي سؤالين من خارج لائحة الأسئلة اللي مطروحة، يعني اللي عندي، وهذا من ضمن الكلام اللي أنت ذكرتي. حأرجع على السؤال اللي هو تكلمت فيه عن قلق بعض الأهالي فيما يتعلق بموضوع سلامة اللقاحات، وحسب ما ذكرتي وكمان يعني بمقابلة مع الدكتور مجدي صباح الزين من جامعة سيدني كمان ذكرنا المراحل اللي بيتم فيها طرح اللقاح في السوق وما هي المراحل التي يتم اعتمادها لأجل اعتماد سلامة اللقاحات وعلى الأرقام والأشخاص التي يعني يختبرون بها. سؤالي هون، حضرتك ذكرتي قلتي أنه يتم إدخال جزء بسيط من الجرثوم إلى داخل الجسم حتى يتعرف جهاز المناعة عند الطفل فيه، هل هناك يعني لهؤلاء الذين عندهم قلق وعندهم تردد بهذا الموضوع، هل هناك طريقة أخرى في زيادة المناعة لدى الطفل غير إدخال جزء بسيط من الجرثوم إلى داخل الجسم حتى يتعرف على جهاز المناعة وبالتالي تتكون عنده الجهات الدفاعية، حتى يعني نكون واضحين فيما يتعلق بما يسمى الطب البديل أو الطب العربي؟
1: لا يوجد دليل علمي ان اللقاحات الهوميوباثيك او البديله بتعطي الطفل اي مناعه evidence based، يعني اي مناعه مثبته علميا اطلاقا.
0: نعم. طيب
1: سؤال اطلاقا، ومن خلال انا بس احب ازود استاذ زياد، من خلال عملي في أستراليا في ولاية كوينزلاند وولاية نيو ساوث ويلز وفي في الرورال والميتروبوليتان أريز، لم أكن أتوقع يعني رؤية بعض الأطفال المصابين ببعض الأمراض اللي تقريبا اختفت من بلاد تانية من العالم، ولا نراها إلا في بعض دول العالم الثالث وفي بعض الأماكن النائية من هذه الدول. وللأسف تعاملنا بشكل مباشر مع المضاعفات الشديدة لبعض هذه الأمراض. اللي تعرض لها الطفل، والطفل وحده هو دفع ثمن الإصابة بالمرض دوت من الرئة والجهاز العصبي والمضاعفات طويلة الأمد التي قد تصل لدرجة يعني الإصابات العقلية والعصبية طويلة الأمد نتيجة لعدم أخذ الطفل اللقاح في الوقت المحدد، نتيجة لبعض الأفكار الخاطئة والمخاوف الغير مثبتة علميا التي وصلت إلى درجة اليقين لدى بعض الأسر للأسف نتيجة لاستباطهم ببعض المصادر أو تلقيهم العلم والمعرفة من بعض المصادر الغير موثقة التي نطلق عليها السودو ساينس التي تبدو كأنها علم ولكنها علم كاذب ولكنها تقدم بشكل مقنع ولغة خلابة ولغة براقة وسريعة الانتشار جدا للأسف.
0: طيب كمان ذكرتي من ضمن الكلام أنه الطفل السليم المولود بشكل سليم بيكون عنده جهاز مناعي كامل، ماذا عن الطفل اللي هو غير سليم؟ يعني هل بيكون له نظام معين مختلف عن الطفل السليم فيما يتعلق بأخذ اللقاحات؟
1: حسب عمره أستاذ زياد، يعني الطفل كامل بيتولد ما بين 37 و40 أسبوع، الأطفال في أطفال بتتولد عند 30 أسبوع، 28 أسبوع، 26 أسبوع، 35 أسبوع، فحسب عمره وحسب حالته الصحية عند الولادة وحسب المضاعفات اللي الطفل تعرض لها في الفترة الأولى في الأسابيع الأولى من حياته حتى اكتمال نموه. معظم الأطفال المولودين بدري شوية في أستراليا حالتهم الصحية، معظمهم حتى المولودين بدري قوي حالتهم الصحية تسمح بتلقي التطعيمات في معدها، في بعض طبعا الاستثناءات الأطفال الخدج أو غير مكتمل النمو بالموضوع ده بيتناقش معاهم بالتفصيل من قبل أطباء حديث الولادة قبل الذهاب إلى المنزل من الحضانة.
0: طيب سؤالي ما قبل الأخير، هل بتعرف في أستراليا بدل متعدد الثقافات وفي الفترة الأخيرة جاء إلى أستراليا يعني من المهاجرين والناس الجدد، هل هذه البرامج وهذه اللقاحات متوفرة كذلك للقادمين الجدد إلى أستراليا؟
1: طبعا طبعا، في اعتقادي ومن خبرتي في التعامل مع أسر اللاجئين والأسر الجديدة الوافدة إلى أستراليا في مستشفى الأطفال، معظم هذه الأسرة لديها طبيب أسرة بيتم توجيههم لطبيب الأسرة، معظمهم بيجد سهولة في إيجاد طبيب أسرة بيتحدث اللغة الأم في معظم الأحيان حتى، ومن الخطوات الأولى للاستقرار في أستراليا الأسترالي هو الكاتش أب بروجرام، بيتم مراجعة التطعيمات اللي تلقاها الطفل في بلده الأم ومقارنتها بجدول التطعيمات الأسترالي ووضع كاتش أب بروجرام لما ينقص الطفل من هذه التطعيمات. هم ليسوا بمعزل عن برنامج التطعيم الأسترالي عن طريق طبيب الأسرة.
0: طيب آخر سؤال لك دكتورة، كاستشارية أطفال وتعملين في وزارة ويست ميد وكأم، ما هي نصيحتك للأهل الذين يستمعون إليك وعندهم تردد بموضوع اللقاحات؟
1: تحدث إلى طبيب الأسرة. في بعض الأسر لديها بعض المعلومات الخاطئة بالكلية التي استقوها من مصادر غير علمية، وبعض هذه الأسر للأسف حتى بالمناقشة المنطقية وإجابة أسئلتهم وتوضيح أو توضيح الأخطاء في بعض الاعتقادات بيكون صعب جدا تغيير رأيهم، ولكن في بعض الأسر الثانية لديها مخاوف محددة ولكن ليس لديها الجرأة أو الشجاعة أو الرغبة في بعض الأحيان للتحدث مع طبيب الأسر أو ليس لديها طبيب أسر، فأنا أشجعهم بشدة في start a conversation، نبتدي نتكلم مع طبيب الأسر، نبتدي نسأل أسئلتنا، دكتور حيجاوب على الأسئلة قدر المستطاع أو حيوجههم لبعض المصادر مصادر المعلومات اللي ممكن تجاوب على أسئلتهم بصورة واضحة، وممكن ياخدوا وقتهم في التفكير ويرجعوا تاني يتكلموا مع الدكتور، وممكن يرجعوا مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة بأسئلة جديدة. وأنا متأكدة أن معظم أطباء الأسرة في أستراليا حتعمل تقدر عليه للإجابة على تساؤلات بعض الأسر اللي لديها بعض التردد أو بعض المخاوف وكثير من الأسئلة، وده نابع عن حبهم لأطفالهم طبعا، هذا لا شك فيه
0: أكيد،
1: بس الباب دايما مفتوح.
0: Well, أنا بتشكرك كتير دكتورة إيمان حجازي على وقتك وعلى المعلومات اللي أعطيتينا إياها، ونتأمل من الأهالي اللي استمعوا أنه يأخذوا هذه النصائح وهذه المعلومات على محمل الجد، وأنه يلتزموا بالجدول المواعيد اللي موضوع لأطفالهم. شكرا لك دكتور على وقتك.
1: العفو.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا،
0: مع السلامة.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى الإمام أحمد أن زيد بن سهل الأنصاري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسارير وجهه تبرق، فقلت: ما رأيتك بأطيب نفسا ولا أظهر بشرا من يومك. فقال: وما لي لا تطيب نفسي ويظهر بشري؟ أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. فقوله صلاة أي طلب لك من الله دوام التشريف ومزيد التعظيم. لما نقول اللهم صل على محمد، أي يا رب زد محمدا شرفا وتعظيما. ومعنى قوله من عند ربي هي عندية التشريف، لأن الملائكة يسكنون السماء، والسماء لا يعصى الله فيها، فهي مشرفة عند الله تعالى. وليس معناها أن الله له مكان تأتي الملائكة منه، وليس معناه أن الله يسكن السماء، بل الله خالق السماء، بل الله موجود قبل السماء. وأما السماء فلها بداية ولها نهاية، وأما الله الخالق فليس له بداية وليس له نهاية. فالله موجود في الأزل قبل أن يخلق السماوات، وقبل أن يخلق الأراضين، وقبل أن يخلق العالم، موجود في الأزل بلا سماء ولا عرش ولا مكان ولا جهة. وبعد أن خلق السماوات والأراضين والأماكن والجهات وسائر المخلوقات، لا زال كما كان موجود بلا جهة ولا مكان. ومما يدل على عندية التشريف ما جاء في القرآن الكريم عن آسيا رضي الله عنها أنها قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ما معنى عندك؟ أي في المكان المشرف عندك، وهو الجنة دار السلام. وليس المعنى أن الله يسكن الجنة، فالله عز وجل موجود بلا جهة ولا مكان، ولا يجوز أن يقال هو في كل مكان، كما أنه لا يجوز أن يقال هو في مكان واحد، ولا يجوز أن يقال هو في كل الجهات، كما أنه لا يجوز أن يقال هو في جهة واحدة. بل عقيدة سيدنا محمد وسائر النبيين وكل المسلمين أن الله موجود بلا مكان، لا يحتاج إلى المكان، ولكنه عالم بكل مكان، عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله له، أي كتب الملك في صحيفته. وإضافة الكتابة للذات المقدس للتشريف، إذ الكاتب الملك بأمر الله سبحانه وتعالى. وقوله عشر حسنات، أي إلى عشر، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لأن الصلاة ليست حسنة واحدة بل حسنات. وقوله ومحى، أي أزال من صحف الحفظة الذين يسجلون ما يعمل الإنسان. واسمع معي أخي المسلم إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في يوم الجمعة 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. رواه الحافظ السخاوي. ومن الفوائد العظيمة أن من حافظ على صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالها في اليوم 100 مرة أو أكثر، كان ذلك من أسباب رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام. ومن رأى محمدا رسول الله في المنام على هيئته الأصلية فقد رأى حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت هذه الصيغة في الحديث، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، قد جرب كثير من المسلمين ذلك وحظوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أحبابنا الكرام، روى الإمام البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته، معناه أنه توجد ملائكة موكلون بنقل الصلاة والسلام على الرسول إليه فيبلغه ذلك صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، فقد ثبت في الحديث الشريف أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، ويجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد بزيادة لفظ سيدنا. وقد ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام في هذه الصلاة لأنه أفضل نبي بعد محمد، وكان قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل الأنبياء خمسة: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. ومعنى قولنا إبراهيم خليل الله أنه بلغ الغاية بعد سيدنا محمد في الانقطاع إلى الله بالعبادة، ومقام الخلة هذا لم يصل إليه إلا سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم عليهما السلام. وليس معنى إبراهيم خليل الله كما يتصور بعض الناس أنه رفيقه وصديقه، حاشا وكلا. أيضا أحبابنا الكرام، نختم هذه الفائدة بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم الجمعة 100 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة. معناه بتقدير لو عاش إلى ذلك العمر لو لم يعشه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا برؤية نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. هنا إذاعة الجالية الإسلامية، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء.

اعترفت الحكومة الأسترالية بوقوع خلل تقني أدى إلى إلغاء ما يقرب من 300,000 دفعة دعم اجتماعي تابعة لنظام سنترلينك بصورة غير قانونية. وأفاد مسؤولون أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن النظام الآلي ألغى المدفوعات قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للمستفيدين لإعادة التواصل مع خدمات التوظيف. وفي السياق نفسه أشارت منظمات موصوفة بالحقوقية إلى أن عددا من المتضررين قد يكونون مؤهلين لطلب التعويض أو مراجعة قرارات الإلغاء. من جهتها أعلنت الحكومة خططا لإعادة هيكلة نظام خدمات التوظيف، فيما أكدت وزيرة التوظيف أماندا ريشورث أن الإصلاحات تهدف إلى تقديم دعم أكثر فعالية للباحثين عن العمل. أعلنت الحكومة توسيع نطاق الدعم الحكومي لعلاج إمجاليتي الوقائي من الصداع النصفي ليشمل آلاف المصابين بنوبات حادة ومتكررة اعتبارا من الأول من حزيران يونيو. وبناء على القرار سيتمكن المرضى الذين يعانون خلال 8 أيام أو أكثر من الصداع النصفي من الحصول على العلاج شهريا بتكلفة مخفضة تبلغ $25 فقط للوصفة. وفي هذا الشأن قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن القرار سيعيد الأمل إلى مئات الآلاف من الأستراليين الذين يعانون من آلام مزمنة. من جهتها رحبت منظمة مايغرين هاديك أستراليا بالخطوة، لكنها أشارت إلى استمرار تحديات تتعلق بالتشخيص والوصول إلى العلاج والأخصائيين خاصة في المناطق النائية. أفادت تقارير بدخول الجيش اللبناني إلى بلدتي دبين وبلاط بعد تثبت من انسحاب القوات الإسرائيلية منهما، فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع. في الغضون أكد وزير الحرب الإسرائيلي أن قواته ستواصل عملياتها في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن دولته تشترط وقف الهجمات وانسحاب المقاومة إلى شمال نهر الليطاني. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بتوقيع اتفاق مرحلي مع طهران، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس في المفاوضات حتى الآن. ومن جهته أعلن قائد فيلق القدس إسماعيل قاني أن الأولوية أولوية أي تفاهم في لبنان تبدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها السابقة. وإلى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح، لكنه كان الخيار الأفضل لخدمة مصلحة لبنان. وأكد أن المفاوضات واجهت تعنتا إسرائيليا، مشددا على أن انتشار الجيش اللبناني وخلو جنوب الليطاني من السلاح يندرجان ضمن التزامات القرار 1701 دون التنازل عن حق لبنان في الانسحاب الإسرائيلي الكامل. أخيراً قتل 3 أشخاص وأصيب 7 جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية على مدينة سيمفروبل الواقعة في شبه جزيرة القرم. من جهة أخرى قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفاً روسياً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 مدنيين في مدينة كارماتسورك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا. أعزائي، هذا الموجز انتهى. نشكركم على المتابعة. بحفظ الله.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: أتويم FM سبونسر.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب اليوم الأزهر وصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسرار عن الحجرة النبوية الشريفة.

ورد عنها الكثير من الوصف في كتب المؤرخين القدماء، فقد ظلت في نظر الكثير من الناس سراً من الأسرار التي يصعب معرفتها، ما إن تسمع رواية أو وصفاً حتى تكتشف أن هناك المزيد والمزيد، وأنك مهما حاولت واجتهدت فلن تنال من المعرفة عنها سوى القليل. وسننقل إليكم اليوم كلمات تلامس مشاعر فياضة لأناس سمح لهم

يقول الكاتب الصحفي المهتم بالكتابة عن الحرمين الشريفين والأماكن المغروسة في وجدان المسلمين: غمست وجهي محدقاً من بين فتحات الحجرة، كنت خائفاً حتى الموت، لكن شيئاً ما دفعني للنظر، علني أرى ما أخبرني عنه شيوخ التقيت بهم في مكة المكرمة. شاهدت قناديل معلقة بسقف الحجرة النبوية، رأيت مثلها في جوف الكعبة المشرفة، وهدايا قديمة مصوغة من الذهب والفضة تعكس مراحل ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي. واختلست نظرات لحجرة السيدة فاطمة، ومتعت عيني في بقعة ضمت الشطر الأكبر من حياة الرسول الكريم، أنوار تتجلى في المكان ذاته، وهديل حمائم جاورت كما جاورت غار ثور يوم هجرة الرسول وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

صناع كسوة الكعبة والحجرة النبوية. يضيف هذا الكاتب متحدثاً: كنت أقوم بعمل تحقيق صحفي منذ عدة سنوات عن الكسوة الخضراء وهي كسوة الحجرة النبوية، فأتيح لي أن ألتقي من نالوا شرف المشاركة في نسج هذه الكسوة التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، حيث أورد مؤرخ في كتابه تاريخ الكعبة المعظمة أنه جاء في كتاب الرحلة الحجازية للبتنوني نقلاً عن كتاب الخطط للمقريزي أن العباسيين كانوا يعملون كسوة الكعبة المشرفة بمدينة تنيس المصرية، وكانت لها شهرة عظيمة في المنسوجات الثمينة. ويذكر البتنوني أن الدولة العلية العثمانية اختصت بكسوة الحجرة الشريفة وكسوة البيت الداخلية، واختصت مصر بكسوة الكعبة الخارجية.

وتوجد الحجرة النبوية في الجزء الجنوبي الشرقي من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محاطة بمقصورة عبارة عن حجرة خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة فوق الطبقة الأرضية من النحاس الأصفر، ويبلغ طول المقصورة 16 مترا وعرضها 15 مترا، ويوجد بداخلها بناء ذو 5 أضلاع يبلغ ارتفاعه نحو 6 أمتار، بناه نور الدين زنكي ونزل بأساسه إلى منابع المياه، ثم سكب عليه الرصاص حتى لا يستطيع أحد حفره أو خرقه. وفي داخل البناء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

وفي شمال المقصورة النبوية يقول الكاتب: وجدت مقصورة أخرى نحاسية، ويفصل بين المقصورتين بابان، ويحيط بالحجرة النبوية أربعة أعمدة أقيمت عليها القبة الخضراء التي تميز المسجد. أما الروضة الشريفة فهي بين المنبر وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبلغ طولها 22 متراً وعرضها 15 متراً.

وتشتم في المسجد النبوي طيب روائح الصحابة، كأنك تسمع أحاديثهم، كأنك تسمع مسامراتهم، ترى حركاتهم وأثر خطواتهم على صفحات هذه الأرض المباركة.

يضيف هذا الكاتب متحدثا عن أحاديث الدموع والخشوع: لا زلت أذكر حديث الشيخين في مكة وأنا أرى نسج عملهم. وعندما كنت في مكة ذهبت صوب مصنع كسوة الكعبة، وهناك عرفت أن للمصنع شرفا آخر، فهو ينتج أيضا كسوة أخرى للحجرة النبوية. التقيت في ذلك الوقت قبل عدة سنوات برجال شاركوا في الصنع والتركيب. لم أشأ حينها أن أفوت الفرصة، حيث إن أصغرهم كان في الستينات من عمره، وخفت أن يودع الدنيا دون أن أتمكن من توثيق هذا العمل. سجلت معهم أحاديث اختلطت بالدموع والخشوع، خانهم التعبير مرات وخنقتهم العبرات في أخرى، وهم يتحدثون عن تجربتهم الفريدة. كانت أطرافهم ترتعش من مجرد الذكرى، كأنها حدثت بالأمس وليس قبل ربع قرن من الزمان.

كان رئيس قسم النسيج الآلي بالمصنع في ذلك الوقت كريماً معي، عرفت منه أنه كان أحد الذين شاركوا في نسج كسوة الحجرة النبوية وتركيبها. قلت له: حدثني عن كسوة الحجرة النبوية. جال ببصره بعيدا كأنه يستحضر تلك الذكريات الغالية، ثم أجابني: شعرت يومها بحالة ذهول كامل تملكتني، إنها بقعة عظيمة غاية في العظمة، لا أعرف محيطها بالتحديد، لكن بدا لي أن محيط الحجرة النبوية 48 متراً.

هيبة المكان غلبت على أن ألحظ فيها شيئاً لافتاً للنظر أو للانتباه. كنت مبهوراً ولم أرى سوى. لم أرى سوى قناديل معلقة بسقف الحجرة. هي هدايا قديمة كانت تهدى للمسجد النبوي من قديم الزمان، وقيل لي إنه كانت هناك آثار نبوية وضعت في مكان آخر لا أعرف أين، وما أعرفه أن هناك بعض الأشياء التاريخية محفوظة في حجرة السيدة فاطمة الزهراء، وهو المكان ذاته الذي كانت تسكن فيه.

أضاف الكاتب: كسوة الحجرة نسيج من حرير خالص أخضر اللون، مبطن بقماش قطني متين، ومتوج بحزام مشابه لحزام كسوة الكعبة المشرفة، غير أن لونه أحمر قان، خط عليه بتطريز ظاهر آيات قرآنية كريمة من سورة الفتح، بخيوط من القطن وأسلاك من الذهب والفضة، وهناك قطع أخرى من ذلك اللون الأحمر نفسه والنسج نفسه، لكنها أصغر قليلاً، مكتوب عليها إشارات تدل على مواقع القبور الثلاثة، وهي من العينة والطراز نفسهما للكسوة الداخلية لجوف الكعبة، وباختلاف بسيط يتمثل في اختلاف الآيات القرآنية المنسوجة يدوياً بطريقة الجاكار المعمول مثلها آلياً على ظاهر كسوة الكعبة.

0: من الحجرة.
1: كسوة الحجرة النبوية لا تتبدل كل عام مثل كسوة الكعبة المشرفة، فهي محفوظة في بناء الحجرة وبعيدة عن الأيدي وعوامل المناخ، ويتم تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
0: نفس

مفاتيح الحجرة. ترتفع السترة بمقدار 6 أمتار ويتم تركيبها عادة في 6 من شهر ذي الحجة كلما صدر الأمر الملكي بذلك. وعند كبير الخدام هناك مفاتيح الحجرة، وهو من يقوم بخدمتها وتنظيفها والعناية بها كل ليلة 2 وجمعة حتى الآن. ويضيف هذا الكاتب متحدثاً: كنت أرغب في المزيد، ووجدته عند مدير الإنتاج بالمصنع، وهو رجل بدا لي حينها في 60 من عمره. قال الشيخ للكاتب: تم الإبقاء على الصنع اليدوي في المصنع لعمل الكسوتين الداخلية لجوف الكعبة المشرفة والأخرى للحجرة النبوية للحفاظ على هذا التراث الفني الراقي.

ويستطرد الكاتب: التقيت بشيخ وهو رئيس قسم التطريز بالمصنع، بدا لي في ذلك الوقت البعيد أيضاً كبر سنه وضعف نظره، بادرني بالقول: كيف أستطيع أن أحدثك عن مشاعري لحظة دخولي إلى الحجرة النبوية؟ لا يمكنني ذلك، اعذرني، هذا حديث فوق قدرتي على الكلام، ولم أظن في يوم من الأيام أن أسأل عن هذه التجربة، وأؤكد أنني لن أستطيع خوضها ثانية. اقترب مني أكثر وأضاف: انظر إلى عدسات نظارتي، وأشار إلى سمكها، ودقق النظر في شيبتي. عندما فتحت الأبواب ودخلوا الحجرة، يواصل الكاتب متحدثا: أقول ذلك لأنني عرفت عجزي وقلة معرفتي في تلك الليلة المباركة عندما فتحت لنا الأبواب ودخلنا الحجرة النبوية. لقد استنشقت عطرا وروائح ما عرفتها من قبل ولم أعرفها من بعد، لم أعرف سر تركيبتها أبدا، كان عطرا فوق العطر وشذا فوق الشذا وشيئا آخر.

يحكي الكاتب قائلاً: عندما سألته أن يصف لي الحجرة، سرت في جسده رعدة خفيفة أصابته، وقال بصوت خافت: أعتقد أن ارتفاع الحجرة 11 مترا، وأسفل القبة الخضراء قبة أخرى مكتوب عليها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر الصديق، وقبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ورأيت أيضا أن هناك قبرا آخر لكنه خاو، وبجانب القبور الأربعة حجرة السيدة فاطمة الزهراء، وهو البيت الذي كانت تسكنه.

من رهبتنا لم نكن نعرف كيف نرفع المقاسات الخاصة بالقبة، كانت أصابعنا ترتجف، أنفاسنا تتسارع، وبقينا 14 ليلة كاملة نعمل فيها من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر الأول لننجز مهمتنا. ظللنا نرفع المقاسات، نحل أربطة السترة القديمة، نكنس وننظف ما علق بالمكان الطاهر من غبار وريش حمام. هذا الموقف موقف لا ننساه. كانت الكسوة التي قمنا بتغييرها قديمة، كان عمرها 75 عاما حسب التاريخ المنسوج عليها، ولم تستبدل طوال هذا الوقت.

ويمضي الشيخ في تفاصيل تلك الزيارة إلى داخل الحجرة الشريفة. كنت أول من دخل إلى الحجرة الشريفة مع حبيب من أعيان المدينة المنورة ومع مدير الأوقاف في المدينة وقتها. كان يرافقنا كبير الأغوات وعدد من خدام الحجرة النبوية. قال: كنت وما زلت أعاني من ضعف شديد في الإبصار، وهذه النظارة لم تفارق عيني منذ تلك الأيام، لكنني كنت في الحجرة شخصاً آخر. كنت شخصاً آخر في الحجرة النبوية، كنت أشعر بذلك وألمس الفرق.

يقول الشيخ أشياء غريبة حدثت لي. يقسم الشيخ قائلاً: كنت أدخل الخيط في ثقب الإبرة من غير نظارة داخل الحجرة رغم الضوء الخافت الذي كنا نعمل فيه. كيف تفسر ذلك؟ وكيف تفسر أنني لم أشعر بحساسية في صدري كنت أعاني منها وما زلت، فأنا أسعل بشدة مع أدنى غبار، لكنني يومها في الحجرة النبوية المباركة لم أتأثر بغبار الحجرة ولا بالأتربة المتطايرة، كأن التراب لم يعد ترابا وكأن الغبار أصبح دواء لعلتي. كنت أشعر طوال تلك الليالي أنني شاب وأن فترة الصبا قد ردت إلي.

هذا الشيخ الذي قال أنه كان وما زال يعاني من ضعف شديد في الإبصار، النظارة لم تفارق عينه، لكنه في الحجرة النبوية الشريفة كان شخصاً آخر.

يقول: قد حدث معي شيء غريب آخر، فبعد تجديد كسوة الحجرة النبوية يومها كان علينا أن نخرج الستارة القديمة. حمل من حمل الستارة، وبقي حزامها المطرز بطول 36 مترا. قلت لهم: لفوه ثم اتركوه. تقدمت إليه وحملته على ضعفي فوق كتفي هذا، خرجت به من الحجرة النبوية. لم أشعر بثقله أبداً، لكنه بعد ذلك جاءوا برجال 5 ليحملوه فلم يستطيعوا، وانخر الشيخ في بكاء صامت وأكمله. سأل بعضهم عن الذي حمله وجاء به إلى هنا، قلت مجيباً: أنا. لم يصدقوا. قلت لهم: اسألوا من كان معي، اسألوا خطاط الكسوة الشهير.

هذا الشيخ الذي كان عمره فوق 60 حمل الحزام المطرز الذي هو بطول 36 متراً على ظهره، أخرجه من داخل الحجرة النبوية، وبعدها جاء 5 رجال ليحملوا هذا الحزام فلم يستطيعوا.

تلك كانت نبذة وغيضا من فيض وجدناها علها تشفي عليلا مشتاقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أضناه البعاد وطواه الوجد صبا طريحا يتوق لنفحة من نفحات أعظم رجل عرفته البشرية يتوق لنفحة من نفحات خير من وطئ الثرى من خلقت الدنيا لأجله صلى الله عليه وسلم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته. الحمد

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل صافي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم محمود صافي رحمه الله، أولاده أحمد وجهاد صافي، صهره أحمد قاسم، إخوته محمد علي يحيى زكريا ويوسف صافي. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 5 ولغاية 8 مساء في مركز جمعية الضنية على العنوان 274 ميلر رود فيلاوود، كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 6/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 274 ميلر رود فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

0: راجعون.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دياب وآل غزاوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة فادية دياب رحمها الله، والدها أحمد دياب رحمه الله، والدتها هدلة صفدي رحمها الله، زوجها السيد معروف غزاوي، أبناؤها محمد وإبراهيم غزاوي، أشقاؤها محمد عبد الرحمن وليد رشيد عبد الرزاق وعمار دياب. تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في منزل شقيقها السيد عمار دياب على العنوان 24 Chiswick Road South Granville. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الأحد 7/6/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد غرانفيل يوث أسوسيشن على كلايد ستريت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

الطاعة ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

وائل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أرحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل صافي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم محمود صافي رحمه الله، أولاده أحمد وجهاد صافي، صهره أحمد قاسم، إخوته محمد علي يحيى زكريا ويوسف صافي. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 5 ولغاية 8 مساء في مركز جمعية الضنية على العنوان 274 ميلر رود فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 6/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 274 ميلر رود فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دياب وآل غزاوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة فادية دياب رحمها الله، والدها أحمد دياب رحمه الله، والدتها هدلة صفدي رحمها الله، زوجها السيد معروف غزاوي، أبناؤها محمد وإبراهيم غزاوي، أشقاؤها محمد عبد الرحمن وليد رشيد عبد الرزاق وعمار دياب. تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في منزل شقيقها السيد عمار دياب على العنوان 24 تشيزويك رود ساوث غرانفيل. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الأحد 7/6/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد غرانفيل يوث أسوسيشن على كلايد ستريت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. استدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، على أن العلم قبل القول والعمل، معناه لا يقبل قول وعمل إلا بعد العلم بالله ورسوله وأمور دينه. ثم هذا العلم الذي فرضه الله تعالى على المسلمين قسمان: قسم الجهل به يمنع صحة الإسلام، أي لا يكون الذي جهله مسلما مؤمنا، وقسم لا يمنع صحة الإسلام، أصل الإسلام. والعلم الذي لا يصح الإسلام والإيمان بدونه هو معرفة الله ورسوله. معرفة الله هو اعتقاد أنه موجود من غير تشبيه له بشيء من العالم، أي مع اعتقاد أنه منزه عن مشابهة ما سواه كالأجسام والأعراض، كالأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة، وعن صفات الأجسام. من اعتقد أن الله موجود ليس كشيء من العالم، لا هو كالأجسام التي تجس ولا هو كالأجسام التي لا تجس. الأجسام التي تجس كالإنسان والحجر والشجر وما أشبه ذلك، والأجسام التي لا تجس كالريح والنور، هذا الضوء. الآن الضوء الذي نراه هل يجس باليد؟ لا. من اعتقد أن الله ليس كجسم يجس باليد، ولا هو كجسم لا يجس باليد، ولم يشبهه بشيء من خلقه، أي نزهه عن صفات الخلق كالحركة والسكون واللون والجهة والمكان وما أشبه ذلك، هذا عرف الله. أما من يعتقد أن الله جسم كثيف أو جسم لطيف فهذا لم يعرف الله. وكذلك من اعتقد فيه صفة الجسم، الحركة والسكون واللون والتحيز في الجهة، جهة فوق أو جهة تحت، أو التحيز في جميع الأماكن والجهات، فهذا لم يعرف الله. الله تبارك وتعالى موجود ليس لوجوده ابتداء، كان قبل الزمان وقبل المكان وقبل الجهات الست، كان موجودا بلا مكان قبل أن يخلق المكان، ثم خلق المكان فهو موجود بلا مكان كما كان. لا يقال الله في العرش، ولا يقال الله في كل مكان، ولا يقال الله يتصل بالعالم، ولا يقال منفصل عن العالم بالمسافة. كلمة فاعلم هي خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، المعنى: اعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله، أي ثبت على ذلك، أي ثبت على اعتقاد أنه لا إله إلا الله، لأن الرسول من أول نشأته كان مؤمنا بالله، لكن كان في ذلك الوقت من أول ما ولد إلى أن صار عمره 40 لا يعرف تفاصيل أحكام الإيمان. كان مؤمنا بالله لكن لم يكن يعرف تفاصيل الإيمان، إنما عرف ذلك بعد أن نزل عليه الوحي، لأن أهل بلده أهل مكة كلهم كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأوثان، والعرب كلهم كانوا كفارا. كل القبائل، قبائل العرب، كان لهم طاغوت أي شيطان يدخل في أحدهم يتكلم على لسانه فيعبدونه، يعظمون هذا الشيطان الذي يتكلم على لسانه. وبلاد الدنيا كلها ما كان فيها بين الناس مسلم. لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض بين البشر مسلم إلا الخضر عليه السلام. الخضر ما كان يعيش مع الناس، هو يعيش في البحر. الرسول صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى من عبادة الوثن ومن الرذالات ومن أعمال الكفر، حفظه الله، ما عمل رذالة
ولا كذب كذبة، بل كان معروفا بين قومه بالأمين. كلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله معناها أثبت يا محمد على الإيمان بالله، على توحيد الله. أما واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فمعناه أن الرسول يستغفر الله تعالى من بعض المعاصي الصغيرة التي ما فيها دناءة. الله أمره بأن يستغفر من هذه المعصية، وأمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا المعنى. اللهم تقبل منا طاعاتنا، وفقهنا في ديننا، وأكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM. أهلا بكم أعزائنا المستمعين.

أعلنت السلطات الأسترالية سحب منتج حلوى شهير من الأسواق بعد اكتشاف وجود قطع بلاستيكية صغيرة في بعض العبوات، ما قد يشكل خطراً على صحة المستهلكين. وأوضحت هيئة معايير الغذاء الأسترالية والنيوزيلندية أن الاستدعاء يشمل حلوى آلينز إنسايد أوت بوزن 130 جراماً، والتي تحمل تاريخ صلاحية في 30 من حزيران يونيو 2027. ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم تناول المنتج وإعادته إلى مكان الشراء لاسترداد المبلغ كاملاً. من جهتها أكدت شركة نسلي أن السبب يعود إلى خلل فني في معدات الإنتاج، مشيرة إلى أن عدد المنتجات المتأثرة محدود وأن السحب يأتي إجراء احترازيا لضمان السلامة. قالت وزيرة الخارجية الأسترالية باني وونغ إنها تصدق النساء الأستراليات التي اتهمن جنودا إسرائيليين بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء احتجازهن خلال محاولة إيصال مساعدات إلى غزة. وجاءت تصريحاتها خلال جلسة حادة في مجلس الشيوخ بعد أن أثار نواب من حزب الخضر اتهامات بتعرض مشاركات في أسطول المساعدات لاعتداءات جسدية وجنسية. كما وصفت وونغ هذه الاتهامات بأنها مروعة وغير مقبولة، مؤكدة أن الحكومة تتعامل معها بجدية. هذا وأعلنت أن أستراليا طالبت بتحقيق عاجل وشفاف، فيما أكدت وزارة الخارجية متابعتها أوضاع المحتجزين الأستراليين وإجراء عدة اتصالات مع السلطات الإسرائيلية. ماذا في صفحة الأخبار الدولية؟ حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي هجوم على بيروت قد يؤدي إلى استئناف الحرب في الشرق الأوسط على نطاق واسع، مؤكدا أن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد إذا تعرضت العاصمة اللبنانية لهجوم. وفي السياق نفسه ربط عرقجي العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة بضمان حقوق الشعب الإيراني ووقف الحرب في لبنان، مشيرا إلى أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس في المحادثات حتى الآن بحسب تعبيره. يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على لبنان بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه أوقف هجوما إسرائيليا وشيكا على بيروت. وفي وقت لاحق أكد في لبنان الشيخ نعيم قاسم أنه ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرا فلن يكون الشمال الإسرائيلي آمنا، رافضا ربط وقف إطلاق النار بنزع سلاح المقاومة وداعيا إلى وقف شامل للعدوان وانسحاب القوات المتوغلة. هذا وأفيد بمقتل 22 شخصا على الأقل جراء 91 هجوما إسرائيليا على مناطق في جنوب ووسط لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير لمبان ومنازل. في الأراضي الفلسطينية، حذر مزارعون في منطقة سباستية شمال غرب نابلس من مخاطر مصادرة أراضيهم لجانب مشروع حديقة استيطانية، مؤكدين أن المشروع يهدف إلى توسيع السيطرة الاستيطانية ووضع مزيد من القيود على السكان والمزارعين. أخيراً، اتهمت باكستان الهند بالسعي إلى استخدام المياه كسلاح عبر مشروعين مقترحين على نهر تشيناب، قائلة إنهما ينتهكان معاهدة ميناء السند لعام 1960 ويشكلان تهديداً للأمن المائي والغذائي والاقتصادي لديها، مع توعدها بالرد وحماية حقوقها بناء على المعاهدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل صافي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم محمود صافي رحمه الله، أولاده أحمد وجهاد صافي، صهره أحمد قاسم، إخوته محمد علي يحيى زكريا ويوسف صافي. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 5 ولغاية 8 مساء في مركز جمعية الضنية على العنوان 274 ميلر رود فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 6/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 274 ميلر رود فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دياب وآل غزاوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة فادية دياب رحمها الله، والدها أحمد دياب رحمه الله، والدتها هدلة صفدي رحمها الله، زوجها السيد معروف غزاوي، أبناؤها محمد وإبراهيم غزاوي، أشقاؤها محمد عبد الرحمن وليد رشيد عبد الرزاق وعمار دياب. تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في منزل شقيقها السيد عمار دياب على العنوان 24 تشيزويك رود ساوث غرانفيل. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الأحد 7/6/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد غرانفيل يوث أسوسيشن على كلايد ستريت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم أفين سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: في رحاب القرآن الكريم،

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان، وكرم أهله بالفوز بالدنيا ويوم يحشر الثقلان.
1: قرآننا الكريم،
0: والصلاة والسلام على النبي الهادي بن عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نستقبل بالاستديو فضيلة الشيخ المقرئ الازهري سمير دبليز. اهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: الله يبارك فيكم، يا اهلا ومرحبا بكم.
0: ان شاء الله بخير.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم.
0: الحمد لله. ان شاء الله اليوم سنختم في احكام التجويد من سورة الكهف باذن الله عز وجل، وان شاء الله يعني نسمع منك ايضا عن فضائل هذه السورة
1: ان شاء الله.
0: تفضل.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نسأل الله تعالى حسن النية والقول والعمل، ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. يقول الله عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. كما بينا، يعني قراءة القرآن المطلوب من القارئ أن ينتبه لمخارج الحروف ولصفات الحروف، وأن يهتم بأحكام التجويد، وأن يعرف أين يقف حتى إذا اختار موضعا للوقف يعني يختار الموضع المناسب. وكذلك يعني يقولون يعرف كيف رسمت كلمات المصحف، هل رسم بعضها موصولا أو مفصولا، وكذلك ما كان مثلا من قبيل تاء تأنيث، هل كتبت تاء أو هاء، يعني مطلوب أن يعرف شيئا من أحكام الرسم. وكذلك يعني المطلوب من المسلم أن يسعى ليحصل يعني معرفة القراءة الصحيحة، لا أن يبقى يعني في بيته. بقوله تعالى: أفحسب الذين كفروا، هنا ننتبه للحروف وللحركات. الذين ننتبه لفظ الذال من الحروف اللثوية، الثاء والذال والضاء. أفحسب الذين، ونمد الياء مدا طبيعيا. أفحسب الذين كفروا أن، هنا مد الواو هو مد منفصل جائز، جاء بعدها همزة، فتمد من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم كما رسموا، يزاد على المد الطبيعي، نمد إلى 4 حركات. أن يتخذوا، هنا النون حكمها أنها تدغم بغنة في الياء، وهذا الإدغام إدغام ناقص، لأننا لو شددنا الياء لكن يبقى شيء من الحرف المدغم وهو الغنة الذي هو صفة للنون. أن يتخذوا، كذلك ننتبه ل مخرج الذال، ونمد مدا طبيعيا، نمد الواو التي سكنت وسبقها ضمة. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، عبادي نمد الألف والياء مدا طبيعيا، من دوني، هنا النون حكمها الإخفاء، يعني ننتقل من مخرج الميم الذي هو قبل النون الساكنة إلى مخرج الدال، لكن من غير تشديد الدال، من دوني، وتبقى الغنة في الإخفاء وفي الإقلاب وفي الإدغام بغنة، أما في الإظهار فلا يوجد غنة زائدة، وكذلك في الإدغام بغير غنة أو بدون غنة لا يوجد غنة، وإلا هو النون والميم حرفا غنة، كيفما كانت النون والميم تغن إذا لفظنا الميم أو لفظنا النون، إنما نبين الغنة أكثر عند الإدغام بغنة وعند الإقلاب وعند الإخفاء، هذا بالنسبة للنون. أما الميم فليس فيها إقلاب، إنما الميم إذا كانت ساكنة جاء بعدها حرف الباء تخفى مع الغنة، وإذا جاء بعدها حرف الميم، الكلام عن الميم الساكنة، إذا جاء بعدها ميم أو باء تدغم في الميم وتخفى عند الباء مع الغنة. وأما في غير هذه المواضع الميم نظهرها، يعني لا نبالغ ببيان غنتها، وكذلك النون. أما الإدغام بلا غنة فأكيد لا يوجد غنة، لأننا لا نلفظ عندها النون، من لم ننتقل من الميم لللام، واللام ليس فيها غنة. فإذا هنا من دوني حكم النون الإخفاء، دوني نمد الواو مدا طبيعيا، أما الياء فحكمها أنها تمد كالمد المنفصل لأنه جاء بعدها حرف الهمزة. من دوني أولياء، الواو بأولياء هي حرف لين سكنت وسبقها فتحة، والألف لأنه جاء بعدها همزة من كلمة واحدة فحكم الألف أنها تمد كما نمد المد المتصل الواجب الذي لم يختلف القراء في أنه يزاد في مده على الحركتين، ونمدها كما يعني كما سبق وجرينا على مدها أربع حركات. أفحسب الذين كفروا أن

0: جهنم للكافرين نزلا. إنا نبين غنة النون ونمد الألف مدا منفصل، هذا المد المنفصل نمدها أربع حركات كما في دوني، دوني أولياء أو الذين كفروا أن، إنا أعتدنا، كل هذا المد المنفصل فيه نمده أربع حركات. أعتدنا نقلقل الدال، والعين هي ليست لا من حروف الرخاوة ولا من حروف الشدة، هي بين الحرفين بين الصفتين الشدة والرخاوة. أعتدنا جهنم، ونبين كذلك غنة النون المشددة، جهنم للكافرين. هنا اللام نظهرها لأن الكاف من الحروف القمرية. للكافرين نزلا، نمد الياء مدا طبيعيا بالكافرين، بلفظ للكافرين نزلا نقف بالألف، وإذا وصلنا نخفي هذه النون التي في التنوين، نزلا قل، وإلا الوقف على رأس الآية سنة، نزلا يعني نعوض بدل التنوين نقف بالألف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هل نظهر اللامين من قل وهل، ننبئكم كذلك يعني نلفظ الحروف من مخارجها وبصفاتها وبالحركات التي عليها. والميم هنا من ننبئكم حكمها الإخفاء، لم يضع عليها علامة الإظهار الذي هو هذا السكون الذي يوضع على العين والدال من أعتدنا، هذا الساكن إذا كان في حال الإظهار توضع عليه علامة السكون هذه. فننبئكم بالأخسرين لا توجد العلامة على الميم، فالحكم أنها ليست في حال الإظهار إنما تخفى قبل الباء. وكما بينا ننتقل في الإخفاء من الكاف المضمومة ننبئكم ب إلى مخرج الباء، ومخرج الباء هو مخرج الميم بإطباق الشفتين، لكن الفرق بين إظهار الميم وبين إخفائها أنه في الإخفاء توجد غنة، أما مع الإظهار فلا توجد الغنة ولا نبقي فرجة كما سبق وبينا بين الشفتين حتى نقول نخفي الميم. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. بالأخسرين هنا لام قمرية لأن الهمزة كذلك من الحروف القمرية، ابغي حجك وخف عقيمه. بالأخسرين والهمزة مرققة والخاء مفخمة. بالأخسرين أعمالا نمد الياء مدا طبيعيا، أعمالا كذلك نمد الألفين إذا وقفنا على عند هذه الكلمة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هلأ إذا وصلنا بالأخسرين أعمالا للذين كما بينا نكسر النون التي في التنوين منعا من التقاء الساكنين، أعمالا للذين، لذلك يعني التنوين وضعوه كما في حال الإظهار لا في حال الإدغام أو مثل بالصحيفة بأول يعني بآخر الآية رقم 100 سمعا أفحسب، هنا سمعا أفحسب وأعمالا أعمالا للذين، رسم التنوين هو نفس الرسم إجمالا، توضع الحركتين يعني بشكل متوازي فوق بعض وليس بشكل متتابع كما هو في حال المتتابع في حال الإدغام وفي حال الإخفاء. وفي حال الإقلاب توضع الحركة وبعدها ميم، أعمالا للذين، وإذا وقفنا أعمال الذين، وكما بينا يعني همزة الوصل هذا في حال الوصل، أما في حال الابتداء فالهمزة مفتوحة. الذين دائما الكلمة التي فيها ألف لام نبدأ فيها بالحركة التي هي الفتحة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. الذين كذلك ننتبه للفظ الذال من مخرجها ونمد الياء مدا طبيعيا. ضل ننتبه كذلك لحرف الضاد من مخرجه، سعيهم، ننتبه لضم الهاء ضما كاملا، سعيهم في، وهنا الميم حكمها الإظهار. يقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لأن الميم قريبة من الفاء من حيث المخرج، الميم من الشفتين، أما الفاء فمن بطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا، في الحياة كذلك هنا لا نمد في إذا وصلنا، أما إذا وقفنا، إذا وقف الإنسان يعني للضرورة. ضل سعيهم في، بالوقف تمد، أما بالوصل يسقط المد منعا من التقاء الساكنين. في الحياة، وهنا الحاء من الحروف القمرية لذلك نلفظ اللام نظهرها، في الحياة الدنيا. أما الدنيا فهنا الدال من الحروف الشمسية لذلك وضعوا عليها شدة وأدغمت اللام فيها، في الحياة الدنيا. وهنا النون الساكنة، وإن كان يعني جاء بعدها حرف الياء لا تضغم هنا النون في الياء لأنها من كلمة واحدة، والإضغام في النون والياء إنما يكون من كلمتين. إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان وما شابه. الدنيا وهم، نمد الألف من الدنيا مدا طبيعيا، وهم يحسبون، والميم هنا حكمها الإظهار. يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون نمد الواو مدا طبيعيا ونبين الغنة في أنهم عند النون المشددة، والميم حكمها الإظهار. أنهم يحسنون صنعا، كذلك نمد الواو في لفظ يحسنون نمدها مدا طبيعيا. صنعا النون حكمها الإظهار، ونقف بالألف. وإذا وصلنا الحكم أنه نظهر النون التي في التنوين، النون الساكنة لوجود الألف بعدها. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. أولئك هنا الواو وإن كان رسمت لكن ليس لها تأثير في النطق، لا نقول أولئك، إنما وضعوا عليها هذه الدائرة الصغيرة لبيان أنها تكتب لكن لا تلفظ. أولئك، ونمد الألف أربع حركات، مد متصل واجب. أولئك الذين كما سبق وبينا، الذين ضل سعيهم ومر معنا كثيرا، ننتبه لحرف الذال ونمد الياء مدا طبيعيا. كفروا بآيات ربهم، كفروا هنا الراء كذلك ما دامت مضمومة فهي مفخمة. بآيات نمد الألفات مدا طبيعيا، بآيات ربهم، وعند ربهم نبين كسر الهاء كسرا كاملا، لا نقول ربهم، ربهم. ولقائه، والميم جاء بعدها الواو كذلك كما بينا إظهار. واحذر لدى واو وفى أن تختفي أو أن تضغم، لقربها والاتحاد، اتحدت الميم مع الواو بالمخرج من الشفتين. الميم يكون معها إطباق الشفتين، أما الواو فالشفتان يعني تكونان مفتوحتين. ولقائه فحبطت، نمد الألف أربع حركات، مد متصل واجب، ونصل الهاء بياء. ولقائه، الهاء مكسورة ووقعت بين متحركين، الهمزة المكسورة والفاء المفتوحة، فنصلها بياء ونمدها كما نمد الياء حرف المد مدا طبيعيا. كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. فحبطت نبين طاء مفخمة وتاء نبين الهمسة فيها. حبطت، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم. أعمالهم نمد الألف مدا طبيعيا ونظهر الميم قبل الفاء. فلا نقيم، نمد الألف والياء مدا طبيعيا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لهم يوم، الميم حكمها الإظهار، وكما بينا هذه الميم نظهرها عند كل الحروف ما عدا الميم والباء. الميم الساكنة نظهرها عند كل الحروف وندغمها بالميم مثلها ونخفيها عند الباء. فلا نقيم لهم يوم القيامة. الواو في يوم هو حرف لين، فنبينه يوم القيامة وزن القيامة. اللام جاءت بعدها القاف وهي مثل القمر من الحروف القمرية، فنظهر اللام عندها. القيامة نمد الألف مدا طبيعيا، وزن وهنا الزاي نبينها حرفا مجهورا وهو من حروف الصفير. الصاد والزاي والسين هذه الحروف لهم صفة الصفير، إن يخرج معهم صوت يشبه الصفير. وزن نقف بالألف، والتنوين وضعوه على هذا الرسم، يعني وضعوا الحركتين متتابعتين لأن الحكم إذا وصلنا هو الإخفاء. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. ذلك نمد الألف مدا طبيعيا، جزاؤهم وهنا نمد الألف أربع حركات، مد متصل واجب. جزاؤهم جهنم، والميم حكمها الإظهار، جزاؤهم ميم ساكنة بعدها جيم من حروف الإظهار. جهنم ننتبه لغنة النون المشددة. بما كفروا نمد الألف مدا طبيعيا وكذلك الواو. بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. واتخذوا نبين التاء مرققة والخاء مفخمة، والذال كذلك نبينها مرققة حتى لا تشتبه بحرف الضاء. ونمد الواو أربع حركات، جاء بعدها في الكلمة الثانية الهمزة واتخذوا آياتي، فحكم الواو نمدها أربع حركات، مد منفصل جائز. آياتي نمد هذه المدود مدا طبيعيا، ورسلي كذلك نمد الياء مدا طبيعيا. هزوا وننتبه لضم الزاي، هزوا كفوا عند حفص بضم الزاي، والواو ليس فيها همزة. هزوا نقف بالألف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين ننتبه لغنة النون المشددة ونلفظ الذال من مخرجها ونمد الياء مدا طبيعيا. آمنوا نمد الألف والواو مدا طبيعيا. وعملوا الصالحات، وعملوا يسقط المد فيها في الواو لأنه جاء بعدها ساكن الصالحات، فحتى لا يجتمع الساكنان يسقط المد. آمنوا وعملوا الصالحات كانت الصالحات، نمد الألفات مدا طبيعيا. كانت لهم كذلك هنا نمد الألف مدا طبيعيا حركتين. كانت لهم نبين الهمس في التاء. لهم جنات مثل جزاؤهم تجري، هذه الميم حكمها الإظهار، جاء بعدها حرف الجيم. جنات الفردوس نزلا، نبين الغنة في النون المشددة من لفظ جنات. وجنات الفردوس نظهر اللام لأن الفاء من الحروف القمرية، الفردوس، وهنا الراء حكمها أنها ترقق، سكنت وجاء قبلها كسر لازم. جنات الفردوس نزلا، والواو هنا حرف لين كذلك، يعني نبينها. نزلا كما سبق وبينا، الزاي من حروف الصفير، ونقف بالألف. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون، كل هذا المد نمده مدا طبيعيا. خالدين نمد الألف ونمد الياء، وفيها نمد الياء والألف. لا كذلك نمد الألف. يبغون نبين قلقلة الباء ونمد الواو مدا طبيعيا. لا يبغون عنها حولا، بعنها نظهر النون قبل الهاء نلفظها من مخرجها بدون غنة زائدة، حوالى نكسر الحاء ونفتح الواو ونقف بالألف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد. قل لو هنا تدغم اللام في اللام إدغام متماثلين، اللام الأولى ساكنة والثانية مفتوحة فتدخل الأولى في الثانية. قل لو كان، والواو هنا من حروف اللين نظهرها ولا نطيل، لا نطيل بمدها. لو كان البحر مدادا، كان نمد الألف مدا طبيعيا، والبحر كذلك هنا الباء من الحروف القمرية فنظهر اللام قبلها. لو كان البحر، وكذلك يعني نلفظ الباء مرققة مرققة والراء مفخمة. لو كان البحر مدادا لكلمات، مدادا لكلمات ندغم التنوين، النون التي في التنوين هذه النون الساكنة ندغمها في اللام فنشدد اللام بدون غنة زائد، بدون غنة أبدا، لأنه لا يوجد حينما دخلت النون في اللام دخولا كاملا نلفظ اللام واللام ليس فيها غنة. مدادا لكلمات ربي لنفد، لكلمات نمد الألف مدا طبيعيا وكذلك الياء من لفظة ربي. لنفد البحر، وهنا ننتبه للدال وليس هذا حرف دال إنما هو دال. لنفد البحر كما في لفظ البحر الذي سبق، نبين اللام ونلفظ اللام ظاهرة والباء مرققة والراء مفخمة. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو. قبل نبين الباء، نبين قلقلتها، باء ساكنة، أي أن تنفد، هنا النون حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف التاء، وكذلك من تنفد جاء بعد النون حرف الفاء كذلك حكمها الإخفاء. أن تنفد، أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات نمد الألف مدا طبيعيا ونمد الياء من لفظ ربي. ولو جئنا، هنا الواو كما بينا هي حرف لين، بمثله مددا، يعني لو كان كما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وهنا يعني لو بينا أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، والكتب التي أنزلت على رسل الله مثل القرآن والتوراة والإنجيل، الكتب التي لم تحرف بأي لغة كانت، هي عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا، وهنا للتعظيم جمعت. وإلا كلام الله سبحانه وتعالى كلام واحد لا يشبه كلام المخلوقين، لا ابتداء له ولا انتهاء. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله. ربي نمد فيها هذه اللفظة، نمد فيها الياء مدا طبيعيا، ولو هنا الواو حرف لين نبينها من دون، من غير أن نمد مدا زائدا. جئنا ننتبه للهمزة، لا يوجد فيها قلقلة، هي من حروف الشدة، ينقطع الصوت عند لفظها. ولو جئنا نمد الألف مدا طبيعيا بمثله مددا، وهنا ننتبه للثاء نلفظها من مخرجها ونصل الهاء بياء لأنها وقعت بين متحركين، اللام المكسورة والميم المفتوحة، بمثله مددا، ونقف بالألف كما بينا. قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما، ننتبه للغنة في النون المشددة ونمد الألف بإنما أنا لأنها جاء بعدها الهمزة، وإجمالا يزاد بالمد إذا جاء بعد حرف المد إما همزة أو سكون. مع الهمزة المد إما أن يكون متصلا واجبا إذا اجتمعت الهمزة مع حرف المد بكلمة واحدة، فإذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى وجاءت الهمزة بعدها مثل إنما أنا، فهنا المد مد منفصل جائز، نمده 4 حركات. وفي أنا إذا وقفنا نقف بالألف، إنما أنا، فإذا وصلنا يسقط المد في هذه أنا، ولكن ومثلها بعض الكلمات في الوصل تسقط فيها هذه الألف. أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، هنا التنوين النون الساكنة التي في التنوين تدغم في الميم، فنشدد الميم ونبين الغنة فيها، هي حروف الإدغام التي تدغم فيها النون الساكنة مع الغنة، الياء والنون والميم والواو، ينمو أو يومن. بشر مثلكم، ننتبه لحرف الثاء كذلك نلفظه من مخرجه، مثلكم كذلك ننتبه لضم الكاف، والميم حكمها الإظهار، مثلكم يوحى، جاء بعدها حرف الياء، يعني لا هو ميم ولا باء، فالإدغام يكون في الميم والإخفاء عند الباء والإظهار عند كل الحروف الباقية. يوحى، ننتبه لمد الياء مدا طبيعيا، ونمد الألف من يوحى 4 حركات لأنه جاء بعدها الهمزة، فهو مد منفصل جائز. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلي أنما، نبين غنة النون المشددة، إلهكم إله واحد، إلهكم إله، هنا الميم حكمها الإظهار، ونبين ضم الكاف ضما كاملا، إله واحد، وهنا النون التي في التنوين تدغم في الواو بغنة، ولم يضع الشدة على الواو لأن الإدغام إدغام ناقص، بقي شيء من الحرف المدغم الذي هو النون، وبقيت الغنة التي هي صفة للنون. إله واحد، كذلك نمد الألف مدا طبيعيا، وننتبه لكسر الحاء ونقلقل الدالة إذا وقفنا، واحد ولا نقول واحد، حي غير حي،
1: صحيح.
0: فإذا وصلنا إلهكم إله واحد فمن، يعني حكم التنوين هنا الإخفاء، واحد فمن، ننتقل من الدالة المضمومة واحد، وعند هذه النون الساكنة لا نلفظ النون من مخرجها، تبقى الغنة، وننتقل من مخرج الحاء إلى مخرج الفاء بوضع طرف الثنايا العليا على بطن الشفة السفلى، واحد فمن كان، كذلك فمن كان حكمها الإخفاء، ننتقل من مخرج الميم إلى مخرج الكاف ونبقي الغنة في النون، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، كان نمد الألف مدا طبيعيا، يرجو نفخم الراء ولا نفخم الياء، الياء من الحروف المستفلة المرققة، يرجو، ولفظ الجيم كذلك يعني نلفظه كما ينبغي، الجيم لا يجري معه الصوت من حروف الشدة. يرجو لقاء ربه، نمد الواو مدا طبيعيا، ونمد الألف بلقاء، نمدها 4 حركات، مد متصل واجب، لقاء ربه فليعمل، وهنا نصل الهاء نصلها بياء لأنها كما سبق وبينا وقعت بين متحركين الباء المكسورة والفاء المفتوحة، فليعمل عملا صالحا، اللام ساكنة، فليعمل، اللام التي بعد الفاء والتي بعد الميم كلاهما ساكنان، نظهر اللام، فليعمل عملا صالحا، وهنا التنوين حكمه الإخفاء، جاء بعد التنوين الصاد وهي من حروف الإخفاء، صالحا ولا يشرك، وهنا حكم التنوين صالحا ولا، حكمه الإدغام بغنة، ولا يشرك، نمد الألف مدا طبيعيا، ولا يشرك، الشين كذلك يعني نظهر نبينها ونظهر صفتها، هي من حروف الهمس، والشين من له صفة التفشي، ينتشر الهواء في الفم. يشرك كذلك ننتبه لكسر الراء وترقيقها، والكاف من حروف الهمس، بينا أنها يعني يخرج معها النفس لكن ينقطع عندها الصوت، فهي من حروف الشدة. بعبادة نمد الألف مدا طبيعيا، بعبادة ربه أحدا. وهنا نصل الهاء بياء لأنها سبقها باء مكسورة وجاء بعدها همزة مفتوحة وقعت بين متحركين فتوصل بياء، فإذا وصلناها بياء وجاء بعدها همزة صار حكمها حكم المد المنفصل الجائز، نمدها أربع حركات. وإذا وقفنا أحد نقف بالألف. وهنا بالرسم يعني قد يسأل البعض لماذا وضعوا فتحة على الدال مع الميم، هذا لأننا إذا وصلنا أحدا باسمي لوجود الباء فتقلب هذه النون التي في التنوين ميما. قبل أن ننهي نبين أن القراءة المطلوب من القارئ أن ينتبه للحروف، يعني في الجزرية يقول على من يريد القراءة، يقول إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. يعني ينتبه للمخارج الحروف وصفات الحروف، محرري التجويد والمواقف يعني كذلك يحققون التجويد ببيان هذه الأحكام، وبمعرفة كذلك الوقوف، إذا أراد القارئ أن يقف يقف على الموضع الذي يتم عنده المعنى ولا يتعمد، يعني ينبغي أن لا يتعمد الوقوف حيث لا يتم المعنى. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرري التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. كذلك انتبه للتاء التي هي للتأنيث، لكن أحيانا تكتب هاء وأحيانا تكتب تاء ممدودة، مثلا امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة تكتب بتاء الطويلة، فإذا وقف الإنسان يقف كما رسمت، إن رسمت هاء نقف بالهاء، إن رسمت تاء نقف بالتاء. ولا ينبغي أن يظن القارئ أنه هذه الكلمة نقرأها من غير انتباه للحروف. بعضهم إذا أرادوا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يقولوا صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول صو سلم، يعني كذلك بعضهم هذا حتى من الذين يعني لهم ظهور على بفيديوهات ونحو ذلك يقولون عن الله مثلا عز وجل لا يبينون الحروف، بدل عز وجل بعضهم يقول عزل. فلا، المطلوب أن ينتبه الإنسان قراءة القرآن. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن القارئ له في كل حرف أجر، وهذه الثواب الحسنة تضاعف بعشر أمثالها. فلذلك المطلوب أن يتعلم. الآن السعي للتعلم قليل، وفضل القراءة فضل عظيم، ثوابها عظيم. وكذلك مثلا سورة الكهف جاءت أحاديث في بيان فضلها وأنها تقرأ في كل ليلة جمعة أو في كل يوم جمعة، والذي يحفظ الآيات الأوائل، الآيات العشر الأوائل منها وفي رواية الأواخر، يحفظ من فتنة الدجال. هذا الدجال الله عز وجل جعله فتنة، كما أن هذه الحياة فيها فتن كثيرة. والمطلوب من الإنسان يعني أن يحفظ نفسه من الفتن، من فتنة المال، من فتنة النساء، من فتنة هذه الحياة الدنيا، فتن كثيرة فيها. ومن ضمن الفتن هذه فتنة الدجال. وهذا الدجال الله سبحانه وتعالى مكنه، يقتل إنسانا ويمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم، وبعد ذلك هذا الدجال له عين طافية مثل العنبة أعور، يعني فيه صفة نقص، والله سبحانه وتعالى له الكمال الذي يليق به ولا يوصف بنقص. حينما نقول سبحان الله يعني ننزه الله عن كل نقص في حقه. هذا المسيح الدجال يسوح في الأرض وهو دجال كذاب، يقول للناس أنا ربكم الأعلى. فإذا قتل هذا الإنسان ثم مشى بين شقيه ودعاه فقام يقول الآن هل عرفت أني إله؟ فيقول ما ازددت إلا يقينا أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منك نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب المحافظة على قراءة هذه السورة في يوم الجمعة، فضائلها كثيرة، ذكرنا شيئا منها. وكذلك يعني كذلك القرآن كله بركة، لكن وردت أحاديث في سور معينة، فينبغي بالمسلم أن يحافظ على قراءة القرآن وأن يتلو تلاوة صحيحة. أسأل الله أن يعيننا ويعينكم وأن يعين السامعين على ما يحب ويرضى.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ على كل ما قدمته اليوم من معلومات عن فضل سورة الكهف وأيضا من أحكام التجويد. أنهينا اليوم، وبذكر المستمعين أنه يعني ما شاء الله أنت أحطت تقريبا بكل أحكام التجويد في هذه السورة، فممكن أنه يرجعوا يسمعوا مثل ما قلت أنه الحلقات إن شاء الله ستعاد وهي موجودة على الساوند كلاود للإذاعة، فيهم يطلبوا يستعينوا بهذه الحلقات وهذه المعلومات التي قدمتها والفوائد عن أحكام التجويد.
0: إن الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا، هذه الإذاعة لها فضل عظيم، إلا أنه لا ينبغي أن يقتصر الإنسان يعني على السماع في أكيد. بيته، إنما يسعى للتعلم نعم. مشافهة من أهل العلم
1: أكيد.
0: حتى إذا كان عنده سؤال أو استفسار، يعني لا يستطيع إذا كان يتكلم مع آلة أو يسمع من آلة
1: صحيح.
0: الآلة لا تجيبه نعم. إن كان عنده استفسارات.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحد الله لحمد وقلت يكبأ

رسولے درج لائے بے درج گوئت یت بل لیما امت سیو فرلو زال بے یسلت لیو کلانا متخیت البے رسول صلاة و سلامت کین بربیو و بایو انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا بایتی کل اشوتم نیت زاشلولیت یخون الوا یہ درس زنبے حد اللہ بے اجر مرقبل نلزان کدا صافی زیتا نیت نکات ریو حقا چوم کتب موشے بے رخزنا کتب ناشانا حوجی درس زنا لے حرکا اوتزو بدع بایتی معنازو و نبی مولود مقدر حکمزو یلزال یخونال بیان معنى البدعة وحكم الاحتفال بالمولد الشريف. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث بايو. أصل زوب بدعة بايتي لغة كتب بيكت مثال زنار وجنس لحجيس جنس زترخباو بدعة يلحل شرع كتب خانة جرى، لكن قرآن وحديث بي زلتكي قال لي حديث جنسي زترخبا بايكي انت بدعة بايكي يزاني كتب بيان زاشوم الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يلزال فتح الباري شرح البخاري يلزال كتاب زيوبي بایتی بخاری و شرح زاشو بو کتاب بے حرطان جوز بے صفحة ششت بکلاوا اسراوا سوت بے یو بایو زایو لے بالوت زو بے نوک بازانا بدعا اصل زو بے بے کد مثال زنار اوما حجیس زد دبلانتا شرع کتب سنة بایتی بے جد طرحل يزوم زلتفالسا سنة يخونال حقيقة بي، لكن شرع كتب قرام شي خانقرة قرام سنة يخونال شرع كتب يقس شي خانقرة يقس سنة يخونال التاقراخ مباحزتا يخونال يزوم حمسي بي يزوم حمستي حكم بي يتساعدال بايو ما انت يوزايا الإمام الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني يليوزا الإمام فتح الباري شرح البخاري يرزا الكتاب زيو بي بخاري وشرح زاشو بو كتاب بي يأين بيكيكالو بدعو بدعا زترياي أتا يتساعد زال نتلم دليل زو بخاري ومسلم ورزا شو حديث بي عائشة الله تراد يخني بيو بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود يي حديث لي بالوتسو بنوك بازانا رسول صلاة وسلامت ينبر بيوه يي أمر زنبي مسا مسا زيليت حجيس جنسي زت ريخبا تكيبلوت إيلام بايو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يي بايكي رسول صلاة وسلامت ينبر بايو من أحدث في أمرنا بايتي زيو دين زنبي حجيس جنسي زت ريخبا بايتي لينتا الزوكو تصوم ما ليس منه بايتزيو يك انازل دين زنا زي وافكي شريعة زي وافكي بايتزيو زتانت وينتا امام مسلم رواية زيو بين رسول صلاة و سلامت ينبر بيو بايو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بايو إمام مسلم رواية زيوبة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بايو
ይህ ባይቲብ አምሪ ዝነበቅ አጪ ባይቲብ ዲን ዝነበቅ አጪ እሾት ያሽዛል እሾት ዞ ተቀበሎት ኤላም ባዩ አዞ ቅሶም ቢድዓ ዝትለያየ አታ ይትሳ አዛል ነትሌም علي مسلم ورزاشو حديث به جرير بن عبد الله البجلي الله تراد يخني بيوا رسول صلاة وسلامة بر بيوا بايو بايت بزايو حديث دليل التا حديثه قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم يحديث معناه زوبي نوك بازانا جريري بن عبد الله الله تراد يخني بيوا رسول صلاة وسلامة ينبر بيوا بايو بايت بزايو اسلام دين بي قرام سنة زتري خبالي اجري زوم ينبرحل ازو كتصوم بحرزو اي زتري خبالي وسنة بي زدالقات اجري زيوم ينبرحل الزياج بيم أجريزيو زلناكس بيو بي إسلام دين بي يقس سنة ذاتري خبام دل حزو ينبري بحل الزو مدخيت البيم يي يقس سنة بي زد دالقاتش دل حزيوم ينبري بحل دل حزيو بي أحدهم زلناكس بيو بي يي حديثو ورز

0: الغزال.
1: أرحب بكم مستمعينا الكرام، معكم هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. عن رحلة الأشواق اليوم سنتحدث، عن رحلة العمر سنمتع مسامعكم اليوم مستمعينا الكرام مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
0: وامسح دمعاتي بكفي وبقيت اتلفت خلفي.
1: من بداية الرحلة وإلى نهايتها، هذه النقاط المهمة التي سيحدثنا عنها فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، حيث أنه كان المسؤول والمشرف على حملة الأمانة والتيسير التي كانت منذ أسابيع في تلك الأراضي المقدسة.

عن لحظات الشوق التي مروا بها والتي خطفت معها الأنفاس وغرورقت فيها العيون بدمع فضفاض، سيحكي لنا فضيلة الشيخ عن هذا وعن لوعة القلب وعن لهفة النفس. ولا يفي أكيد هذا الكلام، فالروح تتوق لوقفة أمام المواجهة الشريفة أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام.

سيحدثنا أيضا فضيلة الشيخ عن هذه الرحلة، عن المناسك التي أدوها، وأيضا عن بعض الأماكن التي زاروها في مكة والمدينة.

أوجه التحية وأجدد التهنئة لكل الحجاج الكرام الذين عادوا منذ أيام قليلة إلى سيدني، ونتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وندعوهم بأن يستغفروا الله لنا.

إذن سنتحدث اليوم عن الذكريات الجميلة، عن الأشواق الغامرة، عن حنين يتبعه حنين، هذه الذكريات التي تبقى في حنايا النفس.

0: تحية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله حاجة هنادي.
0: بارك الله فيك، استغفر الله لنا.
1: الله تعالى يغفر لنا ولكم.
0: نحن سعداء باستضافتك اليوم، خاصة أنك عدت مجددا من هذه الرحلة، من رحلة العمر، من رحلة الحج التي أديتم فيها المناسك، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم.
0: يعني كنت مشرفا ومسؤولا عن حملة الأمانة، هذه الحملة التي هي اسم على مسمى، فأنتم تحملون هذه الأمانة في أعناقكم وتحرصون لإيصال كل ما ينبغي أن يتعلمه الحاج معكم في هذه الحملة من مناسك ليؤدوها على الوجه الصحيح. فكيف كانت الاستعدادات للسفر، من تجهيز لأفراد الحملة وتعليمهم الأركان قبل السفر؟ وأيضا سنتحدث معك أنه كانت الوجهة الأولى إلى المدينة المنورة.
1: نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أسأل الله تعالى أن يتقبل منا
0: آمين
1: ومن جميع حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعله حجا مبرورا آمين. إن شاء الله عز وجل. في الواقع نحن نعمل من مبدأ الأمانة كما ذكرتي، حملة الأمانة والتيسير على مدى السنين الماضية. الذي يعرف أن الغرض منها ليس ربحا ماديا، إنما الغرض هو خدمة للجالية المسلمة لأداء النسك على الشكل الصحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. فنشجع كل من يستطيع أن يحج وأن يباشر بالتحضيرات والتجهيزات لأمر أداء هذه الفريضة العظيمة، لأن الحج فرض في العمر مرة على المستطيع، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا ينازع فيه مسلم ولا يماري فيه مؤمن، ولا يجهله طفل صغير ولا أعرابي سكن الصحراء وهجر الحاضرة. لذلك نرى المسلمين يتشوفون في كل عام لأداء هذه الفريضة العظيمة من مختلف الأقطار. صحيح. ومن مختلف الأجناس، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. يعني حتى إن الإنسان يسمع في أيام الحج عجيج الأطفال بالتلبية، يعني الأطفال الصغار يلبون تأثرا بمشاهد الحج ومناسكه العظام وشعائره الكبار. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأصل الذي نبني عليه مبادئ هذه الرحلة هو أن يؤدي الحاج مناسك الحج على الشكل الذي بينه الله تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فلذلك نؤكد ونحرص، أولا تحضيرات تبدأ قبل السفر بمحاضرات ثلاث، قيمة محاضرات ثلاث. هذه المحاضرات كان فيها شرح واف ومستفيض لكل مناسك الحج والعمرة وبعض المعالم في مكة والمدينة بالصور والعرض على البروجيكشن، حتى يرى الحاج يعني نظريا. وطبعا يعني قد ما يشرح للإنسان الذي لم يذهب قبل هذا، هذه الصور سرعان ما تتلاشى من ذهني، ولكن يكون أخذ فكرة. نبدأ بالشرح هنا مفصلا، نبين أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، ونتكلم عن محرمات الإحرام كذلك، حتى لا يقع الحاج في محظور من المحظورات. ثم بعد ذلك يكون الاستعداد للسفر، وينطلق الموكب بالسفر، وبيكونوا عارفينين بدءا من الصعود إلى الطائرة والصلوات التي قد يحتاجون لأدائها أثناء سفرهم. لأن بعض الناس للأسف عندما يسافرون في الطائرة تفوتهم صلوات، ونحن نحرص على أن الكل يصلي ولا يفوت شيئا من الفرائض.
0: أكيد.
1: أحد علماء حضرموت اليمن واسمه الشيخ عبد الله الحداد الحضرمي، هذا كان من كبار العلماء الأولياء الصالحين. هذا الرجل قال: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله الحرام وحرصا على أداء الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصر. المصر هنا أي البلد الكبيرة، معناه ضرره أعظم من نفعه. فلذلك نحرص دائما بالتوجيه على أن لا يفوت الحاج فريضة من الفرائض. يوجد طبعا في وقت السفر بالطائرة صلوات ستؤدى أحيانا في المطارات، أحيانا أثناء السفر من المدينة إلى مكة بالباص يوجد صلوات. لذلك نؤكد على عدم فوات أي شيء من هذه الفرائض.
0: أكيد.
1: ثم الوجهة الأولى كما نحن جربنا يعني في السنوات الماضية، وجدنا أن أسهل طريقة هي أن نذهب للمدينة أولا.
0: نعم.
1: البعض ينظر إلى طريقة الرحلة بشكل أن يوفر من المال لأجل الأرباح. نحن نفكر براحة الحجاج وما هي الأساليب التي ينبغي اتباعها للتسهيل عليهم حتى إن شاء الله تعالى يؤدوا المناسك وهم في صحة جيدة. فوجدنا أن السفر إلى المدينة أولا أسهل، لأن الحاج بعد هذا السفر الطويل عندنا هنا 14 ساعة يعني لدبي، بعدين في انتظار وقت قليل في المطار، ثم بعد ذلك بده ينتقل إلى المدينة. فلو كان في حال الإحرام بده كمان ينزل يؤدي المناسك فيه تعب. فنختار المدينة أولا، ننزل في المدينة ما بكون بحالة إحرام، فعند ذلك ينزل الحاج في المدينة بيكون في غير حال الإحرام. فيرتاح
0: شوي.
1: في كان عنا أسبوع في المدينة، هذا الأسبوع كان حافلا بكثير كثير من الزيارات
0: الحمد لله.
1: ومليء بالخيرات الحمد لله عز وجل. يعني نسعى من خلال هذا الأمر أن يستفيد الناس الموجودون هناك بزيارة معالم معروفة في المدينة المنورة. إن شاء الله تعالى تكون يعني لهم بركة. هذه المعالم التي كان قصدها النبي عليه الصلاة والسلام لسبب من الأسباب، فلذلك حاولنا قدر المستطاع أن نملأ وقتهم بزيارات طيبة وتعريفهم على هذه المعالم الطيبة.
0: إن شاء الله سنتحدث عن هذه الزيارات، لكن فاصل قصير مستمعينا الكرام، فمنعود مع فضيلة الشيخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، يعني نحن بتشوق لسماع تفاصيل الزيارة في المدينة المنورة من فضيلة الشيخ، لكن معنا اتصال على الهواء. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف شايفين؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله، بارك الله فيكم
1: وفيك آمين بإذن الله تعالى. أنا نشتكي عن الحملة، يعني شو بدي أحكي لك.
0: الحجة وفاء معنا، ما هيك؟
1: إيه نعم، إيه نعم.
0: يعني كنتي أنت بالحملة؟
1: إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الله يزيد فضلك. الحمد لله رب العالمين. أول شيء إنه الواحد يروح مطمئن على طمن على حجته، هذا أول شيء. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الشيخ والجميع اللي ساعدونا عن جد، يعني ما تخلوا عنا، والحمد لله رب العالمين من جميع جهات. شو بتفكري إنه كل شيء مأمن، كل شيء مضبوط، كل شيء. وزي ما قال قبل الشيخ إنه قعدنا أول شيء بالمدينة، الحمد لله رب العالمين الزيارات، والحمد لله الله أكرمنا فتنا على الروضة. يعني شعور عن جد لا ينطق، يقدر الواحد يحكي إنه هو شعور جدا جدا مرتاح، إنك ترتاح.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله، الحمد لله. وبمكة كمان الحمد لله رب العالمين، أدينا المناسك، طلعنا على جبل عرفات، ما شاء الله شفت علينا. الحمد لله فضل من رب العالمين، وما حدا أثر وما حدا عمل، يعني كله بالترتيب، كله
0: الحمد لله. كان في تنظيم وكان في رعاية تامة يعني لكم، لكل أفراد يعني الحملة.
1: بالفعل
0: الحمد لله.
1: الشباب والصبايا عم يهتموا بالكبار بالأمر. الشيخ يركض علينا والله الأب الحنون، والله أكلته شهدته كيف كل اليوم، كيف صح عن جد، يعني ما شاء الله. وكان حملة ممتازة جدا جدا، فيها البركة بإذن الله تحمل، يعني الحمد لله.
2: بارك الله فيك يا حجي وفاء.
1: على راسي، بارك الله فيك.
2: الله يكرمك،
1: تمت فينا وكتر خيرك، يعني والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
2: الله يجزيك ألف خير.
0: بارك الله فيكي، شكرا لك يا حجي، الله يتقبل. مع السلامة.
1: اللهم آمين. مع السلامة.
0: مع السلامة. بارك الله وفيكي، آمين. كمان معنا اتصال على الهواء. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا.
3: معكم أم هيثم كحاني.
0: أهلا وسهلا فيكي حجة أم هيثم.
2: أهلا بالحجة، عافاك الله.
3: بارك الله فيك يا حاج، بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله. هلا سبحان الله، أنا عم بتطمع على الإذاعة، أنت عم تحكي سبحان الله كأن السنة عايشين هونيك سبحان الله.
0: كنتي بالحملة ما هيك حجة؟
3: أكيد أكيد أكيد أكيد. بارك الله فيكم الشيخ، الحمد لله. كانت رحلة ميسرة كتير كتير، وكانت الأورجنايزيشن كتير كتير حلوة، شعور كتير حلو سبحان الله. ورحت نرجع على بلدنا، مشتاق، دل الشوق معنا، يعني
0: الحمد لله.
3: كانت الناس اللي معنا بالحملة كمان الحمد لله كليتون very nice people، وصلنا مثل عائلة واحدة، يعني سبحان الله،
0: يعني كنتوا على قلب واحد.
3: أيوة سبحان الله. وشيخنا الشيخ إبراهيم الشافعي بشكره كتير كتير، وبشكر
2: بارك
3: كمان
2: الله فيك.
3: بشكر كمان الحاج منذر،
0: نعم،
3: كثير كان أخ كبير لنا كمان. سبحان الله كل الناس اللي كانوا بالحملة،
0: الحمد لله، سلطان، الحمد لله،
3: شباب، سبحان الله. كانت رحلة كتير حلوة، وعملنا بوند مع كل الناس اللي كانوا بالرحلة.
0: بارك الله فيك، يعني الحمد لله اخترتم هالحملة وأحسنتم الاختيار.
3: عنده أسلوب حلو كتير كتير هونيكي،
0: نعم،
3: بيغضونا بأوقات لنا صعبة، بيغضونا بأوقات ما بيكون في زحمة،
0: يعني بيحرصوا على تأمين الراحة لكم بنفس الوقت لتأدية المناسك على ما أمر الله.
3: على الإنسان فينا عم يعملها مضبوط، يعني
0: بارك الله فيك. الله يتقبل منكم، واستغفر الله لنا يا حجة أم هيثم.
3: غفر الله لنا ولكم.
0: بارك الله فيك.
2: الله يرزقنا العودة إن شاء الله.
3: آمين يا حجة،
2: مع كل المحبين.
0: آمين
3: إن شاء الله. شكرا يا حجة، بارك الله فيكم
0: وفيكي، آمين.
3: سلم على الناس كلها اللي كانوا معنا بالحملة، وبشكرهم كتير كتير. باي باي،
0: مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال على الهواء. ألو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: السلام عليكم شيخ إبراهيم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أول شيء من لك الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، يغفر الله لنا ولكم.
4: آمين. يعني الحمد لله على سلامتهم، ومنطلب من
2: المسلمين
4: بالحج أن يستغفروا لنا.
0: بارك الله فيك يا حجة.
4: آمين وفيكم. بس أنا حبيت أنا أسلم على الشيخ.
0: يا أهلا وسهلا
4: فيكم. بارك الله فيكم.
2: آمين وفيكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. ذكرت الحجة أم هيثم مهم جدا، يعني يمكن البعض قد ما الإنسان يشرح ما بيعرف الأمر إلا من مارسه.
0: صح.
2: يعني اليوم مثلا نحن بندفع الرسوم كلها اللي بتطلبها الحكومة يعني لأجل بسموه النقل العام. ثم نحن زيادة على هذا نحن بنستأجر باص خاص. هذا الباص الخاص بيكون تحت يعني خدمتنا 24 ساعة تحت الطلب بأي مشوار بأي مكان بأي كذا بيكون هذا الباص جاهز. هلا هذا الباص كتير بيريح لأنه بدل ما الإنسان إذا بده ينتقل للنقل العام بده يضطر ينطر دوره يعني وبدين ينقلوه على حسب الترتيب والأرقام كما حصل هذه السنة. يعني البعض شاف يعني بعينه رأى أنه نحن نزلنا من عرفات إلى مزدلفة. في مزدلفة التقينا الحصيات التقينا الحصيات من مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء. بعد ما حققنا المبيت في مزدلفة وكنا راجعين باتجاه مكة كانت في باصات بعدها عم تنزل من عرفات. يعني في ساعات طويلة على حسب دور الباص. يعني نحن بنعرف أنه هذا يسبب مشقة كبيرة لا سيما أنه بيكون قاعد بالباص وناطر دوره. يعني أحيانا بيتعب إذا بينزل على الخلاء قد يجي دور الباص صحيح. ونحو ذلك ففي ناس لا سيما الكبار في السن بيتعبوا بهالأمر. هلا هيدي بيعرفها اللي هو خاض هذه التجربة. فلما بناخذه نحن بالباص الخاص بكون على رياحتنا في الوقت الذي نحن نريد. يعني مجرد ما دخل المغرب جمعنا بين الليل والنهار بيتحرك الباص فورا. هذا كتير بريح مع أنه فيه كلفة ولكن نحن مثل ما قلنا الهدف ليس هو الربح المادي. الهدف أنه نريح الحجاج ونأكد أنه هن عم بيأدوا الحج على الوجه الصحيح. فلذلك اختيار الأوقات واختيار وسائل التي تريحهم هذا عنصر مهم في نجاح الحملة.
0: أكيد. منتابع مع اتصال على الهواء. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أحب أسلم على الشيخ إبراهيم أقول له حج مبروك مشكور إن شاء الله يتقبل طاعاتي ويرد تستغفر الله.
2: الله يغفر لنا ولكم بارك الله فيكم وعليكم السلام.
0: بارك الله فيك.
5: العودة بإذن الله.
2: آمين برفقكم إن شاء الله.
5: إن شاء الله. الله يستر لي حج مبروك مع حملة الأمانة والتيسير بإذن الله.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
5: بارك الله فيكم والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله.
0: كمان اتصال. ألو.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: السلام.
6: أنا إيمان رحت بالرحلة مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي.
2: أهلا بالحج إيمان. أهلا بالحج إيمان.
6: أهلا فيك يا شيخ. أهلا فيك. بالفعل كانت رحلة موافقة كتير ويعني كنت بس بسمع الراديو وسمعت عن الحملة وجيت ورحت معهم. بالفعل الشيخ بيرفع راسي وعلى كلمته بدون أي مبالغة. يعني الشيخ بكل معنى الكلمة إنسان كثير طيب وخدوم.
2: الله يبارك فيك. هذا من حسن ظنكم.
6: بيسعد الكل وقلبه على الكل. أي رحلة روح فيها يتلاقي ريكت عم يتعم يعدنا كلاتنا من اسمنا مين موجود مين كتير كان وري على الكل. والحمد لله كان صرنا في الفاميلي واحدة كلياتنا خصة بالأوتيل كل واحد عم يرن ويسأل عن التاني وين فلان وين. يعني تعودنا
2: بدك تسمحينا نذكر هالشيء. الحجة إيمان الله يحفظها أخذ التغطية الإعلامية للحملة فكان أكثر وحدة ما شاء الله عم تعمل تغطية إعلامية وعم تصور ما شاء الله بالمشاهد وبالمزارات الحمد لله وعم تحط على المجموعة يعني والكل عم بيشارك الصور يعني وفرحة لألون وذكريات طيبة. يعني فعلا من أول يوم مثل ما عم تذكر يعني وصلوا بعضهم مرتاحوا كمان اشتاقوا لبعض وبلش يبعثوا رسائل لبعض لأنه رفقة الحج لها معنى. يعني هذا السفر بهيك موضع يعني فعلا بيشعروا بنفسهم أنه هيك. ونحن مثل ما عم بتقول كنا حريصين على شيء مهم جدا أنه الجروب لما بيكونوا مع بعضهم يعني هو سبب أو فرصة للتعارف للتآلف للتكاتف للتلاحم. يحبوا بعض إخوة أخوات بيساعدوا بعض الكبير في السن بيساعدوا اللي هو الشاب فعاشوا كلهم كأسرة واحدة الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: ونحن بنتشكر الحج إيمان يعني على كل التغطية الإعلامية اللي عملتها. الله يبارك فيها.
0: بارك الله فيك حج إيمان.
6: كمان بدنا ننسى الحج منذر ابن السلطان وأيمن وفاتن وآية الكل والست نوها كل very nice people. الله يا ربي يكون حجتنا مقبولي منك
2: إن شاء الله. الله يرزقنا العودة إن شاء
0: يعني
2: الله.
0: يعني إذا عدتي للحج ورحتي مرة تانية بتروحي مع حملة الأمانة؟
6: أكيد أكيد أكيد أكيد, أكيد.
0: وبتنصحي كل اللي بتعرفيهم أن يروحوا مع الأمانة؟
6: كل اللي بعرفهم بالفعل يروحوا معهم لأنه شيخ بتحسيه كتير وري على الكل
7: بتكيف انه ما بس في انا شفت على فكره والله انا بختلط كثير، انا طبيعي بختلط بالعالم وبتعرف وهيك دغري هيك طبيعي.
0: نعم.
7: تعرفت على ناس بالاوتيل اللي كنا فيه بالمدينه.
0: نعم.
7: لما نزلنا بالمدينه عدنا اسبوع بالمدينه تعرفت على ناس والله جايين حتى جايين من امريكا.
0: نعم.
7: وحده حبيبين قلت لي جايبيني حاطيني بالاوتيل بس بتاكل وبتنام قلت لي ولا شيء ولا شيء ولا
0: شيء
7: يعني ولا بيعلمون شيء ولا بالمره، لان احنا دغري الشيخ بيقول لنا لازم نضبط التليفونات وبيضلينا وين نروح نعمل وشو نعمل وبكل معنى على كل شيء على كل شيء ومين ما شغل تليفونه ومين لازم كل تليفونه بشغال.
0: نعم.
7: يعني بيلحق على كل وحده بوحده ويشوف كل شيء
0: الحمد لله
7: كل شيء على ما يرام، يعني هيك نحن كنا هيك الشيخ شفت عالم حتى بالمره ما بيعرفوا شيء بالمره انه في كثير جروب بيوصلون بيتركون
0: بيتركون. ففعلا هي حملة الأمانة وهي يعني اسم على مسمى.
2: بارك الله فيك، إن شاء الله منشوفك والله تعالى يحقق لك مرادك إن شاء الله ويعافي أحبابك وأقربائك إن شاء الله.
7: يا رب
0: بارك الله فيك
2: بإذن الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أكيد مثل ما قلت رفقة الحج لها معنى لأنه على طاعة الله يعني تجتمع هذه الرفقة.
2: نعم، لأنه ما جمعهم إلا هذا.
0: صحيح،
2: ما في أي غرض دنيوي.
0: معنا اتصال آخر. ألو.
8: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
8: معكم فاتن عوض.
2: أهلا وسهلا. Nice to hear your voice sister فاتن. حجة فاتن.
8: الحمد لله نحن رحنا على الحج كمان وإن شاء الله حج مبرور.
0: إن شاء الله.
8: بدي سلم to the sheikh and to the group وبدي له للشيخ thank you so much for your support and your guidance. يعني الحمد لله مثل the concerns that I had before my age والحمد لله يعني you provided us with lessons and يعني you always prepared us الحمد لله
2: ما شاء يعني الله and you are excellent example ما شاء الله of the obedient ما شاء الله once بارك الله فيكم يعني you made it easy for us.
8: Oh thank you thank you يعني سبحان الله بتحس the group we became like family يعني I felt very comfortable. So many issues that I was thinking about was very like easy for me, alhamdulillah. And like alhamdulillah, مثل Sheikh Rahim كان يعطينا lessons. We were always prepared. يعني I felt like يعني inshallah, like we were مثل on the path of doing the right thing, inshallah. بارك الله فيكم.
2: آمين وفيك يا حجة فاتن. Thank you very much for the compliment.
0: بدها تحكي الحجة آية.
8: يمكن
0: هي
2: the youngest.
0: أصغر شيء
2: the youngest حج.
0: طيب تتفضل الحجة آية. وعليكم السلام.
2: عليكم السلام.
8: تعرفنا عن جد كثير we missed the group. صرنا very إنه حسينا حلنا هلا we're very lonely and we're missing the group.
0: هلا بعد ما رجعوا يعني حسوا بالوحدة
8: كثير
0: سبحان الله.
8: Like my sister said, Sheikhna, thank you for everything, Anjad. I feel, no, we couldn't do it without you. And you helped us a lot, and you guided us a lot. And alhamdulillah, the hamli and everyone, everything was so amazing. And we didn't miss out on anything. Hassayna, no, we did a lot, and we visited a lot of places, and we did a lot of activities.
2: And in such a short time, it was I know it was an intensive program بس الحمد لله it's worth it يعني that's an opportunity يعني what can we do
8: definitely يعني the people there they all became family and alhamdulillah we felt at home and I wouldn't change the program like the program I felt was the reason we were able to go places do things we got into the rawda. We were able to do things before it got too crowded. We were able to do it and we're able to feel in like in the moment we felt it. But alhamdulillah.
2: هو مع أنه كان الحرارة كانت بالأربعينات يعني ونحن كنا كمان عاملين وري عليهم أنه ما تمشوا كتير بالشمس ولكن حاولنا قد ما فينا بالأوقات اللي هي مقدر نستفيد منها صباحا أو كذا وهيك أنه ناخذهم ونزورهم أماكن فكان البرنامج مضغوط يعني ولكن عارفين انه فيه تعب ونقول لهم ولكن هذه فرصتهم يعني فالاماكن اللي زاروها والحقيقة يعني بالاخر بقدر اعرف اخر كم يوم يعني وكنا بمكه يعني بدا التعب يبين على هذا لانه كان برنامج مكثف جدا بس قلنا انه ان شاء الله بكره بترجعوا وبترتاحوا بتشتاقوا لكل هالايام والتعب بيروح ما هو بيقولوا التعب والطاعه يذهب نعم. ويبقى ثوابها صحيح. يعني فالحمد لله عز وجل نحن سرينا فيهم كلهم نعم.
0: يعني تعب حلو هذا
2: طبعا
0: تعب جميل جدا
8: نعم. Yeah, yeah, subhanAllah. And كمان, we got to go to Jabal Thawr. Subhanallah, it was a struggle to get up there, but once you go inside, you forget the hardship. Subhanallah, it was amazing, amazing feeling.
0: منيح يعني بأنتوا بعمر الشباب إنه فيكم تطلعوا يعني هذه فرصة كتير حلوة. الحمد لله. بارك الله فيكم.
2: نعم هو هذا اللي بدأنا فيه نحن حجة هنادي إنه الحديث حجوا قبل أن لا تحجوا حقيقة يعني نصيحتنا كما بينا من يستطيع فليذهب وليباشر اليوم اللي هن مثل الأخوات يعني حجة فاتن وأختها يعني شابات بيقدروا يمشوا بيقدروا يتحملوا يعني جبل ثور لحاله بده شي ساعتين طلوع يعني بيمشوا ساعتين ولكن مثل ما عم بتقول الحجة فاتن بعد ما الإنسان بيوصل على جبل ثور حيث الغار حيث مكث النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وجاءت الحمامة فباضت ورقدت والعنكبوت نسجت خيوطها بعد ما بيدخل الإنسان إلى الداخل يشعر بالأنس يعني هذا المكان يعني بيشعر الإنسان فعلا بأنس غريب عجيب بينسى التعب يعني وغار حراء كمان يعني بعد الجبل بحس الإنسان أنه الصعود منه سهل
0: أبداً.
2: ولكن لما بيوصل لفوق كمان وبيشوف أنه بيتذكر هيك يتخيل أنه في هذا المكان سجد صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يجلس كان يتفكر في عظمة الخالق عز وجل لما بيوصل الإنسان لهالمكان هذا بينسى التعب كله أنا الآن في موضع جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
2: هذا الشعور لا يوصف لا يوصف هذا الشعور نعم
0: الله يتقبل منكما ومن كل الحجاج يلي كانوا معكم
8: بدي أقول لك my husband أيمن الحمد لله he got to go with us but he's at work يعني قال لي لسلم عليكم وعلى الجروب
2: عليه السلام
0: بارك الله فيكم
8: وعليكم
2: السلام ورحمة الله
0: طيب بتحدثنا شوي عن بعض الزيارات اللي
2: نعم
0: في
2: المدينة هلا مثل ما ذكرت الحج إيمان مسبقا وهذا نحن كنا ننبه عليه يعني اليوم اللي عم ياخدوا حملات وبياخدوا يمكن أعداد معهم كبيرة بتروح وبكونوا عاملين باكيجز ما بكون في تلك الرعاية اللي مطلوب ياخدوها بيوصلون على الأوتيل بيقولون هيدا الأوتيل وهيدا المسجد لا بيعرفوا هنيك يعني تصور إنه فيما مضى يعني إنه شخص كان ذهب معنا ففي شخص ذهب مع حملة أخرى فعم يتكلم هو قال له بلاقيك وين بلاقيك قال له عند القبة الخضراء قال له أي القبة الخضراء قال له لك فوق قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي مدفون هون يعني لا يعرف حتى أنه النبي مدفون في المدينة أما نحن طبعا كل الدروس المسبقة بيكون تحضيرات ولكن هناك بناخدهم على أرض الواقع منشرح لهم عن المسجد وتطوير عمارة المسجد
0: نعم.
2: كيف تمت التوسعة من زمن الخلفاء الراشدين إلى زمن الأمويين إلى زمن العثمانيين إلى زمن الدولة في الآخر يعني كيف تمت التوسعة ثم نشرح لهم من عن الأبواب نعم. باب السلام حيث يدخل الإنسان ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الرحمة باب جبريل وباب البقيع حيث الخروج أيوه. ومنشرح لهم عند القبة الخضراء يعني حتى النساء من الخارج منشرح لهم
0: نعم.
2: كيف الأمر وتحت القبة الخضراء في الحجرة الشريفة
0: نعم.
2: الحجرة الشريفة هي حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها حيث دفن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه أبو بكر وخلفه عمر ومندلهم كمان على الفتحات الموجودة في الداخل أنه أين يكون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الدعاء الذي يقال يعني يشرح لهم عن المسجد ثم نشرح لهم عن الروضة وحدود الروضة ومنشجع يعني حتى النساء يعني لأنه مدخل النساء غير مدخل الرجال طبعا بسبب زحمة الناس يعني ليس من السهل الوصول إلى الروضة ولكن من أنهم بذلنا قصارى جهود يكون حتى تصلنا إلى الروضة الشريفة فبيدخلوا النساء وفعلا بيصبروا كلهم الحمد لله أكدنا عليهم واحدة واحدة كلهم دخلوا إلى الروضة الشريفة وصلوا ضمن الروضة الشريفة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فحرص الجميع حتى الكبار في السن حرصنا على أنه الكل دخل إلى الروضة وصلى في الروضة وشرحنا لهم عن الأسطوانات في المسجد اليوم في الأسطوانات يعني العواميد نحن بنسميها، في الأسطوانات اللي كان في الأصل المسجد الذي بني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأصل من جذوع النخل. أيوة. هذه العواميد يعني رفع عليها السقف، فيما بعد عملت من طين والآن طبعا متطور، ولكن في هذه الأسطوانات عندها كل أسطوانة لها معنى وترتبط بحادثة.
0: أيوة.
2: يعني في أسطوانة المخلقة حيث كان النبي يحرص في الصلاة عندها عند محرابه، فكان يصلي هناك، وتسمى المخلقة لريح الطيب الذي يخرج منها، كان موضع يصلي فيه النبي. أسطوانة السيدة عائشة أيضا موجودة، كان النبي أيضا دل السيدة عائشة عليها مشانها يعني ألا أدلك على موضع في هذا المسجد وكذا، فهي بعد ذلك ما كانت تخبر إلا فيما بعد.
0: نعم.
2: يعني أخبرت، فهذا المكان كانوا يتحرون الصلاة عنده، أسطوانة التوبة، أسطوانة الحرس، أسطوانة السرير، أسطوانة الوفود. فنصحنا الجميع أنه قدر المستطاع يصلوا أمام هذه الأعمدة اللي في الأصل رفع عليها سقف المسجد النبوي الشريف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالكل الحمد لله بلا استثناء يعني استطاع أن يصل إلى الروضة. فهذا كان بما يخص المسجد، ثم شرحنا لهم عن المسجد وكيفية التوسع التي حصلت والموضع الذي يصلون فيه، والصلاة في المسجد النبوي الشريف بألف صلاة.
0: نعم.
2: كما ورد في الحديث النبوي. نعم. الشريف، فكنا نحرص على أنه يصلوا ضمن الحدود، حتى لأنه في ناس بيصلوا بالخارج مثلا. أيوه. بتلاقي كتير جموع من الناس.
0: نعم.
2: بينزلوا على وقت الصلاة بيصلوا برا بالساحة.
0: نعم.
2: ما بيصلوا داخل المسجد حيث مضاعفة الأجر والثواب.
0: نعم.
2: فنحن كنا نأكد أنه وفرجيناهم العلامات في داخل. أيوه. المسجد، صلوا ضمن المسجد القديم. نعم. مع التوسعة صلوا هناك حيث يضاعف الأجر والثواب.
0: نعم.
2: هذا بما يخص المسجد يعني. ثم حوالين المسجد أخذناهم بجولة كمان على أيضا معالم مهمة، يعني بدأنا يعني من قريب من الأوتيل يعني. مسجد الغمامة. مسجد الغمامة حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء، وهو أيوة. قريب جدا يعني. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعود من سفره كان يمر بهذا المصلى، كان يسمى المصلى لأن النبي صلى فيه صلاة العيد أيضا. وأيضا في المكان الذي يسمى مسجد أبي بكر، يعني هذا المسجد صلى النبي فيه صلاة العيد، واتخذه أبو بكر في زمن الخلافة لصلاة العيد أيضا. ومسجد عمر أيضا صلى النبي فيه صلاة العيد، النبي كان يصلي العيد خارج المسجد النبوي الشريف، لأن هذا ذكر العلماء أنه يستحب يعني الخروج لصلاة العيد في الأماكن العامة في المفتوحة، فهذا كان تسمى المصلى.
0: نعم.
2: فصلى هناك وأخذهم إلى مسجد الإمام علي رضي الله عنه أيضا، وإن كانت مقفلة هذه المساجد ولكن الذهاب إليها والوقوف بجانبها
0: رؤيته.
2: والحديث عن هذه المعالم المهمة يعيش الإنسان في زمن
0: صح.
2: الصحابة
0: مزمود.
2: يعني كما لو كان في ذلك الوقت. نعم. فهذه الجولة كتير كانت مهمة.
0: أكيد.
2: يعني حوالين المسجد النبوي الشريف. فأخذناهم على هالأماكن. طبعا البقيع اللي كتير من الناس يعني يذهبون وما بيعرفوا مين مدفون بالبقيع، مدفون آلاف من الصحابة. صح. آلاف. يعني وسيد من دفن في البقيع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: نعم.
2: فندخل إلى المقبرة ومندلهم يعني. لأنه في ناس كتير ما بتعرف يعني، كل اللي بيعرفوا أنه بيفوتوا بيمروا على
0: في مقابل يجهلون من هناك.
2: آه. ولكن احنا بنعملهم جولة تعريفية. ولكن يعني حسب ما بيتيسر منشرح لهم.
0: أكيد.
2: ومنبين لهم يعني بدءا من البوابة من الداخل يعني. طبعا الحديث يطول، منشرح لهم عن مقبرة آل البيت. في البداية حيث السيدة فاطمة عليها السلام والعباس وجعفر الصادق ومحمد الباقر والحسن، كل هؤلاء مدفونون في هذه تسمى مقبرة آل البيت. بعدين مقبرة بنات النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين مقبرة الزوجات. الزوجات أكثر الزوجات دفن هناك في البقيع، أكثر الزوجات باستثناء يعني خديجة في مكة وميمونة على طريق مكة أيضا خارج الحرم، ولكن يعني الأكثر الزوجات هناك. بعدين نأخذهم عن قبر عقيل ابن أبي طالب وعبد الله ابن جعفر الطيار إمام مالك ونافع شيخه، هذا نافع الذي بتسمعوا قراءة مثلا ورش عن نافع.
0: نعم.
2: وقالون عن نافع. أيوة. نافع كان يخرج الطيب من فمه عندما يقرأ القرآن، وسئل عن سبب ذلك فقال رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقرأ القرآن في فمه.
0: نعم.
2: فكان يخرج الطيب من فمه عندما يقرأ القرآن. بعدين شهداء الحرة، قبر سيدنا عثمان، حليمة السعدية المرضعة، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان ابن مظعون، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأسعد بن زرارة، وأبي سعيد الخدري، وعمات النبي عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء يعني هذا مثل ما بقولوا شيء يسير نذكره ممن دفن في البقيع، ولا زالت هذه المعالم يعني إلى الآن معروفة.
0: نعم.
2: الحمد لله عز وجل البقيع كان لها زيارات في بعد الفجر وبعد العصر.
0: نعم.
2: فنعمل جولة زيارة القبور، النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها.
0: نعم.
2: قال زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. نعم. فكان في جولة على القبور، وجولة كمان على مساجد أخرى خارج بقى مساحة الحرم النبوي.
0: سنعود إلى هذه التفاصيل معك، لكن معنا اتصال. ألو. ألو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: السلام عليكم شيخنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: بارك الله بكم.
0: وبك أمين.
2: أمين وبكم.
9: أمين وإياكم. استغفر الله لنا شيخنا، بارك الله فيك.
2: الله يغفر لنا ولكم.
9: أنا والدة فاتن وآية اللي كانوا معك بالحال.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
9: يعني أولادي شو بدي أقول لك، كيف ما حركوا بيعوا بيخبروني قدهني فرحوا وانبسطوا بهالحملة، وقداش أنت كنت ما شاء الله عليهم يعني أب عطوف، يعني كثير كنت عم تطلع فيهم بأمور كثير، بتهتم بكل شغلي معهم، فكانوا كثير كثير مبسوطين، ويعني شو بدي أقول لك بضلوا بهالسيري قد ما هني فرحانين.
0: الحمد لله.
2: الله يبارك.
9: ما بدهم يرجعوا قد ما كانوا فرحانين. الحمد لله، يعني كانوا يعني الجروب كله عم بيقولوا كنا مثل العائلة، فرحوا كثير كثير وحركوا فينا الشوق العميق.
2: طبعا طبعا.
9: ده كلامك جميل وبيعبر على قديش انتم ما شاء الله يعني بتهتموا بي، يعني لو امور صغيره بتهتموا فيها، فيعني تمنينا لو كنا معكم، ونتمنى ان شاء الله بالعام القابل
0: ان شاء الله
9: ان شاء الله تعالى مع
0: ان شاء الله
2: طيبة. هو سبحان الله يعني حاجه، بارك الله فيك ان شاء الله. بس نحن بنطلب انه يتذكرونا بالدعاء كلما يتذكرونا بحسن الحال وحسن الختام ان شاء الله.
9: بنتي شو بدي اقول لك، كيف ما حركت بتدعي لك وبتقلي
2: الله يبارك فيهم،
9: يعني لك مقام عالي عندها، بتعتبرك يعني شيء
2: ونعمة التربية. نعمة التربية حجي، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
9: الله يكرمك.

0: ماذا سيأتيه؟ فنحن منشد عليهم أن الوقت مهم جدا، التوقيت، الانتظام، الكذا، لأنه كله رياح لهم. أنا أحيانا شخص قد يأخر المجموعة، فبالتالي تصعب الأمور. ولكن أنا بقول لك يا حاجة، سبحان الله، صرنا نحن من 20 سنة تقريبا نحن نذهب، ولكن هذه السنة من أجمل الرحلات كانت حقيقة. بارك الله فيك، الله يرزقنا وإياكم العودة،
1: يتقبل منكم صالح الأعمال إن شاء الله، لكل المجموعة حجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله وذنبا مغفورا.
0: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم،
1: ويعني شو بدنا نقول، كلمة شكر كثير قليلة فيكم.
0: بارك الله فيك، الله يكرمكم.
1: الله إليكم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كمان اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شو أخبارك مستعين يا شيخ؟
2: ممكن تعرفنا على الاسم؟
3: معك سلطان كحيل.
0: ما هو غني عن التعريف بالنسبة لي يعني.
2: نعم.
0: بس الحاجة هنادي بدها تعرف الاسم مشان المستمعين.
2: نعم.
0: سلطان اسم على مسمى يعني. بارك الله فيك يا حاج سلطان.
3: بلش بالشيخ إبراهيم، بسم الله عليه، اللي هو شيخ وأب وحنون. يزيد يعني الإنسان يعجز عن الوصف إذا قدمه الشيخ الله يحفظه.
0: هذا من حسن ظنكم يا حاج، بارك الله فيك.
3: والله يا شيخ هذا يعني هذا من قليل مما نذكر منه، لكن حقيقة يعني من ذاق عرف.
2: نعم.
3: ومن لم يذهب فاته كثير.
2: نعم.
3: والشيخ ما في كل لحظة بيقول له عملت هيك، تأكدت إنه فلان وفلان معك، يعني بتأكد من كثير من الغير إنه أدي المناسك اللي هي مناسك الحج وفريضة عظيمة، بتأكد إنه أدوها بأتمها.
2: يعني كل فرد بالحملة الشيخ عم يتأكد إنه أدى المناسك هذا الشخص.
3: حقيقة هو الحمد حقيقة لله. حقيقة يعني مش بس المناسك، يرجع يعني هذا الزيد عن العمرة والحج، بيرجع يروح يخدنا مشوار أو ننزل على المسجد النبوي، يرجع على الأوتيل، فلان راح ننزل على الروضة، لا ساعده يا فلان أنت كذا، الله يبارك فيك. يعني بتأكد إنه كل شخص صح له فرصة ينزل على الروضة، وهالفرصة جميلة يعني هي لكن الناس هناك تتسنانة تفوت على الروضة، وبيحرص إنه كل شخص يعرف بكل موضع يزوره. هون مثلا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلت عرفت كذا، بارك الله فيه. يعني حقيقة حقيقة يعجب اللي سمع الوصف.
2: سبحان الله.
0: بارك الله فيك يا حاج سلطان، أكرمك الله. وحاج سلطان هو يعني ما حيحكي عن نفسه، بس كان فعلا الخدوم جدا ومساعد الكثير كمان، الله يبارك فيه ويجزيه عنا كل خير يعني.
2: آمين آمين. بارك الله فيك يا حاج سلطان.
3: أكرمكم الله، بارك الله فيكم.
2: وفيه.
3: حتى هذا الشيخ ما بيعرف أنت، ما بيعرف لما كنا في معرفة، أنا ما حبيت يعني ما كنت حابب أذكرها، لكن هلأ حابب أذكرها.
2: إيه تفضل.
3: هذا متواضع، هو بيقول أنا يعني هو متواضع جدا.
2: نعم.
3: لكن في يوم عرفة عندما خرجنا إلى عرفة ونقول على الدعاء، فبدأ الشيخ إبراهيم يدعو.
2: نعم.
3: حتى بدأ بالدعاء يعني حوالي من 5 دقائق، هو عبد المطر عم ينزل علينا قليل، حتى صار يدعو ويدعو ويدعو وينزل علينا المطر بقوة، حتى حبة المطر كانت كثير كثير. فأغلبنا أحس بهالرحمات اللي نزلت.
2: نعم.
3: ويكاد إنه أحدنا ما بيقدر يقف على إجري.
2: سبحان الله.
3: يعني حتى المكان في عند قوله اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، أنا حقيقة لما بإجري وحسيت اللي في فيه خرج من إجري.
0: الله.
3: سبحان الله، الله أعلم بحاله، الله أعلم بدعائه،
0: الله يتقبل.
3: بسم الله على هذا الرجل الصالح، وأنا أشده.
2: بارك الله،
0: بارك
2: فيك،
0: الله
2: يا
0: فيك، هذا من حسن ظنك، الله يجعلنا كما تظنون وخيرا مما تظنون.
2: بارك الله فيك.
3: بنصح كل شخص يحب يروح الحج يروح لحمة الأمانة.
2: نعم.
3: لأنهم أمانين
2: الحمد لله،
3: ما بيتركوه بدون حج، ما بيتركوه يعتمر لوحده أو يعمل فريضة بشكل خاطئ ويرجع فاضي.
2: سبحان الله،
3: يرجع إن شاء الله متمم للحج والعمرة بإذن الله.
2: بارك الله فيك يا حاج.
3: آمين بكم.
2: شكرا لك على الاتصال. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. معنا الحجة سهام.
4: الحجة سهام، أيوة.
0: أهلا وسهلا. الحمد لله يا حجة سهام، بارك الله فيك.
4: وفيك وحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. بارك الله فيك.
4: وذنب مغفور إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
4: كانت معك.
0: الله يرزقنا العون.

0: موجودة.
1: اللهم امين. انا بتمنى والله ربنا يرزقنا العودة ونرجع معك.
0: اهلا وسهلا، بارك الله فيكم. على راسنا ان شاء الله.
2: انت بسنوات مضت كنت مع حملة الامانة مع الشيخ ابراهيم؟
1: اي والله مضت هالدي وقت يمكن 8 سنوات.
2: بس ما بتنسي يمكن انت ولا لحظة بهالحملة، ما هيك؟
1: حلوة. اي والله يعني قدينا معهم وقت جميل، وبعدين مع الشيخ ابراهيم منظمة ومرتبة وجميلة.
0: الله يبارك فيك. انا سبحان الله اللي بيتميز عن جد في الحملات، يعني هلأ الأخذ سبحان الله عم تكلم عنا من أفريقيا، من السودان، من مختلف يعني الخلفية.
2: أيوة.
0: ولكن هناك تمحى كل هذه الفوارق.
2: أيوة.
0: الفوارق بيعيشوا مع بعض، بيأكلوا مع بعض، بيشموا مع بعض، بيكونوا أخوة. يعني عن جد هذه الأخوة عظيمة جدا يعني هناك، الحمد لله.
1: أيوة وفعلا والله يا شيخ إبراهيم
2: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك يا حجة سيهان.
1: وفيك سبحان الله، يعني كانت أيام جميلة وكنا كلنا إخوة وتعرفنا كلنا على بعض
2: الحمد لله.
0: يعني هذه الرحلة رحلة طاعة.
2: نعم.
0: فبتكون مبنية على هالأساس، ففعلا بيكونوا عم يخدموا بعض وعم يركضوا وعم يتنافسوا حقيقة لخدمة بعض حبا بالخير. يعني هذه المحبة التي تزرع في قلوبهم بهذا السفر الطيب يعني شيء عظيم.
2: أكيد.
0: جدا.
2: نعم.
1: في أمان الله.
2: في أمان الله إن شاء الله. مع السلامة حجي. اتصال أيضا على الهواء. ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك حجي؟ كيف حالك؟
2: الحمد لله. أهلا وسهلا فيك حاج منذر.
0: أهلا وسهلا بالصديق والرفيق والأخ حبيب قلبي، بارك الله فيك.
3: أنا بأسمع أقول أكثر في الدموع، يعني ذكر تلك المواقف والأمور التي حصل عليها الشيخ حبيبه الله. يعني حمل الأمانة والتيسير حقيقة أمانة. الشيخ حمل الأمانة هذه كما ينبغي. أول ما قال لي يا منذر حتى تنجح الحملة نكون كلنا كالعائلة الواحدة. ما بتنجح إذا كنا مثل العائلة الواحدة. فعلا كان نعمل أخ ونعمل أب ونعمل موجه. يعني كان حريص على الكبيرة والصغيرة، يحب كل كبيرة وصغيرة. يعني سبحان الله اعتبرت نفسي إنه أنا ضبطت لي هذه المعلومات. لكن لما رحت أدركت أنه هذول اللي بيجوا منهم متعلمين.
2: نعم.
3: بيروحوا مع ناس منهم متعلمين، منهم متفقين في أمور الحج. كيف بدو يتأكدوا أنه حجهم صحيح؟
0: الله تعالى يبارك فيك
3: حبيبي يا شيخ إبراهيم.
0: الله يعزك.
3: نعم الرجل يا شيخ.
0: بارك الله فيك، هذا من حسن ظنكم. وأنت بارك الله فيك. يعني هو طبعا ما حيتكلم عن نفسه كما بقول، يعني الكل اللي بيشكره كان
3: علمناها منك يا شيخ، فطب شرني اللي شفناها منك وعلت قلوبنا بهذا
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. الله يبارك فيك.
3: الله يجبر قلبك وخاطرك.
0: بارك الله فيك. بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك.
3: جزاكم الله عنا خيرا.
0: أكرمك الله. أكرمك الله. بارك الله فيك يا حاج.
2: مع السلامة. كمان اتصال. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله بك. إن شاء الله حاجة مبرور وسعي مشكور. وبارك الله بك على كل اللي الجهود اللي سويتها.
0: بارك الله فيك.
4: وما تقصرت. وإن شاء إنسان طيب أنت.
0: الله يبارك فيك يا حبيبي.
4: وحبيت تدعينا بالمغفرة.
0: الله يغفر لنا ولكم ويحفظ أسركم وأولادكم إن شاء الله عز وجل.
4: شيخ إبراهيم أنا بس حبيت أسلم عليك لأنه أنت يعني جيت من الخارج وعجبني أسلم عليك.
0: لك حبيب قلبي. بارك الله فيك يا حاج أحمد. الله يرزقك إن شاء الله تعالى مثل ما رزقنا.
4: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك.
0: أكرمك الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ورحمة الله.
0: يعني سبحان الله ما عم يتركوا لنا مجال نحن نحكي.
2: بدنا
0: الله يبارك
2: فيه. نسمع منك تفاصيل بمكة والمدينة.
0: سبحان الله. بدي أعقب على اللي قاله الحاج سلطان. قديش يعني ذهبنا السنة عرفات كان له طعم مميز فعلا. يعني كانت الحرارة متوقعة أنه بالأربعينات 43 44 يعني هذا الشيء ومكشوف معروف يعني عرفات يعني. ثم الإنسان قد لا يشعر أحيانا بضربة الشمس ما بيشعر. مشان هيك نحن كنا دايما ننبههم ما تمشوا كتير بالشمس، يعني انتبهوا على حالكم بهالأشياء. لأنه الشمس القوية الحارة هو إنسان ماشي بحس راسه كأنه يعني سبحان الله كأن الدماغ يغلي. فكان في تخوف أنه اليوم إذا كان طلعوا كتير في العراء يعني في الفلا والشمس فوق راسه يعني قد الإنسان يمرض. ولكن الله عز وجل رحمنا. يعني من بعد الظهر فجأة من حر شديد شديد شديد قلب الطقس، ما رأينا مثل هذا من قبل، شتاء ورعد وبرق. يعني المطر الذي نزل يعني بيقولوا لك يمكن ولا بمئة سنة نزل مثل هذا المطر في أرض عرفة. وبعد ما يعني المطر بقي ينزل وهيك إلى قريب الغروب مع الصحو يعني المتفرق كان يوجد برود. يعني مين بقول على عرفات يكون الجو بارد؟ هلأ في هذا الوقت مثل ما بقول الحاج سلطان، يعني قلنا لهم فرصة هيدي، هذا المطر رحمة، ننزل ونكون يعني في ناس صار يعبوا من ماء المطر يعني. وبدأنا بالدعاء، يعني كان الدعاء يعني شغلنا وقتنا بالدعاء. بيشعر الإنسان كأنه يشهد شهودا عيانيا الرحمة تنزل. يعني مثلا بيسمع كان بالحديث مثلا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيتجاوز أو فيتجاوز عن الذنوب العظام. يعني بتذكر الإنسان أن الرحمات تنزل في هذا اليوم، ولكن حقيقة هذه السنة كأنه يراها بعينه. يعني البكاء والدعاء والابتهال والخضوع والذل والافتقار إلى الله عز وجل بيدعى الإنسان بكل ما يعرف من أدعية، كل ما يعرف من أدعية بلاقي حاله بعد بده يدعي أكثر، لا يشبع من الدعاء. هذا وقت التضرع، وقت الخشوع والذل والافتقار إلى الله عز وجل. فعلا الكل كان مسرور جدا جدا جدا، يعني رغم المطر الشديد ونحن في الفلا يعني عم ندعي، بس السرور في قلوب الجميع. هن عم يدعوا، البكاء والتأثر بذلك الموقف كان موقف رائع جدا. يعني والله تعالى يعني يرزقنا العودة وبمثل هذه المشاهد التي حصلنا عليها. واللي ذكروا الحاج منذر حبيب قلبنا يعني خينا وصديقنا كمان، أمر مهم جدا، هو كان من الحريصين يعني المتابعين لكل حركة من أي لأي مكان لأي موضع، يأخذ التفاصيل ويصور وحتى يكون هالمعلومات كلها موثقة. قلت له أن الإنسان لو بده يزور كل المعالم قد يأخذ شهورا، ولكن في أيام قليلة يعني ذهبنا إلى أماكن عديدة جدا جدا،
2: زيارات مكثفة.
0: نعم، غير اللي ذكرناه نحن هلأ. مثلا ذهبنا إلى مثلا أحد. بأحد يعني كثير من الناس بروحوا بينزلوا بيتفرجوا شوي وبيمشوا، لا نحن بفضل الله بنعرف مواضع كثيرة بأحد. أخذناهم إلى الشق حيث دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، وحيث ارتج جبل أحد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإن عليك رسول الله وصديقا وشهيدين. وحتى في يعني من ذاك الموضع، في الموضع الذي جلس النبي عليه الصلاة والسلام في موضع الكف والرأس عند الصخرة، ولكن كان مغلق، مسجد الفسح أيضا يوجد هناك، حيث بعد انتهاء المعركة يعني صلى النبي الظهر والعصر هناك مسجد الفسح. وأخذناهم إلى طبعا مسجد سيد الشهداء حمزة، وحتى إلى المقبرة. كثير من الناس ما بيعرف مقبرة بقية الشهداء. يعني يوجد في هذه المقبرة حمزة ومصعب ابن عمير، ويوجد أيضا مقبرة قريبة منها بقية الشهداء هناك. وشرحنا لهم ونحن على جبل الرومات كيف دارت أحداث المعركة. يعني كأن الإنسان يعني يعيش تلك الأحداث، فكانوا من المتابعين وعم بيركزوا يعني على الأمر. هذا الشعور شعور عظيم جدا.
2: أكيد.
0: هذا في أحد. ذهبنا إلى مسجد المستراح. يعني بعد غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام نزل في مسجد المستراح حيث استراح وصلى هناك أيضا. ويوجد مسجد الدرع. حيث لبس الدرع النبي عليه الصلاة والسلام عند توجهه إلى جبل أحد. وزرنا المساجد السبعة. اللي هي في مساجد ستة معروفة قريبة من بعضها، ومنها المسجد المعروف بمسجد الفتح. هذا مسجد سلمان، ومسجد سلمان الفارسي، مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي ومسجد فاطمة. هذه المساجد بالإضافة بيقولوا إلى مسجد الجمعة ومسجد القبلتين، بعضهم يزيد هنا هذا المسجد إلى هذه المساجد. بدءا من مسجد الفتح، طبعا هو على سفح الجبل، جبل سلع بسموه هناك، حيث دارت أحداث الخندق هناك. وهناك النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي دعا 3 أيام هناك أثناء الحصار للمدينة في غزوة الخندق يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويوم الأربعاء بين صلاة الظهر والعصر استجيب للنبي عليه الصلاة والسلام فهزم الله الأحزاب وعرف البشر في وجهه عليه الصلاة والسلام. فكان جابر رضي الله عنه يقول: لم ينزل بي أمر مهم إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة، وهذا ورد في مسند الإمام أحمد. حتى يوجد في الماضي كان معروف يعني من أهل المدينة يذهبون يوم الأربعاء ويشتغلون بالدعاء بين الظهر والعصر لقضاء حوائجهم. هذا زرناه، زرنا مسجد الجمعة حيث أيضا أقيمت أول جمعة في المدينة، أول جمعة في المدينة هذا طبعا زرناه. وبالإضافة كمان طبعا في عندك المساجد المعروفة جدا، مسجد القبلتين، وتكلمنا عن كيف نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحول إلى البيت الحرام، لأن أول ما ذهب إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاستقبله 17 شهرا. بعد ذلك وهو يصلي الظهر صلى ركعتين باتجاه بيت المقدس فنزل عليه الوحي بالتوجه إلى البيت الحرام، فتوجه فتحول الرجال وتحول النساء، يعني كلهم تحولوا، وهذا من شدة تطاوع الصحابة تحولوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفرجناه كيف كان في الباب اللي هو الآن باتجاه القبلة المسجد الحرام، كان في باب من هناك لأنه القبلة المحراب كان من الجهة المعاكسة، لأنه القبلة هناك يعني باتجاه الجنوب. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة الأولى كان الباب في جهة الجنوب والمحراب في جهة الشمال. فعندما تحولت القبلة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإغلاق الباب الذي هو في جهة الجنوب وعمل المحراب وجعل الباب من جهة الشمال. لما بينشرح لهم هن عن هالأمر هيدا ويشوفوا هيك يعني بيعيشوا تلك اللحظات،
2: تحس حالك عايش هنيك بهالوقت.
0: وطبعا لا سيما مسجد قباء، وما أدراكم ما مسجد قباء؟ هذا المسجد الذي كان يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه، وقال: من توضأ في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. قديش في ثواب عظيم. فأيضا ذهبنا إلى هذا المسجد، وطبعا هذا أول مسجد بني في المدينة، وهذا الذي نزل فيه قول الله تعالى على قول بعض المفسرين: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فتكلمنا عن مسجد قباء وتحدثنا عن فضيلة الصلاة في مسجد قباء. أيضا مسجد مصبح أو مسجد بني أنيف تكلم عنه الحاج منذر أيضا، أنه في هذا المكان أيضا يعني عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صلى هناك الصبح، مشان هيك بسموه مسجد مصبح كذلك. مساجد كثيرة زرناها، وأيضا من جملتها أيضا هذه المعالم مزرعة عثمان. والله يسر لنا سبحان الله أن زرنا مزرعة عثمان. بمزرعة عثمان في بئر بسموه بئر عثمان أو بسموه بئر روما. هذا عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة في بداية الأمر كانت آبار المدينة فيها شيء من الملوحة، فلم يستطيبها أهل مكة الذين هاجروا ما معودين عليها، اختلفت عليهم. إلا هذا البئر بئر روما كان ماؤه حلوا، ولكن كان ملكا لإنسان غير مسلم، وكان هذا الرجل يبيع الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الناس فقال: من يشتري بئر روما ويهبه للمسلمين على أن يكون دلوه كدلاء المسلمين، يعني يوقف للمسلمين ودلوه كدلاء المسلمين، يعني بيوقف بالدور نحن منقول ما إله شيء يتميز عن غيره. فعثمان رضي الله عنه اشتراه ووقفه للمسلمين، فما زال من ذلك الوقف إلى الآن هذا الوقف الذي وقفه عثمان رضي الله عنه. الله يسر لنا، دخلنا إلى البستان وشربنا من هذا الماء، يعني الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من هذا البئر. آبار المدينة فيها بركة، تربة المدينة فيها بركة، هواء المدينة خير وبركة. سبحان الله، كيفما توجه الإنسان بشعر بنفحات الأنس والبركة تحف المدينة.
2: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
5: كيف الأحوال حجة هنادي ومولانا الشيخ؟
0: الحمد لله، بارك الله فيكم.
5: وفيك أمين. معك الحجة عبير شيخي.
0: أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
5: الله حج مبرور وسعي مشكور.
0: بارك الله فيكم.
5: الله يغفر لنا ذنوبنا وذنوبكم. آمين.
0: الله يرزقنا وإياكم العودة.
5: يغفر لنا. آمين آمين.
0: يغفر
5: مولانا.
0: الله لنا ولكم، بارك الله فيك.
5: أنا من سنة 2000 رحت على الحج، الله يرزقني العودة وإياكم.
0: آمين.
5: إن شاء الله.
0: آمين.
5: وحقيقة نلت الشرف من مشايخنا هنا في أستراليا، أولا منك لأنه أنت اللي أعطيتني درس خاص في أركان الحج.
0: سبحان الله.
5: وأهديتني كتاب في الحج يعني.
0: سبحان الله، بارك يعني الله فيك.
2: 19 سنة يعني.
5: إيه إيه ما شاء الله، كان يعني من زمن طويل، سنة 2000 يعني. نعم. بعدين لما سافرنا كان معنا كمان فضيلة الشيخ سليم علوان وفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظهم الله. فكان حقيقة أول شيء بدي أقول اسم الأمانة، حملة الأمانة والتيسير، هي اسم على مسمى بكل معنى الكلمة.
2: نعم صحيح.
5: يعني حقيقة اللي بيروح معهم بيروح هو مطمئن البال، يعني كلياً بحس حاله فعلا ما نقص شيء من أركان الحج ولا حتى من السنن، لأنه كانوا يعلمونا مش بس على الفرائض وعلى السنن.
2: نعم الحمد
5: كانوا
2: لله.
5: يأخذونا يزورونا الأماكن يعني المقدسة، يعني أشياء كتير الواحد سبحان الله
2: يعني مثل ما هلأ الشيخ عم يذكر كان هالمساجد كلها هيدي، يعني كتير مهم الواحد يعرفها، يعني هيدي من معالم الإسلامية
5: حقيقة. بكلام الشيخ هلأ عم بيذكرني يعني بالرغم من سنة 2000 بس كأني مثل هلأ أنا بعدني موجودة بكل مكان عم يذكروا فضيلة الشيخ.
0: نعم.
5: فشيء جميل والله أنه كلام تقشعر له الأبدان.
2: صحيح.
5: وتدمع له العين.
0: بارك الله فيك، بارك الله يرزقك العودة إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، الله يرزقك العودة وإيانا.
0: بارك
2: طيب
0: الله فيك،
2: بارك الله فيك حجي.
0: هو مواقف نعم مواقف. نعم. هو سبحان الله الشعور، يعني الإنسان اللي ذهب برجع بيسمع الحديث والكلام. القلب يعني يتفتت. صحيح. والكلام يكون له كلام.
2: نعم.
0: يعني آلام.
2: نعم.
0: بيتذكر تلك المواقف.
2: صحيح.
0: مثل ما عم تذكر، مثل ما البقية ذكروا، يعني أنه حتى بآخر الأيام مع التعب الشديد وبعد ما يؤدي الإنسان كل المناسك بانتظار موعد الطائرة، يعني بيكون هيك مثل متشوق، ببلش يتشوق أنه بدي أرجع للأهل مثلا، ولكن بعد ما بيوصل لهون بيقول أنا شجابني لهون.
2: يعني بيتمنى يرجع بنفس اليوم. نعم بيرجع. صحيح. لو بيصح. نعم. له بيرجع نفس. نعم. اليوم
5: حجي لما كنا هونيك كان يجوا بعض الحملات اللي هن من غير حملة الأمانة والتيسير، كانوا يجوا لعنا لأنه شافوا المحبة والخوف علينا من مشايخنا وقديش بيهتموا فينا، فكانوا يجوا مثل ما بيقولوا يعني يحسدونا على الشيء اللي نحن فيه.
2: سبحان الله.
5: كانوا يحكولنا على المشقات وعلى الأشياء اللي كانت عم تصير معهم.
0: نعم.
5: واحد يحمد الله عز وجل.
0: نعم.
5: في حملة كحملة الأمانة
2: بأيدي أمينة
5: عن جد. نعم. أن بتاخذ الحجاج وبيجي الحج من هناك وهو مطمئن البال.
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: بارك الله فيك يا حج عبير، الله يرزقك وإيانا العودة.
5: آمين آمين. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حاطيكي مثال حجي هنادي كمان. نعم. مهم جدا، يعني في مكة، يعني في معنا وحدة امرأة.
2: نعم.
0: ما حأذكر اسمها يعني، بس كانت يعني فعلا تعبانة من إجريها وهيك. كان بحاجة انه بدها عرباية، هلا بالطواف عاطينهم طابق خاص. هذا لأجل انه كرسي. الطابق الأول هن مشان يبرمون بالعرباية. هلا اللي هن بيمشوا الناس بطوفون بيدفعوا لهم مصاري مثلا.
2: صح.
0: 150 ريال اللي هو مثلا، حتى انه هدول مثل البزنس يعني. هن الموجودين هناك لقلهم، ولكن شو بيعمل حتى يعجل ويخلص وياخد زبون تاني مثل ما بقولوا، بتلاقيه بيمشي بالعربية يمين وشمال بدوره يعني. ونحن بنعرف انه الطواف وعلمنا الاخوة لابد يكون دايما يسار الانسان الى الكعبة.
2: نعم.
0: فبالطريقة اللي هني بيعملوها عم بيبرموا بين الناس وهيك، احيانا بتحول بصير ظهره للكعبة او صدره للكعبة. فهذه الامرأة الله يبارك فيها تلاقي حاجة، انا بس خوفان عليك لانه هيك هيك بيعملوا، انت بتشوفي بعينك، توكلي على الله ولو طفتي معنا والسعي بنأمن لك بالسعي ساعتها، لأنه السعي ما بده يعني لو الواحد تحول ما بيأثر، المهم أنه يقطع المسافة. فبفضل الله عز وجل فعلا شدت على حالها وطافت معنا تحت، وبعد ذلك بالسعي أمننا العربية. نحن الهدف منه كله شو يعني؟ الهدف أنه نحرص أنه هذا الذي ذهب أدى الحج
2: أكيد.
0: على الشكل المقبول
2: أكيد.
0: والحمد لله عز وجل. يمكن البعض يعني يستغرب، ولكن هو شيء حصل أنه كان في معنا مجموعة أخرى من بلدة أخرى كانوا معنا في أرض عرفات، وكنا كلنا مع بعض وهيك سبحان الله. وبعد ما خلصنا الرمي آخر يوم، فشخص إجا من بعد الرمي كان تعبان نام، فبين العصر والمغرب رأى في المنام رؤيا سبحان الله. بعدين اتصل وبعث لي يعني قال لي رأيت في المنام أحد الصالحين، قال أتى وقال أرسلني، ذكر اسم واحد من العلماء في الماضي، قال أرسلني لأخبركم أن حجكم مقبول
2: ما شاء الله.
0: فكانت هذه كمان بشارة للموجودين يعني صحيح. الحمد لله عز وجل يعني بينسروا أليس حبيت. العلماء قالوا ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. في ناس نحن بنشوف حتى النساء ما بيستروا العورة أثناء الطواف يعني اللي رقبتهم بين اللي لابس نص كم، في ناس بتلاقيهم من بلد جايين لابسين نص كم وعم بطوفوا. فنحن منأكد لا النساء الارتداء الخمار يعني بسموه الحجاب أن يكون على الشكل الصحيح بحيث أن العورة مستورة حتى يصح الطواف، لأن الطواف بمنزلة الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر يعني المتابعة والملاحقة للصغير والكبير هو أمر مهم جدا للتأكد أنه أدوا الحج على الشكل الصحيح. هلا فيه تعب، بس أنا بحب أقول يعني لكل المستمعين واللي كانوا معنا أنه أنا لم يعني أتضايق من أي شخص يعني، بالعكس كان اهتمامي فيهم من باب خوفي عليهم لأكد يعني أنه مطلوب كذا وكذا. والبعض يعني فعلا ذكروا لي يعني أنه هلأ صرنا عم نعرف ليش أنت كنت عم بتشدد على هالوقت وعلى هالوقت. يعني حاطيك على سبيل المثال طواف الوداع، بدنا نعمل طواف الوداع وكل اللي هن الحملات بدنا نعمل طواف الوداع ويتركوا. مكة مزدحمة بشكل كثير كثير كثير، وأنا عم راقب بالتلفزيون يعني قامت الأخف. هلأ اطلعت لقيت بالآخر أنه يعني بعد الفجر زحمة شديدة إلى الظهر. قلت لهم الوقت اللي حنقدر نعمله بعد صلاة الظهر بس بوقت سريع بدنا نعمل إن شاء الله تعالى، وإن كان في شوي من الحر بس بنخلص على السريع. فعلا نزلنا بعد صلاة الظهر عملنا الطواف، كان ما كان في زحمة، ما أخذ نص ساعة قدرنا نطوف نصف ساعة، ودعينا وشربنا ماء زمزم وعملنا الدعاء اللي هو للوداع وخرجنا. ما لحقنا وصلنا على الأوتيل لنضب الأغراض يعني رجع الحرم انتنى من جديد. فكان هو عنصر التوقيت يعني مهم جدا، اللي عنده خبرة وبيعرف بيلاقي أنه كل هالتوقيت له. هلأ اللي رايح أول مرة ما بكون عارفان يعني أنه أهمية عنصر الوقت، ولكن الحمد لله عز وجل فيما بعد الكل أدرك يعني قديش أهمية كان هالأمر كيف هو لراحتهم يعني
2: أكيد.
0: وهذا شيء يعني عن خبرة يؤخذ.
2: نعم، اتصال على الهواء. ألو
6: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: بارك الله فيكم.
2: وفيك أمين.
0: أمين وفيكم.
6: الحمد لله على سلامتك شيخ.
0: سلمكم الله، بارك الله فيكم.
6: بارك الله فيك شيخنا. أنا تصديق أن كلامك ما شاء الله، الله أكرمني من 10 سنين ورحت على الحج كمان مع حمد الأمانة والحمد لله. يعني شايف رؤية جميلة جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام بارك لي بالحج
0: ما شاء الله.
6: فهذا بأكد هيك سبحان الله أنه الحمد لله أنه حملتنا عم تأدي المناسك يعني، لا وكاين عندها خوف على الحجاج يعني أنه يأدي المناسك صحيحة. هذا شيء يعني كمان بريح النفسية الحمد لله وبيتبشر الإنسان الحمد لله.
2: بارك الله فيك.
0: الحمد
2: أكيد
0: لله. بارك الله فيكم.
6: بارك الله فيكم شيخنا، وشكرا لكم وشوقتونا الروح كمان هيك. الله يرضيكم العودة.
0: آمين آمين آمين. بارك الله فيكم.
2: فيك.
6: جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعني عن جد تشوقنا للذهاب، فإن شاء الله يعني يكون لنا نصيب السنة المقبلة
0: إن شاء الله. هلأ نحن بحملة الأمانة والتيسير يعني عم نعمل عمرة كمان.
2: نعم.
0: فكمان فينا نأكد يعني على الجميع أنه من الآن في مقترح حملة حتكون بالعطلة الصيفية هنا للمدارس يعني بشهر 1.
2: نعم.
0: في نحن حملة تانية بنعملها بشهر 4.
2: أيوة.
0: ممكن اللي عم يتحمسوا فبيقدروا كمان من هلأ يبلشوا يحطوا أسمائهم
2: صحيح.
0: لأجل حملة العمرة.
2: نعم.
0: لأنه كمان والعمرة بتكون بالعادي يعني
2: أقل تكلفة،
0: أقل كلفة بكتير يعني ما بتطلع تلت التكلفة.
2: نعم.
0: يعني ليه؟ لأنه بيكون أرخص، الأوتيلات أرخص.
2: نعم.
0: والتنقلات وهيك
2: أكيد.
0: فبكون كمان فرصة للمشتاق يعني. والعمرة كمان إلى طعم آخر يعني.
2: أيوة.
0: العمرة إنه ما بكون في تلك الزحمة اللي بتكون في موسم الحج، فبكون الإنسان بيتمتع في الأوقات
2: صحيح.
0: يعني الموجودة، فكمان فرصة لقلهم هلأ.
2: نعم.
0: اللي عم بيتحمسوا يعني بيقدروا يحطوا أسماءهم من هلأ حتى يكونوا إن شاء الله بحملة العمرة.
2: يعني حديث جدا مشوق ورائع وجميل يأخذنا إلى تلك الديار المقدسة، لكن نريد منك باختصار فضيلة الشيخ أن تحدثنا عن بعض الأماكن التي قمتم بزيارتها بمكة المكرمة، وأيضا نختم بعلامات الحج المبرور.
0: نعم، مكة كمان خير بقاع الأرض.
2: نعم.
0: كان في لنا جولة كمان في مكة، زرنا موضع سوق الليل حيث ولد النبي عليه الصلاة والسلام، كان ولادته.
2: نعم.
0: يعني وشرحنا عن الأمر وموضع انشقاق القمر عند جبل أبي قبيس، تكلمنا عن زمزم وحفر زمزم والبئر وكيف كان من قبل، وعلى مقبرة المعلاة حيث السيدة خديجة، والرجال طبعا سمح لهم بالدخول، النساء من الخارج.
2: نعم.
0: مقبرة المعلاة حيث السيدة خديجة رضي الله عنها مع ابنها القاسم اللي هو أكبر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غير ذلك من الصحابة.
2: نعم.
0: أيضا وزرنا غير جبل ثور وجبل النور، يعني جبل النور يعني غار حراء حيث نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض النساء سبحان الله حتى الكبيرات في السن اجتهدنا بالصعود إلى الجبل فتمكنوا من الصعود إلى ذاك الموضع يعني، والبعض دخل إلى الغار نفسه. كان مواقف جميلة جدا يعني، وزرنا عدة أماكن أخرى هناك. في الختام يعني بدنا نذكر عن الحج المبرور، إن الحج المبرور مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور كنا تكلمنا عنه عن شروطه، ولكن له علامات. أنه من علامات الحج المبرور إن شاء الله أن يعود الإنسان أحسن مما كان، يصير عنده إقبال على الطاعة وبعد عن المعصية، بصير في عنده تشوق يعني للإكثار من الطاعات، بيلاقي نفسه الإنسان أنه علامات التوبة وآثار التوبة ظهرت عليه، فهذا شيء الله تعالى يرزقنا إياه إن شاء الله عز وجل. بيلاقي الإنسان نفسه مقبل على العبادة وبنفس الوقت مدبر عن المعصية، وفرصة، والحج يسري سره إلى شهر ربيع الأول.
2: أيوة.
0: فلذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فيستحب طبعا أن يطلب من الحاج أن يستغفر للشخص، يقال استغفر الله لنا.
2: نعم.
0: وطبعا زيارة الحجاج فيها إدخال السرور إلى قلوبهم، واللي استمعوا اليوم أنا بظني يعني أنه كل إنسان في عنده قصص بده يرويها للناس، مواقف حصلت معه بده يرويها بشوق غيره يعني. فزوروا الحجاج واشربوا ماء زمزم عندهم، لأن زمزم لما شرب له، وبيأكلوا تمر يمكن من عجوة المدينة أيضا، يمكن بيأخذوا سواك إذا كان جايبي معهم، ففيها إدخال السرور إلى قلوبهم، تهنئتهم بأداء هذه العبادة، لأن المؤمن فرحته بأي شيء فرحته بأداء العبادة.
2: نعم.
0: الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، نفرح بفضل الله برحمته، والحج أداء الحج يعني تدخل الفرحة والسرور على
2: أكيد.
0: الإنسان فيفرح بأداء هذه العبادة العظيمة، لذلك العيد بيكون يوم فرح.
2: نعم.
0: لهذا الإنسان الحاج لأنه أدى هذه الفريضة العظيمة، مثل ما بيفرح بعيد الفطر بعد أداء شهر الصيام. لذلك يعني نوصي أيضا بزيارة الحجاج والاستغفار، طلب منهم أن يستغفروا لهم، ونحن نطلب من كل الحجاج الذين كانوا معنا والذين لم يكونوا معنا أن يستغفروا لنا، وإن شاء الله تعالى هلأ بهالأسبوعين القادمين بيكون في عنا استقبال السنة الهجرية الجديدة.
2: صحيح.
0: وحيكون في أكيد دعوة للاحتفال برأس السنة الهجرية مع استقبال الحجاج، والحجاج اللي معنا نحن محضرينهم جوائز وشهادات يعني بيحتفظوا فيها إن شاء الله تعالى.
2: نعم.
0: للذكرى، والله يرزقنا وإياهم العودة إن شاء الله. آمين.
2: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني حديث ممتع ومشوق ورائع في هذه الكلمات وبالأجواء التي وضعتنا بها في مكة والمدينة. رزقنا الله وإياكم العودة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: بارك الله فيك، الله يرزقنا وإياكم يا حاجة العودة. آمين. أيضا آمين. إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: A 2MFM sponsor.
10: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
7: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
8: Sponsoring 2MFM.
11: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
12: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
13: You are tuned to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. We will now listen to an English lecture by Sheikh Ibrahim Al-Shafi'i.
14: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad, سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. All praise is due to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters in Islam, let us first have the proper intention in our hearts to attend the lesson for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the following chapter is very important, and that concerns every male and female, which is about clothes, what is allowed for one to wear. Al-Qadi Abu Shuja'a mentioned here briefly by saying, it is unlawful for men to wear silk or gold, even a ring, though both are permissible for women. A small or large amount of gold with respect to unlawfulness are alike, meaning it's forbidden. If a portion of a garment is silk and another portion is cotton or linen, then it is permissible for men to wear it as long as the silk is not dominant. So that's in a brief. We'll talk about this in detail now, inshallah, azza wa jalla. The first thing he's mentioning here, that it's forbidden for men to wear silk. And there are many types of silk, but they are all called silk, harir in Arabic. Al-harir is the one extracted from the silkworm. And sometimes the worm makes the silk and exits and separates from it, from the cocoon. It separates from the cocoon while still alive. And they call this al-qaz. There is another type that is called al-ibraisam. And this type is the silk that is extracted from the silkworm, but when it's dead. So in both cases, we can call this harir. And that's the very soft fabric. The very soft fabric. It's a type of luxury. And it's suitable for women, not for men. And it does not befit men to be worn by them, as it is suitable for women. For that reason, the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade men from wearing silk, covering themselves with silk, even having a pillow covered with silk, or a mattress that is covered with silk. They cannot have this. This is a type of luxury life that one shouldn't be looking at. That's number one. Number two, it's something befitting woman. It doesn't befit, as they call it, the manhood. So that's why men are not allowed to use the silk in any of these types. And the proof for this is what Bukhari narrated, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade the companions from wearing silk and from sitting on it. However, wearing silk for ladies, for women, is permissible. And that is taken from another hadith narrated by Imam Ahmad and At-Tirmidhi, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam held the silk in one hand and the gold in another. And he said, these two, gold and silk, are forbidden for the males of this nation, permissible for the females. So in this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam made it clear that men are not allowed to wear silk or gold. And that's an explicit text from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, indicating that such a thing is forbidden. Now, what about ladies? Can they have pillows covered with silk or mattress covered with silk other than wearing the clothes? Some scholars said it is still forbidden, as it is for men. But wearing is something different. Wearing is something different, and they excluded women from the prohibition of wearing silk. And they said they are allowed to wear silk, but they don't have it as a mattress or put it on the ground as carpet and sit on it, or to cover themselves with it. Now, when they say it's forbidden for men to wear silk, they say, except there is a case of necessity. The case of necessity, they assume that in extreme heat, where he cannot find anything to cover himself with, to push the heat away except by wearing silk, or in extreme cold, where he couldn't find any alternative to wear other than the silk clothes. Also, another reason, if someone has a type of itchiness in his body, subhanAllah, the silk is a type of fabric that would benefit for such a disease. If someone is itching in his body, he has a type of itchiness in his body, the silk benefits for that disease, takes it away. And that's why when some of the companions were suffering from this itchiness, and they asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about wearing silk, and the Prophet allowed them to wear silk in that situation. So that's an atab of sickness or disease, where they have the itchiness in their body and they are in need of wearing silk. So the Prophet allowed them to wear silk in that situation. Also, when they say it's forbidden for men to wear silk and gold, they are excluding the child that hasn't reached puberty. So, if he's not pubescent, they allow the guardian to clothe his son with silk clothes or clothes made of silk, if he's not pubescent, and to allow the child to wear gold as well. Now, because he's a child, so it doesn't contradict his character as a child when we say that in such a case he's imitating woman. But when you talk about men, yeah, it doesn't befit them to imitate woman in wearing that type of clothes which is made of silk and wearing gold. But the child is allowed to wear them by the guardian, so he can let him wear clothes made of silk and as well to wear gold. Now, with the exemption that the type of clothes he's wearing are not something that is specific for women, because in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed the man wearing the clothes specific for women and cursed the woman wearing the clothes of men, which is specific for them. And this is classified imitating the other gender in the way they dress. And this is forbidden, this is haram. It's haram for men to imitate women in their clothes or any type of decoration, to imitate them. It's haram for women to imitate men as well. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that in the hadith. For the believer who thinks of the hereafter, thinks of the day for judgment, he thinks about doing something that he will be more accepted by Allah azza wa jalla. That he will be more accepted by Allah Azza wa Jalla. In the clothes as well, if there is something specific for women, then men are not allowed to wear the same. There are some clothes that are known to be for females. Same, if there is something that is specific for men, then women are not allowed to wear them. So we're not talking about the unisex, what is called unisex. It's used by both. Maybe, let us say, a t-shirt, they call it unisex. It can be worn by males and females. That's a different story. And some types of shoes could be unisex as well, worn by both. But there are other types that are specific either for men or women. So men are not allowed to imitate women, and women are not allowed to imitate men. Allah subhanahu wa ta'ala created you in a full and complete image. So for men to imitate women, that's forbidden, that's a major sin. Even you know how some men, they mimic the voices of women, that's forbidden as well. So they are not allowed to talk as women talk. So they cannot imitate in their actions as well. Some of them, they walk like women, they talk like women, or they wear clothes like women, that's haram. So for men to do any of these, whether imitating them in the way they talk or walk or clothes, that's all haram, that's all forbidden. Then he mentioned that a large amount or a small amount of gold with respect to unlawfulness are alike. Meaning, if a man wears a little amount of gold, like a ring, that's forbidden. If his ring is made of silver, but he has engraved or a piece on top where they put a precious stone in it, it's made of gold, he's not allowed. Now, the scholars talked about if a part of his body, like for instance, a portion of his finger got chopped off, can he put a piece made of gold? They said yes. So just one. It's like this portion of the finger. But if he lost his whole finger, he cannot put a finger made of gold. If his nose is chopped off, he can put a nose made of gold, because one of the companions had his nose chopped off. He replaced it with a nose made of silver. It rotted. And then he asked the Prophet if he can swap it with one made of gold, and the Prophet allowed him. Because the gold is the purest mineral you could ever have. Out of all the minerals, the purest is gold. If one lost one of his teeth, he can replace it with one made of gold. And they don't have to take it off when he dies to say this is part of the inheritance. No, they can leave it on if he dies and he's having this, they can leave it on and bury him in that situation. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not wear silk and do not drink with any container that is made of gold or silver. It's for them in this life and it's for you in the hereafter. In paradise, you know, the servants, al-wildan al-mukhalladun, will offer you drink in containers made of gold and silver. That's in paradise. But in this life, we are not allowed. So that's for men and women. to have cups, utensils made of gold and silver. You know how some people, to show they are living in a very luxurious life, they have spoons and forks and knives made of gold and silver. This is haram, this is forbidden. Or cups. This is exaggeration. And that breaks the heart of the poor people. When they see them, look, he's eating with a golden spoon, and that one is not finding a little piece of bread to eat. So that breaks their heart, and that's forbidden. Even the scholars talked about having these utensils at home, but not with the intention of using them, just keeping them. You know how some people say maybe one day they can smash them and sell them. Can they just keep them at home, store them? The scholars held two opinions regarding this matter. Some said if they are not using them, they are allowed to keep them. But if they are using them, that's forbidden. Some scholars said regardless whether they're going to use them or not, it's forbidden. It's haram in both cases to have such type of utensils that are made of gold and silver. Now, then he talked about something important. Because some men might wear clothes, part of which is silk, and the other part is something else. Could be cotton, could be linen, that's a type of fabric as well. So they are mixed, silk and something else. Can men wear them? We said women are allowed to wear silk. What about men? Can they wear clothes, part of which is silk and the other part is cotton or linen? The scholars gave this consideration. If the silk is not dominant, then they are allowed. Then they are allowed. They might have, you know, sometimes patches, let us say clothes, and they have some patches on it. Can they have patches made of silk? They said as long as it's not more than the width of four fingers. So it will be noticeable then. And they said, you know, for the slaves, they might have a portion at the end made of silk. For the collar, they make a portion made of silk. Yeah, if it is within the norm, then it is not forbidden. Talk about men here. What about if it's 50-50? It's allowed for men to wear them. 50-50. And here the scholar said the consideration is by weight. So they check the weight of the silk and the weight of the other fabric. If the weight of the silk is dominant, then it is forbidden. But if it's not, it's not forbidden then. Umar radiallahu anhu, as narrated by Imam Muslim, said the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade men to wear silk except what is equivalent to 1, 2, 3, or 4 fingers. That's when they have, as we mentioned, let us say it's within the clothes, it doesn't go more than the width of four fingers when they are together. Now, the last thing we'd like to mention as well about the anklets ladies wear, and they ask about this as well. Is it permissible for them to wear it that is made of gold? It is permissible as long as it doesn't reach a stage what it is classified as too much, and this is exaggeration, and a type of showing off, and that's 200 misqal or dinar. 200 dinar, and that will be approximately 850 grams.

الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده تعالى على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكبل الناس عملًا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به. أما بعد، أحبابنا الكرام، الحديث 51. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. فهذا الحديث يا أحبابنا معناه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون، أي ستحصل، بعدي، أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بمدة كما يومئ إليه السين في قوله ستكون. أثرة، يقول الأزهري: الأثرة هو الاستئثار، أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم، يعني في إعطاء نصيبه من الفيء. وقال العيني: أي استبداد واختصاص بالأموال فيما حقه الاشتراك. المراد يا أحبابنا أن مناصب وأموال هذه الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها يستأثر بها أناس غير أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهم يكونون ليسوا أهلا لها. هذا فيه إشارة إلى ظهور الفتن وإلى انتشارها. قوله صلى الله عليه وسلم: وأمور، أي وستكون أمور أخرى من أمور الدين تنكرونها، وهذا يدل على انتشار الفتن والمعاصي والمنكرات بعده صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بذلك. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا، أي أن نفعل إذا وقع ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، أي تعطون الشيء الذي أوجبه الله عليكم من بذل المال الواجب في الزكاة والنفس في الخروج إلى الجهاد. وقيل المراد بالحق السمع والطاعة للأئمة ولا يخرج عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتسألون الله عز وجل أن يوفي الحق الذي لكم من الغنيمة والفيء ونحوهما، ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقكم، بل وفوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وحقوق الدين، وكلوا أمركم إلى الله تعالى. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعوة إلى التزام الجماعة مع وجود الفتن والمعاصي والمنكرات وانتشارها. يقول النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكرراً، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع،
بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. يقول ابن علان: وفي الحديث الصبر على المقدور، والرضا بالقضاء حلوه ومره، والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. وفيه إشارة إلى الصبر على الحق والثبات على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا مع انتشار الفتن والمفاسد والبعد عن دين الله عز وجل. ولذلك يا أحبابنا أورده النووي في باب الصبر، واستدل به جماعة من الفقهاء على بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالثبات على منهج النبوة، ولا سيما في العقيدة والأحكام. ويبين هذا ما جاء في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة. فقد روى البيهقي عن يسير بن عمرو قال: خرجنا مع ابن مسعود فقلنا له: أوصنا. قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وروى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة يا أحبابنا التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي الجمهور، وجمهور المسلمين اليوم في العقيدة هم الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء اليوم مئات الملايين من المسلمين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة، أي المكان الذي هو وسط الجنة، أي المكان الأحسن. الجنة يا أحبابنا لها أطراف تلي سورها، الوسط أفضلها، وله أعلى أفضل من غيره. وروى الحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فقد أوصانا يا أحبابنا الشرع الحنيف بالتزام ما عليه جماعة المسلمين، وحذر من مخالفتهم، فإن في المخالفة لهم هلاكا وضلالا مبينا. فينبغي على مريد رضا الله وسلامة دينه أن يعرف ما كان عليه سلف هذه الأمة في العقيدة والأحكام فيلتزمه. وبهذا أوصى الصحابة أيضا. فقد روى الدارمي عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع، أي فعل البدع المخالفة للشرع، وإياكم والتنطع. والمتنطعون هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم. هذا مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق سواء كان قولا وفعلا. وإياكم والتعمق، أي التعمق في البدع على الوجه المخالف للصواب.
وليس المراد يا أحبابنا ذم الزيادة في طلب العلم الشرعي، لا، فإن ذلك ممدوح كما أثبت ذلك كتاب الله تعالى، حيث قال سبحانه وتعالى لنبيه: وقل رب زدني علما. وعليكم، قال ابن مسعود، وعليكم بالعتيق. والأمر العتيق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة وسلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى كالأئمة الأربعة ومن سار على دربهم من ألوف الحفاظ والفقهاء من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة وغيرهم. وكل هؤلاء يا أحبابنا كانوا على عقيدة واحدة ولو اختلفوا في الفروع والأحكام الفقهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع الجماعة، فهذه الأمة تكون على تلك العقيدة، لكن يوجد فرق انحرفوا عنها، فهؤلاء الذين انحرفوا هم هالكون. في أصل العقيدة من كان على عقيدة الصحابة ولم ينحرف عنها فهو على خير، ولو كان مقصرا في العبادات فهو أفضل من الذي هو صورة جاد في العبادة مجتهد وهو على غير تلك الطريقة في العقيدة. فلا تزال فرقة باقية على عقيدة الرسول والصحابة إلى يوم القيامة في هذه الأمة، والويل ثم الويل لمن انحرف. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. فذكر في الستة من ترك سنته وفارق الجماعة، أي ترك ما كان عليه أصحابه من الاعتقاد وانحرف عنهم إلى غير ما كانوا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: والتارك لسنتي المفارق للجماعة. سنة الرسول أي الاعتقاد الذي كان عليه، هو علمه الصحابة ليعلموا غيرهم وغيرهم حتى إلى نهاية الدنيا يا أحبابنا. أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم، الفرقة الناجية. وقد حدث بعد 260 للهجرة انتشار بدعة المعتزلة والمشبهة وغيرهما، فقيض الله إمامين جليلين، أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه المتوفى سنة 324 هجري، وأبا منصور الماتريدي المتوفى سنة 333 هجري رضي الله عنهما. ماذا فعل هذان العالمان الجليلان؟ قاما بإيضاح عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول والصحابة ومن تبعهم بإيراد أدلة نقلية وعقلية مع رد شبه المعتزلة والمشبهة وغيرهما، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. يقول الإمام البيهقي: إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لم يحدث في دين الله حدثا، ولم يأتي فيه ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة وشرح وتبيين. وذكر العز بن عبد السلام أن عقيدة الأشعري أجمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة. ويقول تاج الدين السبكي: وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة في العقائد يد واحدة، كلهم على رأي أهل السنة والجماعة، يدينون لله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. ثم يقول: وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة. يقول الحافظ مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين في الفصل الثاني: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. يقول الفقيه الحنفي بن عابدين في حاشيته: أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، وهذا هو دين الله الذي كان عليه السلف الصالح وتلقاه عنهم الخلف الصالح، وطريقة الأشعري والماتريدي في أصول العقائد متحدة.
فالمذهب الحق الذي كان عليه السلف الصالح هو ما عليه الأشعرية والماتريدية وهم مئات الملايين من المسلمين، فكيف يكون هؤلاء السواد الأعظم على ضلال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكون شرذمة على الحق. والصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جمهور أمته لا يضلون، وذلك من خصائص هذه الأمة، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وعند ابن ماجه زيادة: فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. ويقوي هذا الحديث الحديث الموقوف على أبي مسعود البدري: وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن. والحديث الموقوف على عبد الله بن مسعود وهو أيضا ثابت عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. قال الحافظ ابن حجر: هذا موقوف حسن. وعقيدة الأشاعرة والماتريدية رحمه الله تعالى، التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة كل الأمة الإسلامية سلفا وخلفا، وهي المرجع الذي تعرض عليه عقائد الناس، فمن خالفها أو كذبها لا يكون من المسلمين، وهي ميزان الحق الذي يكشف زيف الباطل وزيغه. فكان لابد من هذا البيان المهم لخصوص الغرض وعموم النفع، وهي قولهم: نصرهم الله وأعلى رايتهم. اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره، العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى، وله العز والبقاء، وله الحكم والقضاء، وله الأسماء الحسنى، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان، ولا أين كان، ولا كيف كان، ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان، ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يلحقه وهم، ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن نقول يا أحبابنا، جازمين، معتقدين، صادقين، مخلصين، بأننا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
الذي لم يتخذ صاحبة وليس له والد ولا والدة، الأول القديم الذي لا يشبه مخلوقاته بوجه من الوجوه، لا شبيه ولا نظير له، ولا وزير ولا مشير له، ولا معين ولا آمر له، ولا ضد ولا مغالب ولا مكره له، ولا ند ولا مثل له، ولا صورة ولا أعضاء ولا جوارح ولا أدوات ولا أركان له، ولا كيفية ولا كمية صغيرة ولا كبيرة له، فلا حجم له ولا مقدار ولا مقياس ولا مساحة ولا مسافة له، ولا امتداد ولا اتساع له، ولا جهة ولا حيز له، ولا أين ولا مكان له، كان الله ولا مكان، وهو الآن بلا مكان، على ما عليه كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وكل ما دخل في الوجود من أجسام وأجرام وأعمال وحركات وسكنات ونوايا وخواطر وحياة وموت وصحة ومرض ولذة وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإنس والجن والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في السهول والجبال والقفار، فهو بخلق الله وبتقديره وبعلمه الأزلي، فالإنس والجن والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئا من أعمالهم، وهم وأعمالهم خلق لله عز وجل. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومن كذب بالقدر فقد كفر. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وغوثنا ووسيلتنا ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، من أرسله الله رحمة للعالمين، جاء بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، قمرا وهاجا وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فعلم وأرشد ونصح وهدى إلى طريق الحق والجنة، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشر المبشرين بالجنة الأتقياء البررة، وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات النقيات، وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء، وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين. نسأل الله أن يثبتنا على ما عليه جماعة المسلمين، وأن يجنبنا الشذوذ عنهم، ولله الفضل والمنة أن هدانا لهذا الحق الذي عليه الأشاعرة والماتريدية وكل الأمة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين. انتهى يا أحبابنا الحديث 51، ننتقل للكلام على الحديث 52. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال أي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. راوي هذا الحديث يا أحبابنا أسيد بن حضير، وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة. هذا الراوي أسيد بن حضير هو من أئمة الصحابة ومن كبار الصحابة،
وهو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري بن نافع بن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل الإمام أبو يحيى وقيل أبو عتيك، وكان يكنى أيضا أبا الحضير الأنصاري الأوسي الأشهلي. وكان أسيد بن الحضير بعد أبيه شريفا في قومه في الجاهلية وفي الإسلام، يعد من عقلائهم وذوي رأيهم، وكان يكتب بالعربية في الجاهلية، وكانت الكتابة في العربي قليلة، وكان يحسن العوم والرمية، لذلك كان يسمى من كانت هذه خصاله في الجاهلية كان يسمى الكامل، وكانت قد اجتمعت في أسيد هذه الخصال. أسلم رضي الله عنه قديما، كان إسلام أسيد ابن الحضير وسعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير العبدري في يوم واحد، سبق أسيد سعدا في الإسلام بساعة، وكان مصعب بن عمير قد قدم المدينة قبل 70 أصحاب العقبة الآخرة، يدعو الناس إلى الإسلام ويعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، كان هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد أسيد العقبة الآخرة مع 70 من الأنصار في روايتهم جميعا، وكان أحد النقباء 12، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أسيد ابن الحضير وزيد بن حارثة، ولم يشهد أسيد بدرا وتخلف هو وغيره من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النقباء وغيرهم عن بدر، ولم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى بها كيدا ولا قتالا، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه يتعرضون لعير قريش حين رجعت من الشام، فبلغ أهل العير ذلك فبعثوا إلى مكة من يخبر قريشا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وساحلوا يعني سلكوا طريق الساحل بالعير فأفلتت، وخرج نفير قريش من مكة يمنعون عيرهم، فالتقوا هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه على غير موعد ببدر. لقي أسيد بن الحضير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من بدر فقال له: الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك يا رسول الله، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها العير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. وكان أسيد يعد من عقلاء الأشراف وذوي الرأي، وله رواية أحاديث روت عنه عائشة وكعب بن مالك وغيرهم، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، اتفق منها البخاري ومسلم على حديث واحد وهو هذا، وانفرد البخاري عنه بحديث آخر أخرجه تعليقا. قدم أسيد الجابية مع عمر وكان مقدما على ربع الأنصار، وشهد أسيد أحدا وجرح يومئذ 7 جراحات، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف بعض الناس، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من علية أصحابه. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أسيد بن حضير. أخرجه الترمذي. وروي عن أنس بن مالك قال: كان أسيد بن الحضير وعباد بن بشر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فتحدثا عنده حتى إذا خرجا أضاءت لهما عصا أحدهما، أي كرامة لهما يا أحبابنا، هذا يدل على أنهم أولياء، فمشيا في ضوئها، فلما تفرقا يعني فلما تفرق لهما الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه فمشى في ضوئها، وهذا يدل على صلاحهم وعلى تقواهم. وروي أن أسيدا كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فعنه رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أسيد يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله كنت أقرأ في سورة البقرة فسمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرس انطلق،
قال فقال له النبي: اقرأ يا أبا عتيك. قال فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض، فما استطعت أن أمضي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. توفي رضي الله عنه وأرضاه في شعبان سنة 20، فحمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى عليه ووضعه بالبقيع. أما شرحنا لهذا الحديث فعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه، في رواية لهذا الحديث أخرجها الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم التيمي إلى أسيد بن حضير، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيتين من الأنصار، فأمر لكل بيت بوسق من تمر وشطر من شعير. فقال أسيد: يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا. فقال عليه الصلاة

0: عرض تستعملني أي تجعلني عاملا على الصدقة أو على بلد كما استعملت فلانا. يقول ابن حجر في شرح الموضع: لم أقف على اسمه هذا فلان، لكن ذكرت في المقدمة أن السائل أسيد بن حضير والمستعمل عمرو بن العاص، ولا أدري الآن، يقول ابن حجر، من أين نقلته. ويقول ابن علان: هو عمرو بن العاص. فقال، أي الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم أي يا معشر الأنصار ستلقون بعدي أثره. وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم فيختصون دونهم بالأموال، وكان الأمر كما وصف صلى الله عليه وسلم، وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية، فوقع كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا على استئثارهم عليكم بما تستحقونه حتى تلقوني على الحوض، أي إلى الموت الكائن بعد البعث منه لقاؤهم له على الحوض. يقول ابن علان: فإن قلت ما وجه المناسبة بين قوله إنكم ستلقون وما سأله من العمل؟ قلت، أي ابن علان يقول: لعله أن من شأن العامل الاستئثار إلا من عصمه الله، فأشفق عليه من أن يقع فيما يقع فيه بعض من يأتي بعده من الملوك فيستأثر على ذوي الحقوق ويمنعهم منه، وهذا من جملة معجزاته، فقد وقع كما أخبر. وفي الحديث إيماء إلى أن الخلافة بعده لا تكون في الأنصار، وقد أوصى عليهم. وفي الحديث إثبات الحوض، وأنه يجب الإيمان بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعطاه في الآخرة كما يعطى كل نبي حوضا، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط، فلنبينا حوض ترده أمته فقط ولا ترده أمم غيره، طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، آنيته كعدد نجوم السماء، وشرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. فيكون شراب المؤمنين بعد ذلك يا أحبابي في الجنة تلذذا لا ظمأ، يتناول الشراب من ذلك الحوض المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويمنع ويحرم من الشرب من الحوض الكفار الذين خرجوا من الدنيا كافرين بربهم، فهم في الآخرة من النعيم محرومون، وعن ورود الحوض ممنوعون، وفي جهنم مستقرون، فلا رحمة لهم بل في العذاب الشديد يتقلبون، وهم كما أخبر ربهم: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أسأل الله أن يجيرنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتونة

0: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش من
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنتناول اليوم إن شاء الله سورة الكوثر بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. سمحت الشيخ فواز عبود، لو تتفضل. الله يبارك فيك.
1: أكرمكم الله، جزاكم الله تعالى خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. بارك الله فيك سماحة الشيخ. إذا ممكن شيخ نبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى من هذه السورة، بعد أن نذكر لهم إذا هذه السورة مكية أو مدنية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. هذه السورة أحبابنا الكرام في قول ابن عباس هي مكية، يعني المراد كما بينا في السابق مكية معناها أنها نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما زال في مكة. وفي قول مجاهد هي مدنية، يعني على قوله أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال بعد هجرته من مكة إلى المدينة. وهي كما يعني تعرفون وهو يعني ثابت في المصحف أنها ثلاث آيات.
0: Saudi listeners, barakallahu fik, Sheikh Fawaz. We were just explaining that today's episode, inshallah, will be about Surah Al-Kawthar. And when we asked the Sheikh, may Allah bless him, whether this surah is Makkiyan or Madaniyan, he explained to us that according to Ibn Abbas, this surah is Makkiyan, which means that it came down to the Prophet sallallahu alayhi wasallam whilst he was in Mecca, so during that period of time of 13 years that he was in Mecca. And other scholars like Mujahid said that it's Madaniyan, which means that this surah came down to the Prophet sallallahu alayhi wasallam whilst he was in Medina in the last 10 years of his life. And Sheikh also mentioned that this surah is comprised of three verses. Barakallahu fi sma'at Sheikh.
1: هلا بالنسبة للأحكام التي وردت في الآية الأولى،
0: نعم.
1: إنا أعطيناك الكوثر. في عنا في الكلمة الأولى نون مشددة، وحكم النون المشددة أنها تغن دائما،
0: نعم.
1: كما قال بعض من ألف في التجويد: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. يعني يجب إظهار غنة النون وغنة الميم حال تشديدهما. لما بتكون النون مشددة ولما بيكون الميم مشددة يجب إظهار غنتهما، وهي بتكون في أقوى حالاتها. أقوى حالات الغنة لما بيكون هذا الحرف الذي هو حرف أغن في حال التشديد، سواء كان ميما مشددة أو نونا مشددة. فإذا هون يجب إظهار غنة النون لأنها مشددة. يأتي بعد ذلك عنا حرف مد وهو الألف. الألف هو حرف مد، أتى بعده همزة. هذا المد بيكون عنا سبب زائد، يعني هذا يعد من المد الفرعي. ليش يعد من المد الفرعي؟ لأنه أتى بعد الألف همزة. هل هذا المد الفرعي منه ما هو جائز منه ما هو واجب؟ إذا كانت التقى حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة بيكون واجب، وإذا التقى حرف المد، إذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في أول الكلمة التي بعدها، بيكون هذا المد جائز، بيكون هذا النوع من المد مدا جائزا، بيكون هذا النوع من المد مد جائز وبيسموه منفصل، كما هو الحال هنا في عنا الألف إنا في كلمة إنا، والهمزة أتت في أول الكلمة التي بعدها يعني كلمة أعطيناك، فإذا المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فهذا المد يكون مد فرعي لكنه ضمن المد بسموه مد جائز، كما قال بعض العلماء وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة، وهذا المنفصل بسموه مد منفصل لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، وبسموه لأجل ذلك يسمونه جائز، لأن بعض العلماء يقتصر فيه على الحركتين وبعض العلماء يزيد على الحركتين إلى 4 حركات وبعضهم يزيد إلى 6 حركات حتى، نعم. يعني يصل به المد إلى 6 حركات وبعضهم إلى 4 حركات كما هو عند عاصم، أنه هذا عنده بسموه التوسط، وكذلك يوجد يعني وجه عند حفص بأنه كمان يقصر فيه يعني يؤتى فقط بالحركتين. نعم.
0: So the listeners, Sheikh Fawaz was just explaining some of the rules of the recitation in the first verse, and he started off by focusing on the noon al-mushaddada, where over here we have a ghunna, and you must give it 2 harakat because there's a shadda on the noon, and the same if it was a meem. And then afterwards the Sheikh explained that on the alif for inna there is a mad munfasil because the hamza is in a separate word, in the word that comes after the mad, and therefore the scholars said over here that it's mad jaiz, a permissible mad, and you give it either 2 harakat or 4 harakat or 6 harakat, and some sayings for hafs is that you only give it 2 harakat.
1: But there is wajah according to Imam, as I said, hafs, that you can do it only 2 harakat.
0: And just to explain to our dear listeners, Sheikh, when you talk about Hafs, no. all of these scholars of Quranic recitation, we know there are 14 no. Schools.
1: No.
0: Can you please just elaborate a bit on that so our dear listeners can benefit about these different names of scholars that no. we're talking about?
1: There are 7 types of qira'at. They call it al-qira'at al-mutawatira.
0: No.
1: And then there is another 3 called al-qira'at al-mashhura.
0: No.
1: So we have the qira'at al-mutawatira, the 3 ones, they call it al-mutawatira. And Imam al-Shatibi, he authored a book about those qurra and their types of recitation. Each of them has 2 narrators. So when we say 7, is we're talking about 7 mashayikh from each, yani 7 qurra. For each there are 2 narrators. Then you would end up having 14.
0: So you said, Sheikh, 7 mutawatir and 3 mashhur.
1: And then 3 mashhurat. No. Yani also for each of them, there is also 2 narrators. Mm. So that would make it altogether around the 20. So we have the 14 but with the narrators.
0: No.
1: And then we have the 6 of the mashhura, due to the also 2 narration for each.
0: Mm.
1: And there are another one, they call it 4 qira'a shadha. But the qurra, yani they don't read, yani they don't use it for recitation. It is used for something else, but not for recitation.
0: And when we say mutawatir, that means, yani nuqil, it came from a group, from another group, from another group, all large, the way back with a chain of narration, large. A large group to the Prophet ﷺ. So it's a very high rank, the mutawatir rank. And then the mashhur rank means it's famous, but not at that same classification as mutawatir. Subhanallah. Barakallahu fiqh, Sheikh. Sheikh, is it ممكن ننقل الحكم الموجود بالكلمة التي
1: بعد نحن سبحانallah استفيعنا بس لأنه طولنا شوي على مد المنفصل فبعد ما أكملنا الكلام على بقية الأحكام الواردة فيها، فعنا الياء الساكنة مفتوح ما قبلها بيكون هون الياء حكمها أنها لين، حرف لين. ثم عندنا كمان بعد ذلك الكوثر، واو ساكنة مفتوح ما قبلها كمان حكمها أنها حرف لين في هون. فعندنا الياء والواو إن سكنتا وانفتح ما قبلهما بيكون حكمهما أنهما حرف لين، بسمون حرف لين. هلأ في عنا في بعد ذلك عنا الراء، والراء هون في حال الوقف تسكن، فهل هنا ترقق أم تفخم؟ ينظر إلى الحرف، لحركة الحرف الذي قبلها. إن كان الذي قبلها مفتوح تفخم وكما هو الحال هنا. فإذا هون عندي راء ساكنة لأجل الوقف، ما بعدها حرف مفتوح، فإذا تفخم الراء في هذه الحالة فتنطق على هذا النحو الكوثر، الكوثر بتفخيم الراء لأنها ساكنة لأجل الوقف، مفتوح ما قبلها، سكنت لأجل الوقف وما قبلها مفتوح فهي تفخم.
0: كمان حرف الثاء شيخ سبحان الله،
1: والثاء مهم الكلام على، بارك الله فيك. الثاء كتير كتير مهم الكلام على، كتير من الناس لا يميز بين الثاء والسين. يعني عنده الثاء والسين كلاهما كأنه سين، ما في عنده، لا يميزون بينهما. وهذا الأمر لابد من التنبيه على الثاء وحرف لثوي، لابد من أن يضع الإنسان طرف لسانه على شيء على يعني من تحت الثنايا العليا، طرف يعني شيء قليل من لسانه تحت الثنايا العليا حتى يأتي بهذا الحرف الثاء، ولا أن ينطق به كالسين. السين هو حرف، حرف غير الثاء، والثاء هو حرف غير السين. لما بيكون الكلمة في القرآن بالثاء لابد أن تنطقها، أن تأتي بها بالثاء، أن تنطقها بالثاء، وإن كانت بالسين تأتي بها بالسين، ولا تخلط بينهما. والله تعالى أعلم.
0: سبحان الله. So the listeners, Sheikh Fawaz then began to explain the rules of recitation in this verse for the second and third word, أعطيناك. And he mentioned over here that because the ya has a sukun on it and before it there is a letter that has a fatha on it, this is harfulin. So you give it again, for instance, two harakat. And then for the following word, al-kawthar, the waw also has a sukun on it and the letter that is before it has a fatha. So again, it's harfulin. And Sheikh also mentioned the importance of harf al-tha, the letter tha, because it's harf lathawi. So you must not mistake it with a sin. You must make sure that you pronounce it from the upper portion of your front teeth. And then Sheikh also mentioned the ra over here. As you can see in the rasm of the Quran, there's a fatha on the ra, but because we are stopping on this ra, for instance, if we are reciting and stopping at the end of each verse, then there's a sukun. And in order to determine whether there's a harf tafkhim or tarqiq for this particular letter, ra, you look at the letter that is before it, and because it has a fatha on it, then you give tafkhim for the ra in this instance. Barakallahu fiqh, samahat al-shaykh, law tatafadalu wa tubayyan li mustama'in al-kiram ba'd al-ma'ani allati waradat fi hadhihi al-ayah.
1: الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر. الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر. وما هو الكوثر؟ هو نهر، هو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه، كما روى مسلم وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا لما ضحكت؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. وقال هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد كواكب السماء يخترج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكما تبين من هذا الحديث أن الكوثر هو نهر أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. So the listeners, the Sheikh was explaining the meaning of the first verse of Surah Al-Kawthar, and he said that the meaning is certainly Allah has given you, O Muhammad, the river of Al-Kawthar. And Imam Muslim and Ahmad narrated from the root of Anas ibn Malik that he said, the Prophet sallallahu alayhi wasallam seemingly took a nap, and then he raised his head smiling. When we asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam about the reason of his smile, he said to them, a surah was just revealed to me. And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam recited Surah Al-Kawthar until the end. Then he asked, do you know what Al-Kawthar is? We said, Allah and His Messenger know best. And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means? Certainly, it is a river. My Lord, the Mighty and Glorified, has given it to me in paradise. At this river, there is plenty of goodness. My nation will come to it on Judgment Day. Its cups are numerous, like the number of the sky's stars. Some of them fumble and are prevented from drinking. So I would say, my Lord, he is from my nation. I would be told, you do not know what they have innovated after you. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
1: Al-Bukhari also narrated from the Imam Al-Bukhari rahimahullah, روى من طريق أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه شك الراوي مسك أذفر.
0: Subhanallah. So the Sheikh was also explaining a further narration, and this narration, subhanallah, is from Al-Bukhari. Al-Bukhari narrated from the root of Anas that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means? As I was walking in paradise, I came across a river having banks with carved jewels. I said, what is this, O Jibreel? Jibreel said, this is the Kawthar that your Lord has given you. Its fragrance or its clay is musk of sharp fragrance. And over here, the doubt is from the narrator, subhanallah.
1: كمان سيد عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت رضي الله عنها هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم من جهل قدره هتك ستره. كل هذا يؤيد على أن المراد بالكوثر هنا النهر الذي أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرمه به.
0: Subhanallah, the Sheikh further explained that when Our Lady Aisha was asked about the meaning of the saying of Allah Azza wa Jal in the first verse of Surah Al-Kawthar, Aisha replied and said, Al-Kawthar is a river that was given to your Prophet sallallahu alayhi wasallam. Its banks are of carved jewels and its cups are as enormous as the stars. The one who does not know its status will not be covered by its benefit. And dear listeners, all of these sayings that we are discussing in this episode are proof that Al-Kawthar was given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to glorify his status. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. فضيلة الشيخ لو بنبين لمستمعين الكرام عن هذا النهر الكوثر من أين يأتي هل يشرب منه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة
1: هل هو هناك شيء يقال له الحوض
0: نعم
1: ينصب منه من ماء الجنة
0: نعم
1: يعني من من من من ماء الجنة هناك نهر في الجنة يصب في هذا الحوض يصب في هذا الحوض ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته لكن أكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا إنما لما يدخل الجنة هو يشرب المؤمن في الجنة يشرب لكن لا يشرب لأجل العطش إنما يشرب تلذذا بما أعده الله تعالى له من النعيم يعني يتلذذ بالشراب الذي أعده الله له في الجنة لكن لا يشرب لأجل العطش لأنه لما شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة بعد ذلك لا يصيبه عطش
0: سبحان الله بيشربوا قبل ما يفوتوا على الجنة
1: وهذا الحوض يكون كذلك بعد أن يعبروا الصراط يعني يعبرون الصراط قبل أن يدخلوا الجنة يمرون على الحوض والنبي هو يكون فرطنا على الحوض يعني هو الذي يسبقنا صلى الله عليه وسلم إلى الحوض سبحان الله
0: So the listeners, Al-Sheikh was explaining when I asked about the Kawthar and its location and at what stage do the believers drink from it after they cross the Sirat and before they enter paradise. The Sheikh explained to us that the Kawthar is a river that flows throughout paradise and then it exits from paradise by way of two drain pipes, subhanAllah. That water flows from those pipes and pours into a basin which the Sheikh said is Al-Hawd. And it's mentioned that one is obligated to believe in the basin, which is a massive body of water, similar to a sea, in which Allah Azza wa Jal prepared a drink for the occupants and in paradise, just like he must believe in the scales of justice, the presentation of the deeds, and other essential matters that are confirmed from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Sheikh also mentioned that, in fact, every single prophet has a basin for his nation. And our Prophet's basin, sallallahu alayhi wasallam, is the largest basin among all of the basins for the other prophets. And the people of his nation, they drink from the basin. And after they drink from it, they will never feel thirsty again. And when they drink in paradise, after they have, of course, drank from the basin, they drink out of pleasure. Not out of need or out of thirst or otherwise. And the Sheikh also confirmed, as we mentioned earlier, that the believers of the nation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they will drink from the Hawd after they cross the Sirat, the bridge to paradise, and before they enter paradise, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam would be leading the way for them. سمحت الشيخ لو بننتقل لمستمعين الكرام إلى الآية الثانية ونبين لهم بعض أحكام التجويد لهذه الآية
1: الله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر هون المراد فصل لربك يعني فصل لربك صلاة العيد
0: نعم
1: وقيل أنها صلاة الصبح بمزدلفة يعني صلي صلاة الصبح بمزدلفة وقيل أنها الصلوات الخمس يعني مش بالتخصيص صلاة الصبح فصلي لربك وانحر هون معناته انحر البدن انحر البدن والذبائح يعني والبدن جمع بدن وهي الإبل وهي خيار أموال العرب وتصدق على المحاويج، خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون كما جاء ذلك في السورة التي قبلها.
0: Subhanallah. So the listeners, the Sheikh was explaining that the meaning of this verse is literally, so pray for the sake of your Lord and slaughter as a sacrifice. And the exact meaning is for this particular verse, فصلي, it refers to the prayer of Eid. And the Sheikh also mentioned that scholars said that it can also mean the Subah prayer in Muzdalifah, and also the five daily prayers. So in this ayah, it means pray the Eid prayer and slaughter camels on that day as a sacrifice to your Lord. And subhanAllah, Sheikh mentioned that the reason why camels were specified over here for the Nahr is because the camels are a very precious commodity to the Arabs at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Muslims were ordered to slaughter them and offer their meat in charity to the needy Muslims. And this practice was contrary to the practice of those who did not enjoin feeding the needy. And of course, there are other meanings said about the verse also. سمحت الشيخ لو نبين لمستمعين الكرام بعض أحكام التجويد لهذه الآية.
1: الله تعالى يقول فصل لربك وانحر. الصاد أكيد لابد أن نميزها عن السين وإلا بتغير المعنى. يعني لابد أن نقول فصل. الصاد صحيح مخرجها من مخرج السين، لكن الصفات التي في الصاد غير الصفات التي في السين. يعني اللي بيميز حرف الصاد عن حرف السين هو الصفات. من صفات السين الانفتاح، من صفات السين الاستفال، اللسان يستفل عن الحنك الأعلى إلى الأسفل. أما الصاد فيها الاستعلاء، يعني يستعلي اللسان إلى الحنك الأعلى، وفيه كمان صفة الإطباق. الإطباق بمعنى أن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى. فهذه الصفات بتميزها عن شو؟ عن الصفات التي صحيح، عن الصفات التي هي في السين. صحيح أنه في صفات هي تتفق مع السين، يعني مثلا الهمس، الصاد فيه همس والسين فيه همس، كلاهما من حروف الهمس. يعني حروف الهمس مجموعة في قول القراء، فحثه شخص سكت، فالصاد موجودة والسين موجودة. كمان بتتفق مع السين، كلاهما يتفق، يعني أنه كلاهما فيه صفير، يعني من حروف الصفير. الصاد من حروف الصفير والسين من حروف الصفير، لكن مثل ما بينا أنه كمان فيه صفات تختلف عن يعني تختلف فيه الصاد عن السين، منها الانفتاح ومنها الاستفال الذي هو في السين، ضده اللي هو إطباق والذي هو استفال. فإذا بدنا نميزها. فإذا كلمة، إذا لو قرأ الإنسان بالسين بده تصير فسلي، يعني الأمر بالتسلية. أما هون فيه الأمر بشو؟ الأمر بالصلاة. فصلي لابد أن يأتي لذلك بالصاد من مخرجها ويميزها عن السين. الأمر الثاني اللي هو مهم، أن نمد اللام، لأنه كذلك لو مددت اللام فقلت فصلي بالمد لبصير هون الخطاب للأنثى، وهذا الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان كمان بده يحرص على لا يمد اللام هون، فدغري بيوصلها بالتي بعدها. فصلي لربك، الراء في كلمة ربك مفتوحة، لابد من تفخيمها، لأن الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، وإن كانت مكسورة ترقق. لربك وانحر، عندنا نون ساكنة أتى بعدها الحاء، والحاء من حروف الحلق، فإذا هي من حروف الإظهار بالنسبة للنون. فإذا لابد من إظهار النون عند الحاء. شو يعني إظهار النون عند الحاء؟ يعني لابد من إخراج النون من مخرجها من غير غنة. بيرجع بيجي عنا الراء، والراء هون ساكنة وسكونها أصلي. هلأ منفخم أم الرقيق؟ لأن الراء هي بين حالة الترقيق وحالة التفخيم، يعني إذا كان توفرت شروط التفخيم نفخم، وإن كانت توفرت شروط الترقيق نرقيق. طيب هلأ هون شو المتوفر؟ منطلع أنه هيدي الراء ساكنة، السكون ما بيدلنا على أنها مفخمة أو مرققة. إذا كانت ساكنة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، إذا كان حركة الحرف الذي قبلها مفتوح أو مضموم بتكون الراء هون الساكنة مفخمة. فلو نظرنا منلاقي إلا الحرف الذي قبلها الحاء وعلى فتحة، فإذا الراء هون تكون في حالة التفخيم، فنقول وانحر، بس ما منفخم الحاء، نرقق الحاء لأنه من حروف الاستفال ويلزم من ذلك الترقيق، والراء هون بتكون في حالة التفخيم. وانحر.
0: بارك الله فيك شيخ. So the listeners, in explaining the rules of the recitation for the second verse, the Shaykh, may Allah subhanahu wa ta'ala raise his rank, said in the first word, فَصَلِّ, that حرف الصاد is من حروف الهمس, which are grouped together in the word فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. And the Shaykh said that you must be careful between the with differentiating the sad from the sin, because they're both from huruf at-tasfir, and we must ensure that we pronounce this word with the sad, otherwise it will change the meaning. Because if you pronounce it with the sin, then it becomes instead of giving an order for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to pray for the sake of his Lord, then it becomes in the meaning of at-tasliyah, which is sort of wasting time. So it completely changes the meaning, and you must be careful in pronouncing the correct letter in every single word of the Holy Quran. And then also at the end of this first word, there is a shadda on the lam, but the Shaykh said, don't extend or emphasize this so that it sounds like fasalli, because then if you apply the ya here, then it becomes an amr for the female. And we know that in this particular verse, this is an amr for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we move on to the next word, my dear listeners, li rabbika. Over here, again, with the ra, there's a fatha, so we know that the ra is mufakhama. And then we move on to the word wanhar. And the Shaykh explained over here that the ha is from huruf al halq, and you must ensure that because it's muraqqaqa, that you mention the ha with the tarqiq, and before it, there's a noon that is sakin. So that means over here, you must give adhar for the noon. You don't do any form of ghunna over here. One har. And then the ra at the end has a sukoon on it, so it doesn't have a haraka. So in order for you to determine whether the ra over here is mufakhama or muraqqaqa, you must look at the letter that is before it and the haraka that is on that letter which is before it. And in this case, the letter before it, the ha, has a fatha on it. So over here, we give the ra tafkhim. Barakallahu feek, samahat al-shaykh. Inshallah, benfeed mustama'ina al-kiram, ubnantil la-akhir ayah min hadhihi al-surah, unbayin lahum ahkam al-tilawa lihadhihi al-ayah.
1: الله تعالى يقول إن شانئك هو الأبتر. إن عنا النون مشددة كما مينا في أول السورة أن النون إذا كانت مشددة يجب إظهار غنتها، والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتين. إن شانئك، إن شانئك، هذا المراد بالغنة. بعدين عنا شانئك هو الأبتر، عنا الباء ساكنة، والباء إذا كانت ساكنة بتكون حرف مقلقل، وحروف القلقلة هي خمسة: قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. وهذه الحروف الخمسة إذا كانت ساكنة بيكون فيها صفة القلقلة، سواء كان السكون سكون أصلي أو سكون لأجل الوقف. هلأ إذا كانت في وسط الكلمة، يعني عند الوصل، يعني ليست عند الوقف، بتكون القلقلة فيها أضعف مما لو كانت عند الوقف. يعني قوة الباء مثلا في قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه أنا وقفت عليها وفيها قلقلة، بتكون القلقلة هنا أقوى من القلقلة في قوله تعالى الأبتر، لأنها في وسط الكلمة. وبرجع عنا موضوع الراء هون هي مضمومة لكن سكنت لأجل الوقف. طيب هون لما تسكن بتكون في حالة تفخيم أم الترقيق؟ مثل ما قلنا السكون ما بيعطيني إذا كانت في حالة الترقيق أو في حالة التفخيم، بدي أنظر على حركة الحرف الذي قبلها. إن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم شو بتكون؟ بتكون مفخمة. فالذي قبلها مفتوح، فإذا حكم الراء أنها مفخمة. الأبتر، لكن منأكد أنه تفخيم الراء لا يستدعي تفخيم التاء، فإذا الإنسان بده يحافظ على ترقيق التاء ثم تفخيم الراء الذي بعدها. والله تعالى أعلم.
0: So dear listeners, the Sheikh was explaining the rules of recitation for the last verse of this surah, and he started off by talking about the first word where there is a noon with a shadda on it. So over here there's a ghunna, inna, two harakat. And then he moved on to the last word, al-abtar, and he mentioned that on the ba there's a sukoon, and al-ba is from huruf al-qalqala, which are grouped, as in the huruf al-qalqala, are grouped into the words qutubu jadin. And he said as well that for the qalqala over here, because the ba with the sukoon is in the within the word, then you only give it a certain level of emphasis in terms of the qalqala. However, if the ba or any other letter from huruf al-qalqala was at the end of the word, like for instance in Surat al-Fil,
1: Surat al-Masad,
0: then you must
1: مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.
0: Then you must give the qalqala in this particular word more emphasis, because the ba is at the end, so you would say kasab to add more emphasis for the qalqala. And then at the end he spoke about, as we spoke about before, the ra. It's over here the ra is at the end of the word, so because naturally you'll be stopping on it, you apply a sukoon, and in order to determine whether it's mufakham or muraqqaq, we look at the letter before it. The letter before it has a fatha on it, therefore the ra in this instance is mufakham. بارك الله فيك سماحة الشيخ. لو نبين للمستمعين الكرام المعنى الذي ورد في هذه الآية.
1: إن شانئك هو الأبتر. ابن عباس يعني عبد الله ابن عباس، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس يلقب بحبر الأمة، وكذلك بترجمان القرآن. هو لما فسر قوله تعالى شانئك، قال شانئك يعني عدو، شانئك إن شانئك يعني إن عدوك، شانئك يعني عدوك. الأبتر هو الأبتر، يعني هو الذي منقطع عن كل خير. فإذا عدوك يا محمد، إن عدوك هو الذي منقطع عن كل خير. فهو هذا السبب أنه يعني بيقولوا من أسباب نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر، قالوا عن النبي المنبتر، من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة، قال أنتم خير منه والعياذ بالله تعالى، فنزلت إن شانئك هو الأبتر.
0: Subhanallah. So dear listeners, subhanallah, it's a very beautiful verse and so much meaning within just four words when you think about it. So the literal meaning for the last verse of this surah is surely your enemy, as in the enemy of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, is the one who shall be al-abtar, which means is the one who shall be deprived of all goodness. So any enemy of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that they will be deprived of all goodness, subhanallah. And Al-Bukhari said that Abdullah ibn Abbas mentioned that shani'aka over here is your enemy, as in the enemy of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and Al-Abtar is the one who is deprived of all goodness. And the Shaykh then went on to talk about a narration where Al-Bazzar and others reported with a sahih chain of a narration from the root of Ibn Abbas that he said that Ka'b ibn al-Ashraf came to Mecca and the people of Quraysh complained to him about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They said, Muhammad claims that he is better than us when we are those who tend to the pilgrims, who distribute drink to them, and we are the caretakers of the house possessing its keys. And what did Ka'b ibn al-Ashraf wal-Iyadu billah say? He said, you are better than him. That means he is saying to those people that they are better than Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal-Iyadu billah. So then Allah azza wa jal revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam this verse again to emphasize that any enemy of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will be deprived of all goodness. Subhanallah, and Allah knows best.
1: Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.
0: Barakallahu fiik samahat al-shaykh afattana bihadhi al-ma'lumat wa mustama'ina al-karam kaman akid istafadu min hadhi al-ma'lumat. Allah yaftah alaik wa yujzika kulla khayr shaykh.
1: Amin wa iyyakum akramakum Allah.
0: So our dear listeners, this is the end of yet another episode of the Hukm al-Din program, where we explain the rules of the recitation and the meanings of the verses within Surat Al-Kawthar from the chapter of Amma, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: أتويم إف إم سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
9: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت، تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا

مجلسنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في ذكر المقدمة التي كتبها الحافظ الفقيه النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، وهذا الكتاب المعروف بالأربعين النووية نسبة إلى مؤلفه الحافظ النووي من بلدة نوى الآن معدودة من سوريا. هذا الرجل الفاضل الحافظ من حفاظ الحديث والفقيه من فقهاء الشافعية جمع في هذا الكتاب 40 حديثا وزيادة قليلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي الكتاب بالأربعين النووية وهو مشهور بين طلبة العلم. هناك عدة كتب مؤلفوها جمعوا فيها 40 حديثا، ولكن هذا الكتاب الذي جمعه الحافظ النووي رحمه الله تعالى نال شهرة أكثر وذاع بين طلبة العلم أكثر من غيره من الكتب التي جمعت فيها هذه الأحاديث 40. وهذه الكتب التي جمعت في الأحاديث الشريفة في ذكر 40 حديث ليس كلها مترادفة، بعضها جمع في أصول الدين، بعضها جمع في الفقه، بعضها جمع في أبواب أخرى. الحافظ الفقيه النووي في هذا الكتاب رحمة الله تعالى عليه نوع، جمع فيه من الأصول ومن الفروع ومن الآداب ومن الأحكام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب الذي سنقرأ فيه من نسخة 40، هناك منه عدة نسخ مخطوطة وعدة نسخ مطبوعة. اخترنا نسخة مخطوطة كتبها أحد العلماء في الماضي وقرأها على الحافظ النووي بنفسه وهو تلميذه الحافظ ابن العطار، هذا من كبار المحدثين مشهور، كان في أيام النووي. أي سنة توفي النووي؟ 676 للهجرة، يعني مضى على وفاته زمان طويل. هذا الحافظ ابن العطار قرأ هذه المخطوطة على الحافظ النووي، وهذه النسخة وصلت إلينا من ذاك الوقت إلى هذا العصر بالسند المتصل، فتلقيناها عبر مشايخنا بأسانيدهم إلى الحافظ النووي، ومن الحافظ النووي بأسانيده إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أردنا أن نبين أن اعتمادنا على هذه النسخة المخطوطة التي اعتني بها. قد تجد بين النسخة التي نقرأ فيها وبعض النسخ المخطوطة أو المطبوعة شيء من الاختلاف، وكثير من هذه الاختلافات يسير، يعني شيء لا يضر، ولكن اعتمدنا هذه النسخة لأنها مضبوطة وتلقيناها مشافهة بأسانيد مشايخنا إلى الحافظ الفقيه النووي رحمة الله تعالى عليه. صاحب الهمة العالية الذي عنده في قلبه شغف وحب لطلب المزيد من العلم يثبت ويصبر إلى نهاية كتاب 40، فإذا أنهى كتاب 40 سماعا يأخذ الإجازة مع الأسانيد من أسانيد مشايخنا من أيامنا هذه إلى الحافظ النووي، مع الإجازة في هذا الكتاب حتى يرويه لغيره، حتى يعلمه لغيره من الناس، مع الإسناد المتصل إلى المؤلف رحمة الله تعالى عليه. صاحب الهمة العالية هو الذي واظب، لا يأتي مرة فقط بالشهر أو مرة كل شهرين، بواظب حتى ينهي هذا الكتاب. وإن شاء الله لن يكون يعني شرحنا لهذه الأحاديث

حديث شرحا مفصلا، لأنه ساعة الواحد بيطول، لكن هيكون شرح مختصر وجيز نفهم. إذا قرأنا هذه الأحاديث وحدنا نفهم معاني الكلمات التي قالها سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بالمقدمة التي كتبها الحافظ الفقيه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، قال بعدنا عم نقرأ نحن بالمقدمة: المخصوص صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ الكلم اسم جمع لكلمة، كما قال الرسول في الحديث: وأوتيت جوامع الكلم، أي الله تعالى أعطاه القدرة على الإتيان بعبارات قليلة بألفاظ كثيرة المعنى. هي عبارات قليلة لكن ألفاظها كثيرة المعنى، ألفاظها من حيث العدد قليل، أما اللفظ من حيث المعنى كثير. هذا معنى جوامع الكلم. جوامع الكلم، الله أعطاه القدرة على الإتيان بالعبارات القليلة، القليلة الألفاظ الكثيرة المعنى، من حيث اللفظ عددها قليل، أما من حيث المعنى فهي كثيرة المعنى كثيرا. المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. سماحة الدين يعني سهولة الدين ويسر الدين، كما قال الله في القرآن: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: إنما يريد الله بكم اليسر. وفي الحديث الشريف: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه السلام: إن هذا الدين يسر. صلوات الله وسلامه، صلوات الله يعني أنواع رحماته التي تزيد رسول الله رفعة وشرفا، وسلامه أي تسليم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى سائر النبيين وآل كل، أي الأقارب المسلمين أو الأتباع الصالحين وسائر الصالحين، وسائر عباد الله الصالحين. الصالحون جمع صالح، وهو الذي قام بحقوق الله وبحقوق العباد. أما بعد، هذه كل المقدمة اللي ذكرها مين؟ الحافظ النووي، من 300 سنة ولا أكثر؟ أكثر. أي سنة مات؟ 676، يعني من القرن السابع الهجري، من زمان. بعدنا عم نقرأ نحن بالمقدمة وما عم نطول فيها، عم نحل عباراتها. أما بعد، بيستعمل العلماء واللغة يعني الفصحاء في العربية إذا قالوا أما بعد يعني بعد ما تقدم، بعد أن ذكرنا أشياء نقول أما بعد، تسمى فصل الخطاب. فقد روينا، بصح أن تقول روينا، بصح أن تقول روينا، كلاهما صحيح. روينا بضم الراء وتشديد الواو المكسورة، يعني صيرنا رواة، جعلونا نروي. روينا معناه نحن نروي. فقد روينا، عنسمع شو الحافظ النووي عم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث النبوي الشريف، ثم بيرجع بيقول انه هذا الحديث ضعيف الاسناد ولكن في الفضائل يعمل به. يقول: فقد روينا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، الذي استشهد في الكوفه، كان خارجا لصلاه الفجر، جاء احد الخوارج فضربه على راسه بالسيف فقتله رضي الله عنه وارضاه. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين. أي سنة مات سيدنا علي؟ سنة
40 للهجرة عن 63. قديش كان عمره لما مات؟ لما استشهد 63. في أي سنة؟ سنة 40 للهجرة. عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أحد الصحابة الأكارم الذي توفي بالمدينة سنة 32، عن 64 أو 74 سنة. ومعاذ بن جبل وهو من الأنصار توفي في طاعون عمواس بالأردن سنة 18 عن 33 سنة. قديش عمره؟ مات بالطاعون، مات بالطاعون. وأبي الدرداء عويمر ابن عامر الأنصاري الذي توفي في أرض الشام سنة 32. وعبد الله ابن عمر، وابن عمر المقصود به هنا عبد الله، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما توفي بمكة المكرمة سنة 73. وابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي توفي بالطائف سنة 68 عن 70 سنة. وأنس بن مالك الأنصاري توفي بالبصرة. شوف نحن عم نذكر أسماء من الصحابة كانوا مع رسول الله، لكن بعضهم مات في الكوفة، بعضهم مات في مكة، بعضهم مات في الشام. شو كان عم يعملوا لما تركوا المدينة وراحوا؟ كانوا عم يتنزهوا ويشموا الهواء، ولا كانوا خرجوا في سبيل الله لنشر الإسلام؟ خرجوا في سبيل الله لنشر الإسلام. ما قالوا أهلنا وبلادنا وأملاكنا وأقربائنا وأصدقائنا في البلد كيف نتركهم هناك ما منعرف حدا؟ توكلوا على الله وسافروا، توكلوا على الله وسافروا. وأنس بن مالك الذي توفي بالبصرة سنة 92 بعد أن عمر أكثر من 100 سنة، عاش أكثر من 100 سنة لأن الرسول دعا له أن يطيل الله في حياته. وأبي هريرة الدوسي عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه مات سنة 57 أو 59 بالمدينة المنورة عن 87 سنة. وروي عنه ما يقرب من 5400 حديث. وأبي سعيد الخدري الأنصاري المتوفى سنة 74 عن 94 سنة رضي الله عنهم أجمعين. من طرق كثيرات، من طرق جمع كثرة لطريق، من طرق كثيرات بروايات متنوعات تختلف ألفاظها لكن تشترك في إفادة المعنى، أن رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي. هنا ليس المقصود من كلمة من حفظ على أمتي ظاهرها، هو ظاهرها من حفظ يعني حفظ عن ظهر قلب، لكن هنا المراد كما سيتبين من عدة روايات أخرى من حفظ أي من نقل إلى المسلمين، وإن لم يحفظ عن ظهر قلب، هذا للتسهيل والترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حفظ على أمتي نقل للمسلمين لأجل تعليم أمتي 40 حديثا من أمر دينها. من أمر دينها من جملة الأمور المأمورين باتخاذها دينا من الأصول والفروع، بعثه الله تعالى
يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. يعني من باب الترغيب الرسول يرغب في هذا. هذا الحديث كما سيتبين معنا بعد قليل أنه من حيث السند ليس قوي الإسناد بل هو ضعيف، لكن في مثل هذه الأحوال يروى لترغيب الناس لسماع الحديث الشريف وتبليغه للناس. من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. معناه إديش له أجر؟ معناته أجر عند الله كبير إذا نقل بأمانة مع إخلاص لله تعالى. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. في بعض النسخ فيها واو وكنت، في بعض النسخ بدون واو. كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ماذا قال النووي؟ وهذا من باب الأمانة، قال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. اتفق الحفاظ، المراد بذلك حفاظ الحديث. من هو الحافظ من حفاظ الحديث؟ هو الذي يحفظ 10,000 حديث فقط؟ لا، الحافظ إذا قيل هذا حافظ من حفاظ الحديث معناه يحفظ عن ظهر قلب من غير ما يرجع للكتاب، من غير ما يرجع للكتاب، من غير ما يرجع إلى جوجل والإنترنت والمكتب الشاملي والسيديات. يحفظ عن ظهر قلب أغلب متون الأحاديث مع معرفة أحوال رجالها وتعدد طرقها. يعني كم حديث؟ هذا حافظته شو أكثر من 100,000 حديث بالأسانيد. مثل ما أنت حافظ اسمك بتشك إذا واحد قال لك شو اسمك، بتشك شو اسمك؟ عن ظهر قلب يروي لك الحديث كما أنت لا تشك أن هذه شمس في رابعة النهار. وبالإسناد منه عبر مشايخه إلى رسول الله، وكل راوي من الرواة اللي ذكر أسماءهم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان بيقول لك اسمه وأمتين ولد وأمتين مات وماذا قيل فيه، ثقة ولا منه ثقة، ضعيف الحفظ ولا قوي الحفظ. بيخبرك سؤال عنه العلماء، مين مشايخه، مين تلاميذه، شو مؤلف من كتب، وين كان عايش. هذا كله في ذاكرته وفي حافظته لهذا الحافظ من حفاظ الحديث. هذا الذي بلغ هذه الدرجة هو له حق أن يصحح الأحاديث وأن يضعفها، هو اللي بيقول هذا صحيح أو ضعيف. أما اللي مثل حكايتي أنا لا حافظ من حفاظ الحديث، فما عندي الأهلية أن أقول صحيح أو ضعيف من عندي، إنما كيف أعرف الحديث الصحيح حتى نتعلم. لأنه اليوم في ناس بيعمل ماجستير بالحديث بيكون صار حافظ يعني بالحفاظ الحديث، صار عنده اطلاع على جوجل وقرأ بعض الكتب بكتب الجرح والتعديل، صار عامل حاله قال هو الحافظ، هو بصحح بضعف. بتقول له قال الحفاظ ابن عساكر، الحافظ البيهقي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، ابو الحسن المقدسي، فلان فلان حفاظ الحديث. قال لك شو بدي فيهم، هن رجال وانا رجال. فليس له حق بالتصحيح والتضعيف. مين اللي له حق؟ الحافظ. طب انا كيف بعرف هذا الحديث صحيح ام ليس بصحيح؟ احفظ هالجمله اللي ذكرها الحافظ السيوطي في كتابه الألفية التي ألفها في مصطلح الحديث، وخذه حيث حافظ عليه نص
أو من مصنف بجمعه يخص. خذه لمين؟ للحديث الصحيح. وخذه حيث حافظ عليه نص. إذا حافظ من حفاظ الحديث، مش بس محدث، في فرق بين محدث عادي وبين حافظ. إذا حافظ من حفاظ الحديث قال هذا حديث صحيح، أنا وأنت شو بنقول؟ هذا حديث صحيح. وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. مصنف مؤلف كتاب جمعه الحافظ، حط في أحاديث، لكن اشترط، قال أنا أخص هذا الكتاب بذكر الحديث الصحيح، أنا لا أضع في هذا الكتاب إلا الصحيح، أنا ألتزم أن لا أذكر في هذا الكتاب إلا الصحيح. فشو بتقول إذا اطلعت على هذا المصنف؟ بتقول هذه الأحاديث فيها صحيحة، لأن الحافظ قال عنها صحيحة. بهالطريقة، وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه، بجمع الحديث الصحيح يخص. ما بتقول صحيح البخاري؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، وغيره من كتب التي جمعت لأجل الصحيح فقط. الإمام أبو عبد الله البخاري ما عنده من المؤلفات إلا كتاب واحد، ولا عنده كتير؟ عنده كتير مؤلفات عديدة، مجلدات، لكن لم يلتزم ذكر الصحيح إلا في كتابه الجامع، فعرف الكتاب بصحيح البخاري. فإذن اتفق علماء الحديث على أن هذا الحديث ضعيف اللي ذكرناه. شو هو الحديث اللي ذكرناه؟ من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء مع تعدد الطرق، قالوا هذا حديث ضعيف. ولكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما سيمر معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ونبين ذلك. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. العلماء لما بلغهم هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا أقبلوا على تأليف الكتب في جمع 40، وبدأوا بالمصنفات. فأول من علمته صنف فيه، بيقول الحافظ النووي، أول إنسان أنا علمته فيما بلغني أنه ألف في جمع 40 عبد الله ابن المبارك، أحد الأئمة المجتهدين، توفي 81 وله 63 سنة. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، هذا محدث خراسان، اسمه الحافظ محمد ابن أسلم الطوسي، توفي 42 العالم الرباني. لما نقول العالم الرباني يعني الراسخ في علمه، العالم العامل بعلمه، المعلم لغيره، المخلص لربه، هذا هو العالم الرباني. ثم الحسن بن سفيان النسوي، في بعض النسخ مكتوب النسائي وفي بعض النسخ النسوي، هذا توفي 303. وأبو بكر، وهو أحد المحدثين الفقهاء، أبو بكر الآجري، محمد بن الحسين الآجري البغدادي ثم المكي، توفي في مكة المكرمة 360. وأبو بكر محمد بن إبراهيم، هذا من كبار حفاظ الحديث، توفي 460. والدارقطني، هذا الحافظ أبو الحسن الدارقطني من كبار الحفاظ، توفي 485. والحاكم
الحاكم هو محمد بن عبد الله النيسابوري أبو عبد الله الحافظ صاحب كتاب المستدرك، توفي سنة 405. وأبو نعيم وهو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الإمام الحافظ المشهور المتوفى سنة 430. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا كذلك من الحفاظ وكان من كبار الصوفية الصادقين، توفي سنة 412. وأبو سعد الماليني، في بعض النسخ مكتوب أبو سعيد، هو الصواب أبو سعد. وأبو سعد الماليني، وسنكمل حتى لا نطيل عليكم ترجمة هؤلاء. وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، دعا الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ذلك، طلب الخير من الله. هنا وقد استخرت الله يعني طلبت الخير من الله، هو ليس مراده عملت صلاة الاستخارة، إنما طلبت من الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا بدنا ننتبه أنه الحديث الضعيف الذي حكم الحفاظ عليه أنه ضعيف، شو بنعمل فيه؟ لا يحتج به في العقيدة ولا يحتج به في الأحكام، ما بتبني عليه حكم حرام أو حلال، ولا يحتج به في أمور تختص بالعقيدة الإسلامية. شو بنعمل بالحديث الضعيف؟ قال العلماء يعمل به في فضائل الأعمال، فيما هو فيه ترغيب على فعل الخير وتنفير من فعل الشر يروى هذا الحديث الضعيف بشروط كما سيمر معنا، في أمر السير، في أمر التاريخ، في أمر التفسير يروى الحديث الضعيف بشروط سنذكرها، وهي قال العلماء يشترط للعمل بالحديث الضعيف ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الحديث غير شديد الضعف، لا يكون شديد الضعف يعني ضعفه ضعف خفيف ليس شديدا، إذا كان ضعفه شديد لا يروى في الفضائل، إنما أن يكون الحديث ضعفه خفيفا. ثانيا أن يكون مندرجا تحت أصل عام، الحديث الضعيف إذا كان متنه ألفاظ الحديث ما فيه من المعاني تندرج تدخل تحت أصل عام قرآن أو حديث يوافق قرآن أو حديث فيروى في فضائل الأعمال، يروى في فضائل الأعمال. أما إذا كان هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف ولكن متن الحديث يخالف نصا قرآنيا أو حديثيا صحيحا فلا يروى في فضائل الأعمال، لا يروى في فضائل الأعمال. ثلاثة أن لا يعتقد عند العمل به أنه أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نروي الحديث الضعيف ما بنعتقد جازمين هذا من كلام الرسول، ما بنجزم، بنقول احتمال، عشان هيك بنستعمل لفظ يروى عن رسول الله أنه قال. إذا سمعت العالم من علماء الحديث عم يقول يروى أن الرسول قال، تفهم منه أنه يريد أن هذا حديث ضعيف، هذه يروى من صيغ التمريض أن هذا حديث ضعيف. فلما نرويه ونعتقد أنه ضعيف لا نجزم بنسبته إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ومع هذا، مع أنه هذا حديث ضعيف
والحديث الضعيف يعمل فيه في الفضائل، فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني اعتمد النووي على هذا الحديث الصحيح إنه الرسول عليه السلام لما كان يتكلم مع أصحابه وبلغهم الأحاديث طلب منهم أن الشاهد الحاضر الذي سمع يبلغ من غاب، فنحن عملا بهذا نبلغ غيرنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لمن سمع الحديث الشريف ووعاه ثم نقله إلى غيره بأمانة من غير تحريف، دعا له بماذا؟ بأن يكون وجهه يوم القيامة ناضرا ليس كئيبا. فمن أراد أن تلحقه دعوة رسول الله فليعمل بهذا الحديث، فليسمع الحديث الشريف وليعي هذا الحديث ثم فليبلغ هذا الحديث لغيره بنية حسنة ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. نضر الله امرأ سمع مقالتي، سمع مني أو ممن نقل عني مقالتي فوعاها فحفظها بقلبه وداوم على تفقدها فأداها، أي بلغها كما سمعها من غير تحريف ولا تغيير. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، في بعض النسخ في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. شوف عم يقول لك النووي بعض العلماء جمعوا 40 في أصول الدين، بعضهم جمع في الآداب، في الزهد، يعني في الرقائق، كل على حسب قصده، وكل حق وكل حق. أما أنا يقول النووي رحمه الله: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. بالنحو فيك تقول مشتملة أو مشتملة. قال: أنا أردت أن أجمع 40 حديثا، لكن ليس في باب واحد، ليس كلها في العقيدة، ليس كلها في الفروع، أجمع الكل. وجمع هذا، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أمر عظيم يبنى عليه كثير من مسائل المجتهدين. وقد وصفه في نسخة قد، هذا المقروء، قد وصفه العلماء أن مدار الإسلام عليه، يعني غالب أحكامه تبنى عليه، أو هو نصف الإسلام، أو هو ثلثه، ونحو ذلك. كل حديث سيذكره النووي في هذا الكتاب هو قاعدة عظيمة من قواعد الدين، استنبط العلماء منه أحكاما عديدة. فمن العلماء من وصف بعض هذه الأحاديث بأن مدار الإسلام عليه، ومنهم من وصف بعض هذه الأحاديث بأنه نصف الإسلام أو هو ثلث الإسلام وما شابه ذلك. ثم ألتزم في هذه 40، شفت سؤال النووي، ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، مراده الصحيح والحسن، يعني ما هو ثابت عند أهل الحديث.
ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. أكثر ما سيرويه في هذا الكتاب أخذه من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم. وأذكرها محذوفة الأسانيد، أي تعمد في هذا الكتاب أن لا يذكر الأسانيد، مع يقول عن شيخ فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله. قال أنا هذه كلها أحذفها. ليش؟ ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. عايزكر اسم الصحابي دون ذكر المشايخ اللي بينه وبين هذا الصحابي، لأنه كتار، حتى يسهل على الناس أن يحفظوا هذه الأربعين، وإلا هو عنده أسانيد إلى الصحابة الكرام. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، ثم بآخر الكتاب أحط فصل باب خاص أذكر فيه خفي ألفاظ وغريب ألفاظ هذا الحديث فأضبطه. في بعض العبارات بالحديث تحتاج إلى ضبط، كيف تشكيله، كيف تلفظ، تلفظ على وجه أم على وجهين أم على أكثر. في آخر هذا الكتاب أنا سأذكر كيف تلفظ هذه الكلمات، وسأذكر أحيانا بعض هذه المعاني التي تتضمنه هذه العبارات. هذا معنى كلام النووي. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. الراغب في الآخرة، المحب لرسول الله، اللي هو عنده شغف أن يسمع ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله، يرغب في ثواب الله في الآخرة، شو المطلوب منه؟ قال أن يعرف هذه الأحاديث. يقول وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. سبحان الله، يعني إذا الإنسان منا قرأ هذه الأحاديث الأربعين وفهمها تماما بتنبه على جميع الطاعات، بتذكره فيها وتحسه عليها. وذلك ظاهر لمن تدبره، لمن تدبر هذه الأحاديث تأمل فيها وتفكر يدرك ما أقول. وعلى الله اعتمادي في كل أموره، في بعض النسخ وعلى الله الكريم اعتمادي، وعلى الله اعتمادي في كل أموري وإليه تفويضي، انقيادي واستسلامي، وإليه تفويضي واستنادي، أي التجائي واعتصامي. فله الحمد، في نسخة وله، في نسخة فله بالفاء، نسخة ابن العطار فله بالفاء. فله الحمد والنعمة، أي العطية، وبه التوفيق، والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة. شو هو التوفيق؟ خلق قدرة الطاعة. الله يوفقك يجري على يديك الخير. سمعت يوفقك يجري على يديك الخير، يعني أسأل الله أن يخلق فيك الطاعة، عم تدعي له. ساعتها ما فيك تقول للإنسان الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، شو معناته؟ لا يجري الخير على إيديك، هذا معناته. وبه التوفيق والعصمة، أي الحفظ. هذه المقدمة ذكرها الحافظ الفقيه النووي رحمات الله عليه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Yeah.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نرحب بكم جميعا في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين، نقتبس من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع موضوع الصدق والتحذير من الكذب.
1: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي مع الصادقين المقيمين على منهاج الحق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
2: معنى كلام النبي

حتى يصير سجية له وخلقا. وإن الكذب يهدي أن يوصل إلى الفجور وهي الأعمال السيئة، وإن الفجور يهدي إلى النار لأن المعاصي يقود بعضها إلى بعض وهي سبب الورود إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى

0: ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم، أو صفة الكاذبين وعقابهم، والمراد إظهار ذلك للمخلوقين، إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ الأعلى، وإما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهم، وكما يوضع القبول أو البغضاء، وإلا فقدر الله تعالى وكتابه السابق بكل ذلك.
1: وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. التقدير: إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه، فإن نفس المؤمن جبلت على أنها تطمئن إلى الصدق وتنفر من الكذب. والمعنى العام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه.
2: يقول الشاعر: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد.
3: عن أبي الوليد سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. المعنى أن من سأله تعالى إنالته الشهادة بصدق، أي حال كونه صادقا في سؤالها، بلغه الله عز وجل بنيته الصادقة منازل الشهداء العليا، أي له أجر كبير جدا وإن مات على فراشه. ففي هذا الحديث أن صدق القلب سبب لبلوغ الأرب، وأن من نوى شيئا من عمل البر أثيب عليه وإن لم يتفق له عمله. قال النووي: ففي الحديث استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير.
4: يقول الله تعالى في بيان أن الكلام المتلفظ به يكتب على الإنسان: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. والمعنى أنه منافق في العمل.
0: وعن أبي هريرة

0: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. قال النووي: ومعنى الحديث الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإن حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. ومذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط في كونه إثما.
1: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متفق عليه. الضرة هي امرأة الزوج، والجمع ضرات. ومعنى قولها فهل علي جناح أي إثم إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، وذلك تفعله المرأة إظهارا لرفعتها على ضرتها عند الزوج لتغيظها به.
2: والمتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، والمراد به هنا أن المتشبع يظهر أنه حصل له فضيلة من علم أو جاه أو رفعة وليست حاصلة، وكلابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد من خشونة الملبوس ليغتر به الناس فيتبركوا به، والترفع على أهل الدنيا أو أهل العلم بأن يلبس لباسهم المعروف بهم ليعطيه الناس وظائف أهل العلم، أو يحاكي أهل الثروة وكثرة المال ليأمنوه على أموالهم، وليس هو بتلك الصفة.
3: والكذب خصلة ذميمة، وصفة قبيحة، وعمل مرذول، وظاهرة اجتماعية انتشرت مع الأسف في أوساط الكثيرين في هذا الزمن، في المنتديات والمجالس والعلاقات والمعاملات، وقل أن يسلم منه الصغير والكبير والذكر والأنثى، والناس فيه بين مقل ومستكثر إلا من رحم الله. وكم من كذبة أوقعت بين الناس عداوة وبغضا، وكم من كذاب فقد الناس الثقة به وعاملوه على خوف وعدم ثقة. والكذب أنواع، وأشده الكذب على الله تعالى، كالذي يفتري على الله الكذب فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم.

فمن أشد الكذب أن يقول الشخص فتوى أو حكما ويدعي أن الله قاله أو أحله، كالذين ينشئون كلمات سخيفة ويدعون أنها من كلام الله ولو كان مرادهم الضحك والمزاح.

0: وكثيرا ما يفتري البعض أحاديث لا صحة لها وينسبونها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا من الكذب على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولو ادعوا أن فيها تشجيعا على الخيرات فإن في كلام رسول الله ما يكفي للترغيب في الخيرات وفعل المبرات، ولا حاجة للكذب على لسان رسول الله، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليحذر من التكلم على لسان النبي بغير علم ومعرفة وتحقق.
1: ومن الكذب المحرم الكذب لإضحاك الناس ولو مازحا، فقد ورد: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل، لأن من كذب مازحا كذب جادا. وربما جر الكذب في المزاح إلى إيذاء أو غيبة أو انتقاص للغير، وقد يؤدي إلى إدخال الرعب لقلب المكذوب عليه من القول له: إن مصيبة حصلت لأهلك أو نحو ذلك، فيقع الرعب في نفسه. والشرع حذر من إدخال الرعب إلى قلوب المؤمنين، وهذا ليس من صفات الأبرار ولا من فعل الصادقين. ومن أراد المزاح فليمزح بما لا كذب وضرر فيه.
2: ومن مظاهر الكذب البشعة الكذب على الأولاد، فكثيرا ما يكذب الوالدان على أولادهما الصغار رغبة في التخلص منهم أو تخويفا لهم كي يكفوا عن العبث واللعب أو غير ذلك. وكثيرا ما يطلقون كلمات خبيثة في الكذب كقولهم: إن فعلت كذا الله يخنقك أو يعذبك، وهو تكذيب للشريعة أيضا، إذ أن المقرر عند المسلمين أن الولد الذي دون البلوغ غير مكلف ولا عذاب عليه فيما يعمله قبل البلوغ، فينشأ الولد على ذلك وقد تلقن الكذب من أمه وأبيه، ثم يطالب أن يكون

ومما يؤسف له ذهاب الصدق في هذه الأزمنة وكثرة الكذب في الأعم والأغلب، فما أقل من يصدق في حديثه وما أقل من يصدق في علاقاته ومعاملاته ووعوده، وما أحوجنا أن نصدق ونتحرى الصدق. وعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه الترمذي.

مينبا لواد بخير الخلق عز تكرما يقول نذر وادي العقيق فإنما

في القلب شوق اضطرب سعيره يقولون ببر أم ببحر.

وكنت بشوق بولع بوجد بهيام بتتيم حيني

متى يقول دليل الرب ها سفرا بشرا كزال العدا والحزن والنصب. الله.

الأحزاب فانزل ولذ بجنات الهاشمي وقل يا آل أحمد أنتم للرضا سعيد.

منكم لرسول الله ينتسبوا ليت الملوك لها من جدكم نسبوا. من مثلكم لرسول الله ينتسبوا ليت الملوك

الهاشمي في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيلتك إمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من نسل حيدر علي فرع الحسين.

واضي ذاك الفتر راضي في ذا الشرع أمنا يا ابن عم.

0: ناس الحيدر علي فرح الحسين وحسن يا يابا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: يا ابن عم النبي يا ابن عم النبي يا ابن عم

بس الحيدر علي فرع الحسين وحسن يا يا يا با من الشمس

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا.

إلا أذى وإن

ويقتلون الأنبياء بغير حق

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى. وقبل أن نذكر ما ينبغي قوله من بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنستفتح حلقتنا هذه ببيان فضل الدعاء وذكر الله عز وجل، ومما يستحب للداعي عمله إذا دعاه.

فضل ذكر الله عز وجل والدعاء. الله تعالى أمرنا بالدعاء في محكم تنزيله، وما علينا إلا الامتثال لأمره والعمل بما يرضيه. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وجاء في الحديث الشريف الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ومعنى العبادة هنا الحسنات. ثم قرأ قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وفضل ذكر الله عظيم، فقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث عليه، منها قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وقوله تعالى:

والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة. فعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. مما يستحب للداعي عمله إذا دعا: أولاً أن يترصد بدعائه الأوقات الشريفة، أي أن ينتظرها ليكون أقرب إلى الإجابة ببركة تلك الأوقات، كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من الليل، وهو قبيل طلوع الصبح. قال الله تعالى:

ثانيا أن يغتنم الأحوال الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وقال مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه: إن الصلاة جعلت في خير الساعات، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات. وحالة السجود أيضا أجدر بالإجابة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، أي قربا معنويا، قرب مكانة لا قرب مكان. قال الحافظ النووي: معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. ثالثا أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا. قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ويستحب للداعي إذا دعا أن يجزم الدعاء ويوقن الإجابة ويصدق رجاؤه فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه وتعالى، وإلى اللقاء.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وموالاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين، آمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، بنعم سابغة وآلاء بالغة. وأعظم نعمة آتانا الله تعالى إياها وأكبر منة نعمة الإسلام والإيمان. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولانا وعلى ما أعطانا وعلى ما إليه هدانا. نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد بدين واحد هو الإسلام. والله عز وجل فرض علينا فرائض ونهانا عن المحرمات والنواهي، وأعظم فرض فرضه الله تعالى علينا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تأتي الصلاة، فالصلاة هي ثانية أعظم أمور الإسلام. الصلاة لها شأن عظيم في دين الله عز وجل، هي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة. الصلاة لها منزلة عالية في الإسلام، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الله تعالى جعل للصلاة مرتبة عالية في الدين، يعني منذ آدم عليه السلام والمسلمون يصلون، ولكن بما أن الشرائع اختلفت بين رسول وآخر، في بعض الشرائع في الأمم السابقة قبل أمة سيدنا محمد كان مفروضا عليهم أن يصلوا في اليوم والليلة صلاة واحدة، وفي بعض الشرائع كان مفروضا عليهم أن يصلوا صلاتين في اليوم والليلة، وفي بعض الشرائع أكثر، وصلواتهم كصلواتنا بركوع وسجود، قيام وركوع وسجود، وكانوا يستقبلون القبلة وكانوا يتوضؤون. فالصلاة لها مرتبة عالية في دين الله عز وجل، والله تعالى جعلها قرة للعيون يفرح بها الإنسان ويلجأ إليها المحزون، من ألم به شيء أو اشتد عليه كرب فليبدأ بالصلاة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا نابه وألم به أمر شديد صلى، لأنه بالصلاة هي الراحة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهكذا حال الصالحين، لذتهم في صلواتهم، لذتهم في الصلاة، في أي صلاة يصلون لذتهم فيها، يشعرون فيها بالأمن والسكينة والوقار،
ويخشعون فيها لله سبحانه وتعالى. فحال الصالحين أنهم إذا دخلوا في الصلاة اطمأنوا بها، سكنوا فيها، ولم يفكروا في أمور الدنيا وهم في أثناء الصلاة. هذا حال الصالحين، إذا دخلوا في الصلاة اطمأنوا وتفكروا في معاني ما يقولون وخشعوا لله رب العالمين. أما كثير من الناس ولا سيما في هذه الأيام، إذا دخلوا في الصلاة لا يخشعون، يعني بعد أن يدخلوا في الصلاة يتفكروا في أمور الدنيا، يعني يفكر في نفسه بعد الصلاة ماذا أفعل، ماذا سأكل، ماذا سأشتري، ماذا سأفعل كذا وكذا. فأما الصالحون يفكرون في أمر الآخرة، وبعض الصالحين من شدة خشوعهم في الصلاة لا يرون من هو من على يمينهم ولا من على شمالهم، لا يرون أحدا، حتى إن بعضهم لو ضرب أثناء الصلاة لا يشعر، لو ضرب أثناء الصلاة لا يشعر. ورد عن بعض السلف كان يصلي فأصيب بسهم في ظهره ما شعر به إلا بعد أن انتهى من الصلاة، حتى إن بعض الصالحين كانوا إذا أرادوا العلاج، مثل واحد من الصالحين في الماضي أرادوا علاجه وأن يبتروا له رجله، فاختار وقت الصلاة من غير ما يستعمل آلات التخدير، قال أنا لما أصلي عالجوني، لأنه ما بيشعر فيما هم يفعلون، لأنه ذهنه وقلبه يتفكر في معنى ما يقول. هذه درجة عالية. واحد من الصالحين كان في الماضي القريب كان يصلي كثيرا ويحب الصلاة، وكان يخرج إلى البرية للصلاة حتى يكون وحده. فمرة خرج إلى البرية وبدأ بالصلاة، كبر وهو قائم وبدأ بقراءة القرآن الكريم، فاستغرق ذهنه، يعني بقي واقف مثل الخشبة لا يتحرك، استغرق. الناس شفقوا عليه، وضعوا له فوق رأسه مثل مظلة حتى لا يتأذى من حر الشمس، ومع ذلك ما زال واقفا لا يتحرك. صاروا يراقبونه ليل نهار، يضعون له الأكل لعله يأكل بغيبتنا، لا يأكل، بقي هكذا إلى شهرين، استغرق. هذا يحصل مع بعض الصالحين. الأنبياء عليهم السلام أعلى درجة ويجدون اللذة أكثر في الصلاة، ولكن لا يحصل لهم هذا الاستغراق. لماذا؟ لأن حاجة الناس تتعلق بهم أكثر، ولكن لذتهم في الصلاة أكثر بكثير من الصالحين الأولياء. أنبياء عليهم الصلاة والسلام لذتهم بالصلاة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي يا بلال أرحنا بالصلاة. يعني في ناس اليوم عكس هذا الأمر، بيعطلوا هم، بيفكر بدي صلي، بدي أتوضى، بدي أقوم، بدي أوقف بصف الجماعة، بدي أذهب من البيت إلى المصلى، أو أنا في بيتي بدي صلي، بيعطل الهم، بفكر كل وهي كلها على بعضها شو 3-4 دقايق، ومع ذلك بفكر كتير، إجر لقدام واثنين لورا. وإذا بدأ بالصلاة ينشغل بهالثلاث دقايق، ينشغل فكره بأمور الدنيا، ينشغل فكره بأمور الدنيا. سبحان الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح. فالصلاة كانت سرورا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناءة قلبه، كانت سروره وهناءة قلبه وسعادة فؤاده. هذا حال الصالحين. الصلاة يعني من عرف فقد عرف، لها منزلة عالية في دين الله عز وجل، وفيها من الثواب ما الله تعالى به عليم. فالمحافظة عليها أمر عظيم في دين الله عز وجل، أن يحافظ على الصلوات المكتوبات، وهن 5، ومن زاد على ذلك تطوعا من النفل كان خيرا له، يعني زيادة في الأجر. أما المفروض علينا فقط
خمس صلوات، ومن كان عليه قضاء صلوات فاتته من أيامه عليه أن يقضيها وبسرعة ويتعجل بقضائها. بعدما ينتهي من القضاء يبدأ بصلوات النفل والتطوع كصلاة الليل مثلا، التي هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام وصلي بالليل والناس نيام. صل الأرحام وافشي السلام وصلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا في معرض حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصلي بالليل وصلاته كانت موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة نور له في قبره، نور له في قبره. يعني عباد الله الصالحون لا يتركون صلاة الليل، ولو ركعتين بيقوموا بالليل بيصلوا. اليوم كثير من الناس بيناموا على التلفزيون وبيقوموا على التلفزيون، فقديش ضيعوا من الخيرات عليهم. أما الصالحون كانوا يصلوا العشاء، بعد العشاء النفل والوتر، وإن كان عندهم حاجة فيها خير يقضونها، ثم ينامون ليستيقظوا ليلا لأداء صلاة الليل، ثم ينامون فيستيقظون لصلاة الفجر، أو يستيقظون قبل صلاة الفجر ويصلون ويبقون في استيقاظ إلى أن يؤدوا صلاة الفجر. هذا كان حال الصالحين، ولا زال حال الصالحين هكذا، ولكن بما أن الصالحين قلوا في هذه الأيام صار أكثر الناس لا يفعلون هذه الأمور. فالصلاة أحسن ما قصده المرء في كل مهم، وأولى ما قام به عند كل خطب مدلهم. إذا ألم بنا شيء، إذا نابنا شيء، إذا أصابنا كرب، إذا أصابنا هم، إذا أصابنا غم، نلجأ إلى الصلاة، راحتنا فيها ولذتنا فيها. لذلك ينبغي أن نلجأ إليها وأن نكثر من الصلاة. يعني بعض الناس اليوم الصلوات المفروضات الخمس لا يؤدونها كاملة، كيف بده يؤدوا غيرها؟ أما الصالحون بيؤدوا الصلوات الخمس وعندهم همة أن يؤدوا غيرها من الصلاة. يعني في عنا رواتب الصلوات الخمس اللي بنسميهم السنن التابعة للصلوات: سنة الفجر القبلية، سنة الظهر القبلية، وسنة الظهر البعدية، وسنة العصر القبلية، وسنة المغرب البعدية، وسنة العشاء البعدية، ثم الوتر. هذه أشياء عادة الصالحون لا يتركونها، يفعلونها مع صلاة الضحى. صلاة الضحى كذلك وأقلها ركعتين. فهذه الصلوات فيها خير كبير لمن أدها. الرسول عليه السلام يقول: من صلى كل يوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة غير الفريضة يلي هن رواتب الصلوات الخمس السنن. يعني إذا واحد منا أراد أن يشجع الناس على صلاة السنة وأن يشجع الناس على فعل الخير، لا يجوز له أن يكذب على رسول الله. بعض الناس بدعوى التشجيع والترغيب يفترون على الرسول، ينسبون إليه كلاما لم يقله، يقولون والعياذ بالله: قال رسول الله: من لم يصلي سنتي فليس من أمتي. أو يقولون: من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي. أو يقولون: من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. أحاديث ثلاثة مكذوبة مفترات على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نشجع الناس على صلاة السنة ونكتفي بالثابت عن رسول الله في الترغيب في هذه الصلوات. فإذا الصلاة
هي خضوع وخشوع وافتقار واضطرار ودعاء وثناء وتحميد وتمجيد وتذلل لله العلي الحميد. ينبغي أن نحافظ عليها لهذه الصلوات. الصلاة أكبر وسائل حفظ الأمن، أكبر وسائل حفظ الأمن والقضاء على الجريمة هي الصلاة، وأنجع وسائل التربية على العفة والفضيلة هي الصلاة. الله تعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الذي يصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى صلاته تنهاه عن الحرام ولو تدريجيا. يعني الذي يحافظ عليها بآدابها وخشوعها وأركانها وشروطها وواجباتها، هذه الصلاة تكون سببا لأن تبعده وتجنبه عن الحرام ولو على دفعات، ولو على دفعات. هذا لا يعني إذا إنسان صلى صار معصوم لا يخطئ، وهذا لا يعني إذا إنسان صلى ثم وقع بعدين في خطأ أن صلاته باطلة. لا، بدنا ننتبه. في ناس عندهم فهم ضعيف، وفي ناس بلا فهم كمان، في ناس بيفتروا على الدين، في ناس بيقولوا لأشخاص مثلا وقعوا بغيبة، وقعوا بنميمة، أو امرأة خرجت على الطريق حاسرة عن رأسها لكن بتصلي وقت الصلاة، بتغطي وبتصلي. بعض الجهال شو بيقولوا لها: بلاكي وبلا صلاتك، ما نفعتك صلاتك، صلاتك باطلة. هؤلاء افتروا على دين الله. بدل ما يقولوا لها صلي وحافظي على الصلاة والتزمي ببقية الواجبات، يقولون لها بلاكي وبلا ما تصلي، يعني عم يزيدوا عليها الآثام والعياذ بالله. ورد في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إن فلانا إذا كان في الليل صلى وإذا أصبح سرق. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته، وفي رواية سينهاه ما يقول. ما قال الرسول بلا صلاته بلا ما يصلي، لا، قال له السرقة حرام لكن لا تترك الصلاة المفروضة، لأنه كمان ترك الصلاة المفروضة حرام، ترك الصلاة المفروضة من أكبر الكبائر. فإذا ما قال له لا تصلي لأنك تسرق، لأنه تزداد عليه المعاصي والآثام، صار عليه معصية السرقة ومعصية ترك الصلاة، بل قال الرسول ستنهاه صلاته، معناه ستنهاه صلاته إذا صلى كما أمر الله، ستنهاه عن هذه المعصية وعن غيرها. هذا معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي يصليها كما أمر الله تكون سببا لأن يبتعد عن الفحشاء وعن المنكر. فالصلاة في الحقيقة هي سر النجاح وأصل الفلاح، أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة من عمله ما هو؟ الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخذلان والخسران، ليس كما يظن بعض السفهاء يقولون وقت ما صلينا ما شفنا خير، الصلاة نحس علينا. الذي يستخف بالصلاة لا يكون من المسلمين. حتى في لفظ بالعامية بيقولوا بعض الناس والعياذ بالله استخفافا بالصلاة وبالصيام، يقولون صوم وصلي بتركبك القلة، يعني إذا أنت بتصوم بتصلي وبتصوم بكرة بتصير فقير دندبوري يعني والعياذ بالله.
الاستخفاء بالصلاة خروج عن الإيمان. الصلاة طريقها معلوم وسبيلها مرسوم، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، لا لأنه كافر بل لعظم ذنبه. يعني من ترك هذه الصلوات المفروضات الخمس لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان في الآخرة. مع من يحشر؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وهؤلاء من رؤوس الكفر. معناه تارك الصلاة ذنبه كبير، ذنبه كبير. قال بعض العلماء إن كان قد ترك الصلاة لأجل المال يحشر في الآخرة مع قارون، إن ترك الصلاة من أجل الملك يحشر مع فرعون، إن تركها من أجل الوزارة يحشر مع هامان، إن تركها من أجل التجارة يحشر مع أبي بن خلف. ولما نقول يحشر معهم معناه ليس كل موقف القيامة معهم إلى أن يدخل معهم النار، لا، ما هو الحشر مواقف وأهوال عظيمة تحصل في الآخرة، معناه في لحظات وساعات من مواقف الحشر يكون مع هذا فترة أو مع ذاك فترة أو مع هذا فترة، هذا معناه، لا لأنه كافر بل لعظم ذنبه بسبب تركه للصلاة. أما من حافظ على هذه الصلوات الخمس فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، كان له عند الله عهد أن يغفر له، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تمام الرواية ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل لجمهور العلماء على أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، مسلم مؤمن مذنب عاصي من أهل الكبائر ولكن ليس بكافر، لو كان كافرا ما قال الرسول إن شاء غفر له، لو كان كافرا ما قال إن شاء غفر له. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد ورواه مالك ورواه أبو داود وغيرهم من علماء الحديث. فإذن هذا في من تركها كسلا. ما معنى ترك الصلاة كسلا؟ يعرف أنها واجبة ويعتقد أنها واجبة وتركها كسلا منه، لا جحودا ولا استخفافا، إنما غلبته نفسه أو غلبه شيطانه فتركها. يقال فيه مسلم عاصي من أهل الكبائر. أما من استخف بها أو أنكر فرضيتها فلا يكون من المسلمين. فإذن الصلاة نفحات ورحمات وهبات وبركات، بها تكفر صغائر السيئات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟
لو أن أحدكم بقرب بابه نهر وكان يغتسل من في هذا النهر كل يوم 5 مرات، هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أي الذنوب الصغيرة اللي بيصليهن كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا الصلاة عبادة تشرق بالأمل في لجة الظلمات سبحان الله، وتنقذ المتردي في درب الضلالات لمن حافظ عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وتأخذ بيد البائس من قعر بؤسه واليائس من درك يأسه إلى طريق النجاة والحياة. يقول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار والزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا عن الصلاة وعن أهميتها، ولكن مما يندى له الجبين ويجعل القلب مكدرا حزينا ما فشى بين كثير من المسلمين ولا سيما في هذه الأيام من سوء صنيع وتفريط وتضييع لهذه الصلاة العظيمة. بعض الناس اليوم يتركها بالمرة لا يصليها ولا صلاة منها، وبعضهم يصلي بعضا منها ويترك البقية، وفي هذه الأيام خف ميزانها عند كثير من الناس وكثر من يتركها، يعني عظم هجرانها وكثر مهملها وقل من يحافظ عليها في هذه الأيام. ثم يقولون لماذا لا ينصرنا الله، ثم يقولون لماذا لا ينصرنا الله. بعض الناس ما بيصلوا إلا العيد، بس العيد، مع أن صلاة العيد منا واجبة ليست فرضا إنما سنة. بعضهم ما بيصلي إلا صلاة الجمعة وهي فرض، ما بيصلي إلا صلاة الجمعة، بقية الصلوات يتركها. بعض الناس بيصلوا قسم من الصلوات وبيترك البقية، بيصلي شو 2 بالنهار 3 ما بيصليهن، أو 3 بيصلي 2 بيتركهن، بقول لك أنا بالشغل ما أصليهن. في ناس ما بتصلي إلا برمضان. أما من يحافظ على الصلاة في أوقاتها ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى في أيامنا هذه قليل، في أيامنا هذه قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحاصل إن من أكبر الكبائر ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها كسلا وتهاونا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حديث صحيح رواه مسلم، معناه تارك الصلاة قريب من الكفر لعظم ذنبه. التفريط في أمر الصلاة من أعظم أسباب البلاء والشقاء، ضنك دنيوي، عذاب برزخي، وعقاب أخروي. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالواحد يقول

0: الصلاة عبادة عظمى لا تسقط عن مكلف بالغ عاقل بحال، ولو كان في حال الفزع، لو كان بحال السفر، لو كان بحال المرض، لابد أن يصلي، ما عدا الحائض والنفساء لابد أن يصلي. الله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنه أكثر الناس بيكونوا في وقت صلاة العصر بأشغال فما بيصلوها، فجاء الأمر بأن يحافظوا على الصلوات كلها والصلاة الوسطى، فنقيم الصلاة لوقتها ونسبغ لها وضوءها، نتم الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى، ونتم لهذه الصلاة قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها، عندئذ ننال ثمرتها وبركتها وقوتها وراحتها بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن نحافظ على الصلاة وأن نؤديها في وقتها، سواء كنا في السفر أو في الحضر، لا يجوز لنا أن نتركها، ولكن الله سبحانه وتعالى رخص للإنسان المسافر سفر طويل بأن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وفي وقت بين المغرب والعشاء في أي وقت شاء منهما، لا أن يتركها بالمرة. في ناس أثناء السفر ما بتصلي، يقول لك ها لما نوصل ونرتاح ونتحمم وننام بعدين نقوم نصلي هون. لا يجوز له أن يترك الصلاة حتى لو كان في السفر، لكن المرخص له أن يجمع، والذي أراد أو يريد أن يجمع بين الصلاتين لابد أن يتعلم كيف يجمع وكيف يؤدي هذه الصلاة على أن لا يتركها، على أن لا يتركها. حتى المريض ليس له أن يترك الصلاة ما دام هو في وعيه، يعني بعقله، منه مجنون ولا غاب عقله، ولا أنه إنسان مغمى عليه لا يدري ماذا يحصل حوله، لابد أن يصلي الصلاة. المريض مرضا شديدا اللي ليس عنده قدرة أن يصلي كل وقت في وقته بسبب شدة المرض، له رخصة في بعض المذاهب أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ولكن من غير قصر، لا يقصر بس بيجمع، له عذر، لكن ليس له أن يترك الصلاة. ما بيقول هلا أنا بالمستشفى وأنا مريض، هلا بعد شهر بطلع برجع بقضيهم كلهم، ليس له، هذا حرام. لابد أن يصلي الصلاة وأن يحافظ عليها. فلذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا من مقيمي الصلاة. لما نقول من مقيمي الصلاة معناته الذين لا يتركونها، يحافظون عليها في السفر وفي الحضر، ليس فقط عند الراحة ولما يكون معنا أشغال منقوم منصلي، ولما يكون مشغولين ما منصلي، بل الصلاة تقدم على غيرها، الصلاة تقدم على غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصادقين الذين يحافظون على الصلاة. إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details.

0: details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: A 2M FM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. ترويج أسرع وانتشار أوسع.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، واجعلنا هداة مهديين، وثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا، وارحم أهلنا في غزة ورفح وفلسطين، وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماماً.

في شرحنا لأسماء الله عز وجل الحسنى وصلنا إلى اسم الله عز وجل المؤمن. والمؤمن هو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: السلام المؤمن. فالله عز وجل صدق أنبياءه بإظهار المعجزات على أيديهم، والله عز وجل يصدق عباده بما ضمنه لهم من الثواب في الآخرة. والله عز وجل يقول: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالله عز وجل وعد أهل الإيمان ووعد من ثبت على طاعة الله عز وجل بالمغفرة والأجر الكريم. وإن رأينا أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا، تنزل عليه المصائب، إلا أن الله عز وجل كتب له أجرا عظيما. ففي هذه الدنيا يبتلى أحباب الله عز وجل، يصابون بأنواع من المصائب والبلايا، وهذا كما تكلمنا كثيرا في حلقات سابقة هو ليس دليل هوان، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق تعرضوا لكثير من البلايا في هذه الدنيا وقد نصرهم الله. المؤمن يبتلى، وهذا البلاء الذي ينزل عليه في الدنيا يرفع من درجاته في الآخرة. والعبرة كما تعلمون بمن خرج من هذه الدنيا سالما. الفوز الحقيقي يا أحبابنا كما تعلمون هو أن يفوز المرء بالجنة. أنبياء قتلوا، ولكن خروجهم من هذه الدنيا وقتلهم ما ضرهم، لأنهم انتقلوا إلى نعيم عظيم. والذين قضوا نحبهم من أهلنا في فلسطين، كتب الله عز وجل لهؤلاء الشهداء ولهؤلاء المظلومين، كتب لهم أجرا عظيما كما وعد عباده. ولو رأينا ما رأوا من النعيم لتمنينا أن نرزق ما رزقوا من الشهادة والفضل العظيم. لذلك الشهيد يستبشر بالذين من خلفهم من إخوانه، يستبشر ويتمنى لهم الخير. نحن ما رأينا لأننا ما زلنا في هذه الحياة الدنيا، نحيا في هذه الحياة هي حياة واحدة في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك نموت وننتقل إلى حياة أخرى، لأننا نؤمن باليوم الآخر ونؤمن بالحياة البرزخية، ونؤمن بأن الله عز وجل جعل للمؤمن نعيما، وهذا النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده الصابرين المؤمنين ينالونه في القبر وينالونه أيضا في الآخرة، لأن القبر فيه نعيم. بعض الناس يعذبون وبعض الناس ينعمون. فالذين ينتقلون من هذه الحياة الدنيا وكان لهم عند الله خير يجدون هذا النعيم الذي كتبه الله لهم في قبورهم. نحن ما رأينا، ما اطلعنا، ما نظرنا بأعيننا، ندفن موتانا ونبكي عليهم، نشتاق لهم. ولو اطلعنا على هذا النعيم الذي هم فيه لتمنينا أن نكون مثلهم. من ضمن المشاهد التي رأيناها في فلسطين بعد 4 أشهر من دفن بعض شهداء فلسطين، أم
مع مجموعة من الناس عند قبرين. بعد 4 أشهر فتح هذه القبور، مجموعة لعله أو قبرين، فوجدوا أن من في هذه القبور كما هم، ما تحللوا بعد كم؟ بعد 4 أشهر. وشموا رائحة المسك تفوح منهم، أجسامهم كما هي، لحاهم كما هي، الدم لم يجف كما تعرفون في صفة الشهيد. والله هذه بشرى، إيه والله بشرى، مع ألم الفراق ومع الاشتياق ومع محبتنا لأحبابنا، عندما ننظر إلى حالهم هذا نفرح، نفرح لهم لأننا نتمنى لأحبابنا الخير. أي نعم لن نلتقي بعد ذلك في الدنيا، لكن نحن نؤمن بالآخرة، فسنلتقي بالجنة إن شاء الله. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه إن شاء الله تعالى. المهم أن نعمل يا أحبابنا على ما يرضي الله عز وجل لنحصل هذا النصر، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده. فكن مع الله ولا تبالي، ولو صبت عليك المصائب ولو ابتليت، من منا بيده الأمر؟ نحن إذا مرضنا، وأحيانا نكون مجتهدين في الدنيا، أحيانا نحافظ على أجسامنا وعلى نوعية طعامنا وعلى رياضتنا، ومع ذلك نصاب بأمراض ليس لنا حول ولا قوة، ثم بعد ذلك قد نخرج من هذه الدنيا، وإذا انتهى أجل الإنسان مات، وإذا كان له في العمر بقية بقية، وإن قال الأطباء لا أمل. فوالله هذا مش بس يعني مش تنظير، يوجد حالات كثيرة، ومن هذه الحالات أنا اطلعت عليها أطباء، وهم أجابوا بناء على ما درسوا في الطب، على بناء على المعطيات الظاهرة. أطباء قالوا لأشخاص أو لأهلهم بعد أسبوع غالبا، يعني ما معه أكثر من أسبوع سيموت، شهر شهرين ثلاثة كحد أقصى، وهذا من سنوات أو عشرات السنين، وما زال هؤلاء الذين قال عنهم الأطباء سيموتون بعد أسبوع أحياء يرزقون وبصحة جيدة عافاهم الله، ولا يوجد عند هؤلاء الأطباء تحليل. وبعض الأطباء الذين قالوا عن بعض المرضى إنهم لن يتجاوزوا الشهر هم صاروا في القبور، الطبيب هو صار في القبر. وأنا أعرف حالة طبيب قال عن مريض عنده سيموت بعد مدة قصيرة أيام، لن يعيش أكثر من ذلك، فمات الطبيب وعاش المريض، عاش وعوفي، وذهب المريض لعزاء الطبيب وعزى به، عزى به. هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم أي مريض عاش حينا من الدهر. أشخاص تحت القصف كتب الله عز وجل لهم النجاة، وأشخاص في أمن وأمان وانتهت أعمارهم، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. إذن إحنا مدركين يقينا، مرات بنضعف بس إحنا، لكن إحنا بنعرف إنه الأجال واحد انتهى. إذا مكتوب لك عمر تعيش راح تعيش، وإذا انتهى أجلك لو بيجتمع أطباء الدنيا ما حدا بيقدر يعمل لك إشي. فبنوصل لحقيقة عشان نريح بالنا، ما نظلنا قلقين وخايف وشو بده يصير بكرة وإيش بده.
هذه الأعمار بيد الله، نفعل ما باستطاعتنا ونأخذ بالأسباب، وبعد ذلك أو في كل الأحوال نتوكل على الله ونثق بالله وننتظر وعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، هو المؤمن الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الفوز العظيم، الفوز أن تربح القبر والآخرة. في ناس وكثير كمان مفهوم الفوز عندهم والنجاح هو أن تربح الدنيا، أن تكسب

هتترك وتروح كله بهالدنيا، هتترك وتروح. إذا بدي أفكر وأكون ذكي بما بعد ذلك، بما بعد ذلك. وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم وبين لنا أن الفوز العظيم هو أن تربح الآخرة. فاعملوا على ذلك وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم، وتقبل الله عز وجل منكم صالح الأعمال، وصبركم الله يا أهل فلسطين، ونصركم على من عاداكم. إذن الله عز وجل هو المؤمن، هو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. والله عز وجل صدق المؤمنين بما ضمنه من حفظ القرآن على مدى العصور والأزمان. فقال ربنا عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويصدق عباده أيضا بما ضمنه لهم من الرزق في الدنيا. كل إنسان كتب له رزق، سيأخذ ما كتبه الله عز وجل له، وهو الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.

في كتاب مبين، ويصدق عباده بما ضمنه لهم من الأمن يوم الدين يوم القيامة. قال ربنا عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويصدق سبحانه وتعالى في إنفاذ وعده الذي وعد به الكافرين من العذاب، فقد وعد الله الكافرين نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يكونون فيها إلى ما لا نهاية له ولا يخرجون منها ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، كما قال ربنا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله يمهل ولا يهمل، فإذا رأى بعض الناس أن الغلبة لمن عادانا ولمن قصف أهلنا في فلسطين وفعل ما فعل، فهو لم يصب، أخطأ وما فهم وما تمعن في آيات القرآن الكريم. هؤلاء وإن رأوا أنفسهم أنهم قد انتصروا مع أنهم لم ينتصروا، وهذه الحرب هي حرب أظهرت كثيرا من الأمور لم تظهر قبل ذلك، فهؤلاء إن شاء الله في الدنيا لهم خزي وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. وفي المقابل نحن نعلم علم يقين بأن الله وعد النصر لعباده المؤمنين، هو الذي قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله عز وجل نصر أنبياءه ونصر المتقين من خلقه ونصر أولياءه، هو الذي نصر أبا بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي عليه السلام، وذلك عندما ارتدت كثير من قبائل العرب، لكن الله عز وجل نصر المؤمنين بصدقهم وإخلاصهم وبدفاعهم عن دين الله عز وجل. هو سبحانه نصر نوحا عليه السلام على قومه، ونصر إبراهيم لما عاداه النمرود وأراد حرقه، نصر موسى وهارون ونجاهما وقومهما من القوم الظالمين. قال ربنا: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فالذي وعد الله به يضمنه ويصدق وعده، ومراده عز وجل ينفذ في خلقه لا مانع لمشيئته، هو الفعال لما يريد. ولكن ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: ولكن الله يفعل ما يريد. قدر الله وما شاء فعل، وكل الأحداث التي تجري ونراها وإن كانت تؤلمنا، لكن قدر الله أن تحصل ونسلم لأمر الله ولا نعترض عليه. الله لا يعجزه شيء، لا يمانعه أحد، لا يغلب، لكن قدر الله عز وجل أن تحصل أشياء في هذه الدنيا فلا بد أن نراها لحكمة منه سبحانه. ثم اعلموا أن اسم الله عز وجل المؤمن ليس مشتقا من الإيمان. المؤمن من أسماء الله عز وجل معناه واهب الأمن، وليس معناه كما إذا أطلق علينا على المخلوق أنه يحدث له علم وتصديق بأمر ما،
الله عز وجل تعالى عن ذلك، لا يوصف بصفاتنا. كذلك ليس من أسماء الله عز وجل المسلم، فلا يجوز تسمية الله عز وجل مسلما، بل من أسمائه السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. أما المسلم فلا يجوز إطلاقه على الله، لأن أسماءه عز وجل توقيفية، يعني لا نطلق على الله إلا ما أطلقه الله على نفسه وأنزله في كتابه، أو ورد في الحديث، أو أجمعت الأمة على جواز إطلاقه على الله، لأننا ننزه المولى سبحانه وتعالى عن كل نقص وعما لا يليق به. المسلم معناه المنقاد، والله عز وجل لا ينقاد بل ينقاد إليه. وقد ذكر بعض أهل العلم خاصية اسم الله المؤمن في الذكر، قالوا إذا ذكره الخائف 36 مرة يأمن على نفسه وماله بإذن الله. اللهم يا مؤمن يا الله، رزقنا قوة في اليقين وتصديقا بنبيك صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على الحق والهدى، وآتنا ما وعدتنا، وانصرنا على من عادانا، يا الله يا كريم.

من أسماء الله عز وجل المهيمن. ما معنى المهيمن؟ المهيمن معناه الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. لذلك نحن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه، وهذا ما ندين به، أن الله مطلع على خلقه، يعلم أحوالهم. فالله عز وجل قدر ما يحصل وما يفعله أعداؤنا بنا، الله عز وجل مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، لكن انتظروا فإن النصر لنا. هو المهيمن. وقال ربنا عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فكل لفظ نقوله وكل فعل نفعله وكل عزم نعزم عليه فإن الله يعلمه، لا تخفى عليه خافية. هو الذي قال في كتابه الكريم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل مهيمن شاهد على خلقه وما يصدر منهم. فينبغي لمن عرف هذا أن يخاف الله، أن يخشى الله، ولا يعلق قلبه بالدنيا، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن عليه، وأن لا يقع في طول الأمل، بل ينبغي أن يكون أمله قصيرا وعمله كثيرا وحسابه لنفسه متكررا. فمن كان هذا حاله فهو يقظ تقل زلاته وتحسن أعماله. ومن نسي أن الله مطلع عليه تجده منغمسا بالمحرمات، منطلقا في الرذالات كثير الزلات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك من وصل إلى هذه الدرجة ترى أنه صار من الأتقياء الأولياء، لأنه يحاسب نفسه وينظر في أعماله فيتقي الله عز وجل بأداء ما أوجب واجتناب ما حرم. ولذلك قال الإمام مالك رحمات الله عليه: وليس من يخشى الله كمن لا يخشى. أكيد فرق كبير. ليس من يخشى الله كمن لا يخشى. أصلا الإنسان اللي تلاقيه غارق في الذنوب هذا دليل إنه ما عنده خوف. لو كان عنده خوف لما عصى الله، ولو وقع في ذنب لسارع إلى التوبة فورا. وقد جاء وصف القرآن الكريم بأنه مهيمن، وهذا في القرآن أنزله الله عز وجل، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. طيب ما معنى ومهيمنا عليه عن كتاب الله؟ أي شاهدا عليه، لأنه يشهد له بالصحة والثبات. ونحن كما تعلمون أمرنا أن نؤمن بكتاب الله وبكتب الله عز وجل، وهذا من أصول الإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالقاعدة عند أهل الحق أهل السنة والجماعة أنهم لا ينفون ولا ينكرون ما أنزل الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام
في الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن من أصول العقائد ومن الشرائع، وهي الكتب الأصلية التي نزلت على أنبياء الله. وكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام وإلى توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين. الشرائع وأمور العبادات العملية التي نزلت على الأنبياء بعضها يختلف عن بعض، لأنه في شرائع، بس الدين والعقيدة هذا كله ثابت مدى الأزمان. فالله عز وجل أنزل الشرائع وهو يحكم بما يشاء، هو الذي جعل شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أسهل الشرائع وأحكامها أيسر الأحكام. قال العلماء: ومن خواص اسم الله المهيمن رفع الهمة وعلوه. قالوا: يقرأ 100 مرة بعد الغسل وكذلك الصلاة بخلوة لطلب يريده الإنسان، هذا يقوي الدعاء، يذكر 100 مرة بعد ذلك: اللهم يا مهيمن اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم يا ربنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وعلق قلوبنا بحب الآخرة، وانصرنا بنصرك الذي وعدتنا يا أرحم الراحمين.

والله عز وجل هو العزيز، العزيز هو القوي الذي لا يغلب لأنه عز وجل غالب على أمره، والله غالب على أمره، والله هو الذي قال في كتابه الكريم وهو العزيز الحكيم. فهو العزيز الذي لا غالب ولا قاهر له سبحانه، فالله عز وجل غير مغلوب. لذلك أهل الحق يقولون الله لا يجب عليه شيء، ما في إشي واجب على رب العالمين لأنه لا غالب له، فمن جعل الله يجب عليه شيء فهذا ليس مؤمنا. أما قوله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي وعدا منا، مش معناته ربنا واجب عليه أشياء؟ الله لا يجب عليه شيء ولا يقال عن شيء هذا حرام على الله. طيب، ما ورد في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي. احنا قلنا الله عز وجل لا يقال هذا حرام عليه. طيب ما معنى إني حرمت الظلم على نفسي؟ معناه إني تنزهت عن الظلم، منزه عن الظلم. فالتحريم في اللغة معناه المنع، أي أنا لا أتصف بالظلم، لأن الظلم في لغة العرب يطلقونه على أحد أمرين، إما مجاوزة الحد، الظالم بيكون جاوز حدوده، أو التصرف في إيه؟ في ملك الغير بغير إذنه. لذلك قالوا حقيقة الظلم هو تعدي الحد والرسم الذي يرسمه الآمر الذي لا آمر فوقه، فهو سبحانه الذي لا حامل له على فعل شيء ولا ملجئ له. قال ربنا عز وجل حكاية عن نبيه المسيح عيسى صلوات الله وسلامه عليه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا قال الإمام القرطبي في قول الله فإنك أنت العزيز الحكيم، قال ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره والتفويض لحكمه. لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على الشرك، وهذا مستحيل. فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك، وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم بدخولهم في الإيمان في الإسلام فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده، أنت الحكيم فيما تفعله، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، تضل من تشاء وتهدي من تشاء. إذن بالنهاية لا نقول الله واجب عليه كذا، لا يجب على الله شيء. فالآيات التي وردت وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة، مش المعنى أنه واجب عليه، لكن الله لا يخلف وعده، لا يخلف وعده، هذه رحمة من الله وليس إيجاب وإلزام، لأن الله هو الذي قال إن الله لا يخلف الميعاد. فهذا الذي ذكره أهل العلم وبينوه، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، هو الآمر الناهي سبحانه وتعالى. ثم إن الله قال في كتابه الكريم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ذكر الإمام أبو حيان قال لما سمع عبد الله ولد عبد الله بن أبي هذه الآية جاء إلى أبيه، أمين أبو اللي حكى عن الرسول هذا الكلام كان من المنافقين، والده هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز بقصد نفسه منها الأذل عن بقصد الرسول والعياذ بالله. شو قال لأبو؟ قال له أنت والله يا أبت الذليل،
ورسول الله العزيز. هلا قد واحد يجي يسأل يقول في ابن بحكي هيك مع أبوه؟ لما أبوه يعاد الرسول نعم. فلما دنا من المدينة جرد السيف عليه ومنعه الدخول حتى يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان فيما قال له: وراءك لا تدخلها حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنا الأذل. عم بيحكي لأبوه، يحكي هذا الكلام. فلم يزل حبيسا في يد ولده حتى أذن له الرسول عليه السلام بتخليته. لذلك هذه العزة جعلها الله عز وجل للمؤمنين، جعلها الله للمؤمنين. والله يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزه الله عما يقول أهل الظلم. رب العزة يعني رب القوة والبطش عما يصفون، عما يصف هؤلاء المفترون عليه من مشركي قريش من قولهم ما قالوه عن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: dear listeners, and welcome to the Drive Time program. You're with myself, Sumaya, and Hajja Hanadi.
1: Barakallahu fiki, Sumaya. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, Hajja. Kif sahtak
1: liyom? Alhamdulillah, bikhir. Barakallahu fiki. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، نرحب بكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر الموجة 92.1 FM أو عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan terindah suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.

مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي افتتح لعباده أبواب كرامته وجدد الأعوام وقسمها شهورا وأياما على وفق إرادته، فسبحانه من إله يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله السالك منهاج الهداية بأمته. اللهم صل وسلم وبارك على